0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإياه.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: من أجمل الأيام في حياة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال له أبوه الكبير في السن الطاعن في العمر، قال له: يا بني سوف أدخل في الإسلام. بعد سنوات، بعد أكثر من 20 سنة، سنوات طوال وهو يدعوه ويكلمه عن الإسلام وعن جمال الإسلام، فقال في النهاية 20 أقل، قال: سأدخل في الإسلام. ففرح فرح شديد أبو بكر، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدخله في الإسلام. وهنا كانت المفاجأة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد الأكوان كلها، خاتم النبيين وسيد المرسلين، مباشرة في هذا الموقف الجميل أعطى الأمة قيمة تجسدت في واقع هذه الأمة. أعطى الأمة هدية أراد من الأمة أن تحافظ عليها وأن تتمثلها في حياتها واقعا. فقال في هذا الموقف، رجل مسن كبير، ماذا قال؟ لو أقررت الشيخ في بيته لأتينا. اسمع أيها الشاب، هذه رسالة لكل شاب ولكل فتاة، لأننا في عصر مختلف، عصر كيف نتعامل فيه مع الكبير الذي ورثنا عن آبائنا وعن أجدادنا، أن الكبير محترم، أن الكبير مقدر، أن الكبير يقدم، أن الكبير يفتح له الباب، أن الكبير لا نزاحمه لا ننافسه، أن الكبير هو الذي له الأولوية، هذا الذي حفظناه، هذا الذي عرفناه، هذا الذي علمناه. فجأة لتأتي الآن منظومة جديدة مع ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي تنشئ الأبناء على مفهوم آخر، على مفهوم أنه لا، الناس كلهم متساوون. طيب هل السن مزية؟ لا، ما في مزية، كل عمر له أشياءه، كل عمر له خصائصه، كل عمر له أدبياته، وبالتالي ما أحد يمتاز عن أحد. وهذا بدأنا نراه في للأسف في الواقع، تلحظ هذا الشيء في الواقع، ويشتكي كثير من كبار السن أن ذلكم الاحترام والتقدير الذي كانوا هم يتمثلوه في واقعهم مع كبار السن لم يعد الآن المسن يراه لدى البعض بكل أسف. هذا أمر غاية في الأهمية. عودوا معنا إلى الحديث، قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذه القيمة، أن مفهوم كبير السن يحترم، يعني حتى مع مقام النبوة يقول أنا صلى الله عليه وسلم أنا سوف آتيه، مع أن الكون كله يتشرف بأن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكل يتشرف، الصغير والكبير، ما من إنسان، ما من موجود في هذا الكون إلا ويتشرف بأن يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هناك قيمة أراد أن يقررها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ماذا؟ الكبير لخصوصية. مهما تعلمت، مهما درست، مهما كان مكانتي، مهما كان منصبي، مهما كان وضعي، مهما كانت قدراتي، نعم مهما كان يدخل وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بينهم شباب صغار وفي ناس كبار، وطبعا الشباب احيانا يستعجلوا، وهذا من طبيعة الشباب، وهذا أمر جيد أن يوجه في بابه لكن ليس على إطلاقه، يعني في التقديم ينبغي أن يكون الكبار. فلما جاء أحدهم اسمه عبد الرحمن بن سهل، أراد ماذا؟ أن يتكلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة عطف وحنان وابتسامة، وأشار بيده: كبر كبر. وكانوا ما معنى كبر كبر؟ أي يا ولدي اجعل الأكبر منك سنا هو الذي يبدأ بالكلام، ثم بعد ذلك شارك، ما في حرج مشاركتك، ما أجمل أن نشارك الناس. ولذلك ينبغي أن تكون أسرنا وبيوتنا قائمة على المشاركة الفاعلة، لا نلغي قرارات الشباب، لا نلغي آراء الشباب، لا نلغي صوت الشباب، لا نقول بأنهم أطفال ما يعرفون شيء، لا، حتى الطفل الصغير ينبغي أن يتكلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالإسلام، هل قال فقط إسلامي للكبار؟ هل قال أنا لا أدعو الصغار؟ نحن ليس في أدبياتنا أن أول من أسلم من الصغار هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ سيدي علي، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، كان صغيرا تحت العاشرة، كان صغيرا، في رواية أنه كان في 9 أو في رواية أنه كان أصغر من ذلك، وأسلم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأكرمنا الله تعالى به في الدارين، أسلم وهو طفل صغير. إذن الصغار لا يهملون، الصغار لا يلقى بهم عرض الحائط أبدا، ولكن كذلك الصغار لا يأخذون مكان الكبار. فجاء عبد الرحمن يظن أنه من حقه أن يتكلم، وطبعا من حقه أن يتكلم لكن ليس قبل الكبار. دع أولا الكبير هو الذي يستفتح المجلس، ثم بعد ذلك شارك بما فتح الله تعالى عليك، وينظر في جميع الآراء، فيعطى للكبير قدره ويعطى للصغير حقه. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إليه بيد حانية فقال: كبر كبر. وكان هو أصغر القوم. قال: فسكت وتكلم من هو أكبر مني، ثم طبعا بعد ذلك شارك رضي الله تعالى عنهم. ثم يريد صلى الله عليه وسلم أن يضع سياجا حول شخصية الإنسان لينظر من خلالها إلى الكبير على قدر من الاحترام والتقدير، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله. تخيل هذا الحديث، يعني إذا كان الإنسان يجل الله عز وجل، من يعظم الله عز وجل، يخاف الله عز وجل، يحب الله عز وجل، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. عيش مع هذا الحديث، اجعله عنوان المرحلة أيها الشاب. والله أنا تضايق من كبار السن، والله أنا المسني، أنا حاولت يا شيخ أنني أقدرهم، أنني أحترمهم، لكن يعني إحنا عايشين في زمن السرعة ونحن منطلقون ونحن. استحضر هذا الحديث في كل وقت وحين، استحضره معك. إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم. والجميل بفضل الله تعالى أننا مجتمع بفضل الله تعالى ليس فقط يقوم على تقدير وتعظيم الموروث والقيم القرآنية والدينية، بل هو كذلك له رصيد قيمي وأخلاقي وعادات وتقاليد من أروع ما يكون، تساعد وتعين في بناء الأجيال جيلا بعد جيل، كابرا بعد كابر. المجتمع الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو أن أهل عمان أتيت، فجعل أهل عمان مقياس للمنظومة القيمية والأخلاقية. طيب الواقع هنا الآن التحدي، لأنه قد يسمع شاب هذا الكلام فيقول: يا شيخ هذا كلام جميل لكنه كلام نظري، الواقع مختلف. لماذا الواقع مختلف يا بني؟ لماذا أيها المستمع الكريم وأخي الفاضل وأختي الكريمة وأبنائي، لماذا الواقع مختلف؟ لأننا بكل أسف في هذا العصر بالذات لم نعد نسلم أنفسنا لذلكم الموروث الذي كان يشكل شخصيات الأجيال جيلا بعد جيل، ثم تنطلق في الحياة لتعمر وتبني وتعمل من خلال التعامل مع تلك المنظومة والسماح لها بتكوين شخصيتها. نحن الآن استخدمنا قيم أخرى فصارت تتنافس مع موروثنا، فصار بدل ما ننظر إلى الكبير بتعظيم وإجلال وتقدير، لا، هو إنسان مثلي له حقوقه وعليه واجبات وأنا لي حقوق وعليه واجبات، وما حد أحسن من حد. بكل أسف تعتذر النظرة، وهذه النظرة غير متوافقة مع موروثنا ومع قيم آبائنا ومع قيم أجدادنا ومع تراثنا ومع حضارتنا، ثم مع ديننا. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. منظومة متكاملة، تقدير العالم واحترام الكبير ورحمة الصغير. هذا المجتمع لن تجد فيه عقد نفسية، لن تجد فيه اضطرابات، لن تجد فيه اكتئابات، لن تجد فيه أحقاد، إذا كان هذا المجتمع يعمل بهذه الرؤية، إذا كان بهذه الموازنات الجميلة التي قررها الحديث. ليس منا، لاحظ النفي التام. النبي صلى الله عليه وسلم ينفي. لذلك أيها الشاب لما تسمع هذا الحديث تقول: والله صعب. تذكر الرسول ترى ينفي. لو ظن الإنسان أنه من هذا المجتمع وهو لا يطبق هذه المعادلة، للأسف هو لم يعد من هذا المجتمع. انتبه، قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه المنظومة التي شكلت جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه المنظومة التي شكلت الأجيال العمانية جيلا بعد جيل، هذه المنظومة التي استوقفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلته يتعجب من المجتمع العماني فيثني عليه هذا الثناء العطر، ولم يثنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مجتمع غيره. لم نسمع أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مجتمعا متميزا بالمنظومة القيمية والأخلاقية. نعم، امتدح مجتمعات بالإيمان، امتدح مجتمعات بالحكمة، لكن أن يجعل مجتمعا هو المتكأ في مفهوم القيم، لم نره صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا هذا المجتمع. وهنا تحدي في واقعك أيها المستمع، هنا تحدي، كيف أننا نحول ونعيد ربط واقعنا بهذه القيم الرائعة؟ كيف أننا فعلا نحفظ أبناءنا من هذه المتغيرات، من هذه الأمور الدخيلة التي تريد أن تعصف بنا وأن تبعد بنا بعيدا عن هذا الموروث ليس منا؟ أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون ممن يجل الكبار ويرحم الصغار ويعرف للعلماء حقهم، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. عبد العزيز بن محمد بن رجب المطروشي، خريج هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة السلطان قابوس، الذي تم اختياره ضمن أفضل 8 خريجين في تخصصه والمجالات المرتبطة به على مستوى العالم في لندن ببريطانيا، ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: كان عبد العزيز العماني والعربي الوحيد اللي مشارك في فعاليات منتدى الطاقة بلندن وسط حضور كبير جدا، يصف عبد العزيز بالغير عادي، مع توقع مسبقا بفوزه بأحد المراكز المتقدمة وتحقيق الإنجاز. وتلقى عبد العزيز بريد إلكتروني قبل ذهابه إلى لندن بشهر، ثم صعود على المنصة هناك واستشعر للحظة الفوز المليئة بالفخر والاعتزاز.
4: شعور يعني فخر كبير أن يكون الوحيد العربي والعماني في ذلك المحفل. هو محفل ضخم ولهيبة، الحضور كان فقط من يعني جهة وزراء، رؤساء تنفيذيين لكبار الشركات في مجال النفط والطاقة بشكل عام والمجالات المرتبطة بهم يعني. فما كان الحضور يعني عالي، هذا بحد ذاته يعني حسسك بالقيمة والمكانة لهذه الجائزة وهذا التمكين. كنت متوقع مقارنة بالإنجازات يعني اللي كانت محققة خلال 5 سنوات من دراستي في جامعة السلطان قابوس، تحديدا في تخصص هندسة النفط والغاز. لحظة وصولي للبريد الإلكتروني الرسمي لحصولي على هذه الجائزة، على طول هي كانت سجلة شكر لله سبحانه وتعالى. يعني هي كانت صراحة فرحة لا توصف. أول حاجة بلغتهم أو أول ناس بلغتهم كان الأهل على طول، الوالد والوالدة وقروب العائلة بشكل عام. فهم يعني كانوا قلنا خلنا يعني نحافظ على الموضوع إلى أن يتم بشكل رسمي، لأن تم تبليغي تقريبا قبلها بشهر، فكان في فرصة عندنا أن احنا نستعد وكذا، فما نشرنا الخبر من البداية حقيقة. وبعدها بدينا يعني نسعى ونرتب السفر وحضور المنتدى.

0: عن طريق موقع لينكدين. عرف عبد العزيز عن جوائز المنتدى المخصصة لخريجي هندسة النفط والغاز الطبيعي، وقرر يشارك في المسابقة. بعدها مر بمراحل تقييم مختلفة، منها المقابلات الشخصية والتعرف على مهارات التحدث وأسئلة عن التخصص، إلى الذهاب إلى لندن لخوض مرحلة جديدة من التقييم بمعايير أكثر تنافسية يستعرض فيها المشارك إنجازاته قبل وبعد التخرج. وتنافس عبد العزيز مع مجموعة من المتسابقين من فرنسا والهند وماليزيا ونيجيريا.
1: المنصة الأكيدة والأولى اللي ساعدتني هي لينكدين. قدرت أني أوصل إلى الإنيرجي إنتليجنس فورم، هو منتدى الطاقة الذكي في لندن، ومن خلاله عرفت أنهم يعطون جوائز، أو هناك توزيع جوائز سنويا كأفضل مثلا 8 خريجين حول العالم، أفضل CEO وهكذا، عدة جوائز حقيقة، ممكن تكون حوالي 4 إلى 5 جوائز. فعلى طول كليك على موقعهم الرسمي وبديت أبحث أكثر. فبداية التسجيل كانت عبارة عن مجموعة أسئلة تجاوب عليها، إيش حققت من إنجازات، إيش طموحك، إيش أهدافك المستقبلية، إذا يعني تم تكريمك بهذه الجائزة إيش حاب أنك تكمل في المستقبل، ومن هذه يعني من هذه الأمور هم يحاولون يدرسون شخصيتك. المرحلة الثانية كانت أعتقد أنهم صفوا بعد المرحلة الأولى مجموعة من الأشخاص، وبدأت مقابلات يعني مع كل شخص مجموعة من الأسئلة، كانت تقريبا على نفس النمط، يعني الأهداف، الرؤية، الإنجازات وغيرها، بس ممكن هم يشوفون مهاراتك في التحدث والخطابة وكهكذا. يعني المرحلة الثالثة خلاص يعني بعد كذا على طول الإيميل إذا كان في قبول أو رفض للجائزة. بعد وصولي المرحلة النهائية استقبالي لإيميل التهنئة حضور المنتدى، بديت أجهز. فأول حاجة يعني سويتها بما أن هذا كان مجهود شخصي، بديت أسعى في الحصول على دعم بحيث أني أغطي تكاليف السفر للندن، حضوري المؤتمر 3 أيام كان. فتواصلت مع يعني الجهات المختصة، سواء كان من وزارات، من شركات في القطاع وغيرها، وهذه هي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عاد بديت أستعد، لأن كان من ضمن 3 أيام أنك أنت تلتقي مع الرؤساء التنفيذيين في اجتماعات خاصة، في مقابلات وغيرها، وتجهز مثلا الأسئلة اللي ودك تسألهم إياها، تسألهم عن الفرص اللي موجودة وغيرها. فكان هذه المرحلة يعني الثانية من التجهيز، وبعدها الحمد لله انطلقنا للندن. كمعايير تقييم نحن عرفناها بعد ما وصلنا للمنتدى، وبدينا نوسع يعني دائرة العلاقات والتواصل، وبدينا نسألهم. فكان على شقين أو معيارين أساسيين، ما قبل التخرج وما بعد التخرج. بالنسبة لما قبل التخرج هي إنجازاتك، سواء كانت على المستوى الدراسي، مشاركاتك، مسابقات وغيرها اللي قدمتها خلال سنوات الدراسة. أما الشق الثاني اللي هو ما بعد التخرج، هي سرعة حصولك على الوظيفة. فهم ينظرون إلى هذين الشقين، سرعة حصولك على الوظيفة بعد التخرج معناته أنت كفاءة، لأن الشركة أكيد ما اختارتك ووظفتك بعد التخرج مباشرة إلا أنها شايفة وراسمة خطة مستقبلية فيك. فولله الحمد أنا كان الكفة ما قبل التخرج هي اللي غلبت على كفة ما بعد التخرج، لأني للآن باحث عن عمل. فزادت الميزان عندي أو في الشقة اليمين اللي هي ما قبل التخرج، على عكس زملائي 7 البقية اللي هو من الدول الأخرى، كان تقريبا الشقة اليسرى هو حصولهم على الوظيفة ما بعد التخرج هو اللي زايد يعني وزن حصولهم على الجائزة. بالنسبة للأصدقاء 7 الفائزين بالجائزة وأنا 8، كانوا من دول مختلفة، في منهم من فرنسا، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، والعدد المتبقي كان من نيجيريا. ما شاء الله كانوا قرابة 2 أو 3 أشخاص فقط من نيجيريا.
0: عبد العزيز عدة إنجازات في دراسته الجامعية، منها المركز الأول في مسابقة القراءة على مستوى جامعة السلطان قابوس، والمستوى الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مسابقة معرض أبوظبي للبترول، ومسابقة بتروبول في المملكة العربية السعودية، والمركز الأول في أولمبياد بيتروكاب الطلابية بروسيا.
1: بالنسبة للإنجازات، هي بدأت المرحلة أو يعني خلنا نقول المسيرة من السنة الأولى في تخصص في الجامعة، خلنا نقول كلية الهندسة، لأن بعدني ما كنت متخصص. حصلت فيها على المركز الأول في مسابقة القراءة على مستوى الجامعة. بعدها طبعا حجبتنا شوية جائحة كورونا، ورجعنا في السنة الثالثة بتخصص هندسة النفط والغاز. سمعت عن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول المقام سنويا في أبوظبي، وكان في مسابقة خاصة للجامعات، فما ترددت أني أشارك، ولله الحمد حصلنا على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو كان على مستوى. بعدها في السنة الرابعة سمعنا عن مسابقة ثقافية اللي هي بتروبول، هي تكون شبه سنوية نفس الحاجة وعالمية، فتأهلت لنصف النهائيات، كان في المملكة العربية السعودية في أغسطس 24 تحديدا في مدينة الخبر. وكذلك رحت يعني خلنا نقول بتغطية تكاليف وكذا مني شخصيا، وتأهلت أني أكون يعني أروح للمستوى الأخير على مستوى العالم، ولكن بسبب أني ما حصلت دعم كافي أنا كانت في أمريكا فما رحتها. في السنة الأخيرة شاركت في أولمبياد بتركب طلابية، هي تشتغل على المحاكاة simulation بتطوير حقل نفطي من الألف إلى الياء. حصلت فيها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وكان أعلى مستوى في المرحلة الأولى، والمركز الرابع على مستوى العالم في المرحلة الثانية.

0: طموح عبد العزيز الاستمرار في نهج المشاركة في مسابقة عالمية في تخصصه والحصول على جوائز فيها، والحصول أيضا على وظيفة مناسبة في تخصص هندسة النفط والغاز الطبيعي، ومواصلة التعلم وإكمال المشوار في الدراسات العليا.
1: الطموح الحالي هو الاستمرار أكيد على هذا النهج. أي مسابقة نسمع عنها، أي مشاركة ممكن تساهم زيادة يعني ثقل السيرة الذاتية، على طول انطلق لها بإذن الله، والدخول في السلك الوظيفي أو إكمال الدراسات العليا خاصة في المجالات اللي تدعم التخصص أو تدعم توجهنا نحن كرؤية عمان 2040 نحو التحول في الطاقة والاستدامة وغيرها من هذه المجالات.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز عبد العزيز بن محمد بن رجب المطروشي، خريج هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة السلطان قابوس، اللي تم اختياره ضمن أفضل 8 خريجين في تخصصه والمجالات المرتبطة به على مستوى العالم في لندن ببريطانيا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: نفرف على رؤوس الثوار ونبتاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: belajar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم خلال حقب التاريخ ما قبل الميلاد وما قبل أيضا التاريخ وما قبل ذلك بكثير، منذ بداية نشأة الأرض ومنذ بداية أيضا نشأة الحياة وتكون الكائنات الأولى في عمان. ونواصل حديثنا أيضا عن التاريخ القديم. وصلنا طبعا عن بداية ظهور الإنسان ووصول الإنسان إلى عمان منذ أكثر من 1,000,000 سنة إلى 1,200,000 سنة، وبداية ظهور الإنسان الحديث العاقل الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وميزه عن باقي المخلوقات منذ تقريبا 150,000 سنة. وتكلمنا أيضا عن التغيرات البيئية والمناخية اللي مرت عليها عمان والجزيرة العربية خلال حقب يعني متلاحقة منذ أكثر من 130,000 سنة لحد يعني فترة قريبة من يعني 9,000 سنة قبل الميلاد. نواصل الحديث الآن ونتكلم عن الفترة اللي بعد ذلك اللي هي منذ 9,000 سنة قبل الميلاد، طبعا منذ، وهذه تسمى فترة الهولوسين الممطرة. هذه الفترة يعني من 9,000 سنة لحد 5,000 سنة قبل الميلاد تسمى فترة أو حقبة الهولوسين الممطرة، اللي طبعا كانت فيها تعاقب الرياح الموسمية شمالا وأدت إلى زيادة هطول الأمطار. طبعا كانت الرياح اللي موجودة في الجزيرة العربية وفي عمان كانت رياح موسمية شمالية تختلف عن الرياح الآن. طبعا الرياح الآن الموسمية أصبحت رياح جنوبية، يعني طبعا قبل 4,000 سنة ما كان فيه الرياح الموسمية الجنوبية اللي تسبب الخريف، يعني ما كان فيه خريف قبل 4,000 سنة قبل الميلاد، ولكن كانت هناك رياح موسمية، بمعنى أن عمان كانت أجواءها قبل ذلك أقرب للأجواء الاستوائية، أقرب للأجواء الاستوائية في عمان. بعد 4,000 سنة من الآن تغير الوضع وأصبحت الرياح جنوبية، وطبعا ظهر موسم الخريف في ظفار وفي طبعا جنوب عمان حتى نهاية بحر العرب. طبعا يعني آخر الموجات الممطرة اللي مرت على عمان في الحقب التاريخية القديمة من 4,000 سنة قبل الميلاد. من 4,000 سنة قبل الميلاد كانت هناك يعني أجواء ممطرة وكانت يعني أجواء شمالية أقرب للاستوائية، تحولت بعدها طبعا بعد 4,000 سنة إلى رياح جنوبية، وأصبحت طبعا المنطقة كلها أصبحت يعني تسمى فترة الجفاف، اللي هي طبعا استمرت لحد الآن، يعني هذه الفترة استمرت لحد الآن من التغير. وطبعا ماذا حدث في هذه الفترة؟ تحولت جهة الرياح الموسمية من شمالية إلى جنوبية، متى؟ مع بداية 1,400 قبل الميلاد، يعني من 4,000 سنة قبل الميلاد. وكانت تلك الفترة هي الفترة الجاذبة لمجتمعات الصيد والالتقاط، يعني بدأ النشاط البشري وبدأت الكثافة السكانية في عمان خلال هذه الفترة من 4,000 سنة من الآن. طبعا هذه يعني التغيرات حصلت في عمان وأيضا حصلت في الجزيرة العربية أيضا. أيضا عثر يعني من بداية يعني وجود الآثار في الجزيرة العربية بشكل عام، يعني بداية وجود آثار مختلفة، أقدم الآثار اللي وجدت كانت تؤرخ ب 25,000 سنة من الآن، ووجدت في يعني المملكة العربية السعودية، وجدت في المملكة العربية السعودية. وهذه الآثار عبارة عن رؤوس سهام وحراب حجرية مشظاة من الوجهين. طبعا هذه الآثار وجدت في يعني في المملكة العربية السعودية في منطقة تسمى المندفن، وأيضا وجدت عدة مواقع مشابهة اللي هي طبعا 25,000 سنة من الآن في حضرموت وفي اليمن بشكل عام. ومنذ ذلك الوقت وحتى بداية العصر المطير الهولوسين طبعا، يعني اللي هو طبعا عصر الهولوسين اللي تحدثنا عنه قبل قليل، اللي هو بدأ من 9000 تقريبا سنة قبل الميلاد أو 10000 سنة قبل الميلاد. خلال الفترة هذه من 25000 سنة لحد 10000 سنة قبل الميلاد، المواقع الأثرية اللي وجدت في المنطقة قليلة جدا، المواقع الأثرية القديمة، وما وجدت مثل هذه المواقع في عمان يعني خلال هذه الفترة بالذات. طبعا المواقع القديمة اللي هي طبعا من مليون سنة وغيرها، هذه وجدت آثار طبعا أحجار وغيرها تأكد إن على وصول الإنسان إلى عمان في هذه الفترة. لكن القصد إن أنواع متقدمة من أنواع من الحجارة اللي هي تؤرخ الفترة معينة اللي هي من 25000 سنة إلى 10000 سنة قبل الميلاد، هذه لم توجد في عمان. ولكن أقدم الآثار اللي وجدت في عمان وجدت في موقد للنار في عمق جرف حصوي في وادي الوطية بمحافظة مسقط. يعني أقدم موقع في عمان لآثار يعني شبه حديثة، طبعا بالنسبة للتاريخ للزمن القديم تعتبر هذه آثار حديثة، وفيها يعني أنواع من طبعا الآثار اللي هي تؤرخ لهذه الفترة تتميز عن طبعا الحجارة وغيرها. هذا كله طبعا يعتبر العصر الحجري. العصر الحجري ممتد من فترات طويلة من مئات آلاف السنين لحد 4000 سنة قبل الميلاد، كل هذه الفترة تسمى العصر الحجري. لكن نوعية الأحجار اللي وجدت، نوعية رؤوس السهام وغيرها، هذه طبعا تختلف من فترة إلى فترة، وممكن من خلال أنواع الحجارة اللي توجد والحراب ممكن تمييز عصر من عصر آخر. فطبعا هذه الآثار وجدت في وادي الوطية بمحافظة مسقط، وهذا أقدم موقع أثري وجد في عمان ويؤرخ إلى 8500 قبل الميلاد. عدا ذلك لا يوجد في عمان موقع يعود إلى تاريخ أبكر من 1007 قبل الميلاد، بمعنى أن الآثار التي وجدت بعد هذا الموقع اللي هو في الوطية في مسقط آثار ظهرت منذ يعني من 1007 والألف السادس وإحنا جايين يعني وجدت الآثار. لكن طبعا أقدم من هذا الموقع اللي في الوطية ما وجد. أحبتي الكرام، طبعا انتهى البرنامج عند هذا النقطة، ونواصل حديثنا معكم في البرامج الأخرى إن شاء الله في الأيام القادمة. أشكركم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية
2: مشغول ممنوع كان غدي العيون بتقول حكيما قال غدي الجواب.
1: إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري،
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع أغنية الفنان التونسي لطفي بوشناق، هذه غناية ليهم. كلمات الشاعر التونسي آدم فتحي، تخيرها لنا الشاعر خميس قلم.

0: الطريق.
1: خطفتك أغنية المنسيين في طريق بنزرت، كنت مخضرا بسحر الطبيعة ومفتونا بلكنة الرفقة. محلاها بلادنا، قديش نحبها. على طريق بنزرت باغتتك الأغنية، شوكت جلدك بشحنة من الدهشة. كم هو مدهش تعانق اللحن والكلمة، الكلمة واللحن في أغنية المنسيين ولدا ليكونا معا. النسيان النسيان النسيان موت آخر. صنع صوت لطفي البوشناق من كلمات آدم فتحي ناقوسا سيذكرك بالمنسيين كلما قرعت مسمعك الأغنية. سيكتب آدم فتحي بعدها في نافخ الزجاج الأعمى أغنية أخرى للمنسيين. يضع المنسي رأسه بين يديه، النهوند والصبا. بماذا أعود إلى أطفالي؟ يهمس لا بحر لا عرائس. بالحق سي آدم، حتى لهنا قاعدين يسرقوا في البحر. أغنية المنسيين أغنية للمنسيين، بل تحية للبسطاء والكادحين، الكادحين الذين على أكتافهم قامت الحضارات منذ أهراماتها ومسلاتها حتى أبراج خيبتها. أغنية المنسيين تحية لمن هم خارج بقعة الضوء، فالضوء ليس معنيا بالفقراء. الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني، هذه غناية ليهم، هذه غناية ليهم. أغنية المنسيين تحية للشموع الذائبة في عرقها، تذوب لتشعل لنا الحياة. ما أنظف لقمتهم، موسيقاها تجعلك تدور وتدور على ذاتك كصوفي يلتف ويلتف ويلتف ليغزل روحه في هذا الكون، أو كما تدور الأرض تماما كخفة الأرض حين تدور يدور بك لحن الأغنية. تلك ليست أغنية تونسية، بل هي تحية عظيمة لكل المنسيين في الأرض.

كنا مع الفنان التونسي لطفي بوشناق وأغنية هذه غناية ليهم. كلمات الشاعر التونسي آدم فتحي قدم لنا هذه الأغنية وتخيرها الشاعر خميس قلم.

إشراقة الحياة يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك في هدأة الأسحار.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر غيلة اليمين الدستورية رئيس الجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران بعد يوم من التصعيد وترقب للرد الإيراني حول المقترح الأمريكي. مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ بلاده. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. روسيا وأوكرانيا تتفقان على هدنة مؤقتة لثلاثة أيام تزامنا مع احتفالات أوروبا بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويبقى الصباح الموعد المنتظر لأنه يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب في مستهل أسبوع جديد. صباح الخير.

صباح الخير. أما بعد فالطمأنينة لا تأتي من فهمك لكل ما يحدث، بل من اليقين بأن الله يدبر. التدبير الإلهي لا يقاس بفهمنا المحدود، أو السكينة ليست غياب الأسئلة بل الراحة في عدم الحاجة إلى إجابات عاجلة، حين توقن أن التوقيت بيده تعالى لا بيديك. صباح اليقين بخير الله ورزق الله، وصباح المتفائلين. هذا الصباح.

والصباح، رغم أنه مشهد يتكرر عليك كل يوم، لكنه فرصة لأن تتأمل. نعم نعم، تأمل هذا الوهج الرباني المتألق، واظفر ببركة يومك. افتح يا أخي نوافذ روحك لاستقبال نسمات الصباح الباكر خيوطه الأولى. كن أنت أول من يرحب بصباحك.

ترى الصباح فرصة مثالية للصفاء مع أحبتك. ليش؟ لأنه يمثل بداية جديدة، وهذه البداية تسبق ضجيج اليوم وكل المشاغل. وقت يجمع بين الهدوء النفسي والصفاء الذهني ودفء المشاعر، ما يجعل الصباح، خاصة أول الصباح، الوقت الأنسب لتعزيز الروابط العاطفية مع من تحب.

صباحات البدايات. أهلا أهلا بيوم الأحد 22 ذي القعدة 1447 للهجرة، 10 مايو 2026 للميلاد. صباح الحب يا وطني، صباح الأمل المتجدد والحب الذي يرفرف مع أجنحتكم. صباحكم أجمل صباح وأعذب صباح.

ومشهد الصباح الذي يبهج النفس، الموظفون والطابور الصباحي واللوحة اليومية التي تعكس النشاط، نشاط الحياة، روح العمل. وتبدأ قصصنا صباحا بتحية صباحية والإصرار والرغبة في العمل والإنجاز بخطوات واثقة عنوانها أمل وتفاؤل. فصباح الخير في كل ربوع عمان الطيبة، في القرية، في المدينة، في الشارع، في السهل، في البحر، في الجبل، أينما كانت وجهاتكم، صباحكم عمان.

يا وطن الخير، صباحك النور وأنت تحمل سواعد الرجال إلى الشرف والفخر والآمال. صباح الخير يا وطن الخير والعمران والتقدم والازدهار، ونحن نعمل من أجل عمان. صباح الخير يا وطني، يا أجمل أرض ترعرع عليها بدني وأجدادي وآبائي وأبنائي ومن بعدهم من الأجيال القادمة. فعمان هي الأمل والمراد، وكلنا لعمان نعمل بعزيمة وإصرار.

0: وإن الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاء.
1: داعين الله تعالى أن يديم مولانا المعظم في هناء وسؤدد، وأن يبارك أيام حكمه الرشيد وأعوام نهضتنا المتجددة، وهو يرفل بثوب الصحة والعافية مكللا بتوفيق الله وتمكينه، ملهما لأبناء شعبه الوفي أسباب النجاح، مضيئا لنا دروب العزة والفلاح، مجددا بناء حاضرنا ومستقبلنا المشرق بإذن الله.
0: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل تعصب، رافضين كل استقطاب يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

0: منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأريكسو منحت حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية وتعزيز مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد حافظت بلادنا العزيزة على كينونتها كدولة مستقلة ذات سيادة عبر العصور، وقد تعاقبت عليها أنماط حكم عديدة أدى كل منها دوره الحضاري وأمانته التاريخية. وإننا نستذكر في هذا اليوم الأغر قادة عمان الأفذاذ على مر التاريخ، قادة حملوا رأية هذا الوطن ووحدوا أمته وصانوا أرضه الطاهرة ودافعوا عن سيادته، ونحملها من بعدهم على الطريق ذاته، وعهدين الله عز وجل ألا يثنينا عن عزمنا عزم ولا تشغلنا عن مصلحة وطننا مصلحة. تعضدنا في ذلك أمة مباركة بفضل الله مشرفة بدعاء نبيه الكريم.

على الصحافة. أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. تقدير عربي رفيع للمسار الثقافي العماني. الأليكسو تمنح جلالة السلطان وسام التميز الثقافي لدوره في دعم المعرفة وصون الهوية، حيث منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. وزير الاقتصاد يشارك في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الجيبوتي. أكثر من 3 مليارات و200 مليون ريال قيمة معاملات الدفع الإلكتروني في سلطنة عمان. وكتبت جريدة عمان في رأيها لهذا الصباح: في عمان الثقافة تصنع صورة الدولة، لا يمكن النظر إلى عمان خارج ثقافتها وتاريخها وامتدادها الحضاري، فقد شاركت هذه العناصر في تكوين شخصيتها العامة، في طريقة حضورها بين العرب، وفي لغتها السياسية، وفي قدرتها على بناء الثقة مع محيطها والعالم.

ومن عناوين جريدة عمان لهذا الصباح: حزمة من المشاريع والمبادرات لتعزيز مساهمة قطاع النقل البري في الاقتصاد الوطني، منصة للتذاكر الرقمية لركاب الحافلات وتطبيق الميزان الذكي وترخيص التطبيقات، انخفاض المخالفات المرصودة في نقل الطلبة وانتشار فرق التفتيش والرقابة لضمان وسائل نقل آمنة وملتزمة. غدا انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأنواء المناخية بجنوب الباطنة. اليوم بدء معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21، 50 جلسة حوارية وورقة عمل بمشاركة 95 متحدثا محليا ودوليا. اليوم بدء ملتقى منظومة الابتعاث الداخلي وبرامج متخصصة لتعزيز التنوع البيئي بمحافظة ظفار. بلدية شمال الباطنة تسحب المشروع من المقاول والأهالي يدفعون ثمن ضعف الرقابة. طرق ولاية السويق الداخلية مأساة بدأت بالاستبشار وانتهت بالامتعاض والمعاناة. ورد بلدية شمال الباطنة في جريدة عمان في الصفحة رقم 6. وفي العناوين الاقتصادية لهذا الصباح: جهاز الاستثمار العماني يوقع اتفاقية لشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. المركز الوطني للإحصاء يبدأ تنفيذ أعمال مسح الاقتصاد الرقمي. سلطنة عمان تشارك في معرض حلال إكسبو 2026 بروسيا بنسبة نمو بلغت 76%، 3.2 مليار عماني قيمة معاملات الدفع الإلكتروني في سلطنة عمان. ملتقى العقود الهندسية يوصي بتطوير بيئة العقود ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع. هيئة الطيران المدني تسجل 781 شكوى في قطاع النقل الجوي خلال العام 2025. الهيئة تؤكد أن حماية حقوق المسافر في مقدمة أولوياتها. المستثمرون الأفراد يتجهون إلى الشراء في تداولات بورصة مسقط. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية. الأمنيات لكم جميعا بصباحات تحفها عناية الرحمن، وأنتم تمضون الآن على بركة الله في حركة عمل دؤوبة في مختلف وجهاتكم ومقاصدكم. هذا الصباح نرافق المشاوير والدروب راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي. وتحية صباحية من كل أرجاء مسقط، مسقط العامرة التي ستشهد في سنواتها القادمة بعون الله نهضة عمرانية متواصلة متزامنة مع تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. فمن مسقط إلى كل أرجاء عمان، صباحكم خير ونور.

0: صباح الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح النور والسرور، صباح الورد والفل والياسمين. بشروا بشروا عن صباحاتكم، دروبكم، مشاويركم، يلا يلا بكل همة ونشاط وحيوية. نريدكم كلكم الآن على قدر عال من التفاؤل الإيجابية، وعلى قدر عال من الأمل بأن يومك إن شاء الله اليوم يوم مميز. صباحك اليوم صباح متفرد، حية وسهلة ومرحب بكل الأحبة. ترى صحتك ليست هدف تصل إليه، بل أسلوب حياة تبني كل يوم بعادات صغيرة مستمرة، رياضة، غذاء صحي، نوم جيد، ونشاط وحيوية. أهلا بكم جميعا، وبشروا كيف تبدو المشاوير والدروب اليوم. درجة الحرارة العظمى في مسقط 39، والصغرى 31. في المقابل درجة الحرارة العظمى في صلالة 31، والصغرى 27. إن شاء الله دروبكم آمنة تحفها عناية الرحمن. وإيش خاطرك اليوم نكون سبب في سعادتك وبهجتك هذا الصباح؟ أهم شيء أنك استيقظت يا نور الصباح، يا بهجة الأيام الحلوة. يلا يلا يلا يلا، الناس تنتظر هضلتك عشان تشرق الدنيا.

يا صباح الأنوار، حيا وسهلا ومرحب بإيمان، وصباح الخير لرقية الصوافي، بداية يوم جديد همة ونشاط. أهلا بكم جميعا. نذكرك أي تحدي عندك، أي فكرة تريد تفكر فيها، أي مشروع تريد تدخله، عليك بالصباح. ترى الصباح أفضل وقت عشان تفكر في أشياءك الحلوة ومشروعاتك المؤجلة. وعلى فكرة نصيحة، هذه اللحظات اللي الحين أنت فيها هي اللي تتحكم في باقي يومك، فتذكر تماما أن مزاجك الصباح يأثر على باقي يومك. إيش الشيء اللي يمنعك أنك الحين تبتسم وتشارك ابتسامتك الحلوة حتى الأشخاص الآخرين في السيارات المجاورة لسيارتك حتى لو ما تعرفهم؟ انشروا عبير البهجة والأمل والتفاؤل والابتسامة. هذا الصباح صباح الخير يا أخي. هالأغنية تحديدا فيها كمية يقين بأن الحكمة التي تؤمن بها ترافقك. كيف الفكرة؟ يعني أن كل ما هو لك سيأتيك، لكن في الوقت المناسب. فهدي صدقني، أهم شيء أنك تدرك خير الإدراك بأن الرضا اللي يعانقك أن تتقبل حياتك بطبيعتها، مد وجزر، إقبال وإدبار، أيام بعضها لك وبعضها الآخر عليك، فيها لحظات ضاحكة. ترى الحكيم من يدرك كل ذلك.

اهلا اهلا بكم جميعا، واسعد الله صباحاتكم بكل همه بكل نشاط، وتحيه للمتفائلين. خيرا، اهلا اهلا يا ابو جبر سليمان الوهيبي، صباح الخير. حيه وسهلا براشد الفارسي، وصباح الخير لشروق. بالمناسبه اسم شروق اسم جميل. صباح الانوار من لبنى الطرابلسي، تصبح بالخير على بنتها يسرى الحربي وتتمنى لها التوفيق في اختبارات الصيدلة. بالتوفيق يا دكتورة يسرى، يلا يلا يا دكتورة رفعي راس أهلك. وصباح الخير من أم مجد، تصبح بالخير على ولدها مجد، ما شاء الله اليوم 10/5/2026 يصادف يوم ميلاد مجد. بالمناسبة اسم مجد اسم أولاد ولا بنات؟ اللي يسمعنا يلا بكل نشاط نذكركم شوية وننشطكم هذا الصباح. اسم مجد اسم بنات ولا أولاد؟ نشوف تفاعلكم السريع النشيط هذا الصباح. أهلا بكم جميعا وصباح الخير والنور والعافية. نصيحة على الطاير عن القرفة، ترى القرفة توصف بأنها أحد المكونات الشائعة التي يعتقد أن لها فوائد تتجاوز مجرد أنها تضيف نكهة على طعامك. تخفض القرفة مستوى السكر في الدم، وتسهم أيضا في التحكم في تعزيز الشعور بالشبع. أهلا ومرحبا بحمود، وصباح الخير لخليفة. نصبح عليكم جميعا بكل محبة وسعادة وبهجة ونور ونشاط. يلا يلا يلا، ابتسامات تملأ الوجود تملأ صباحاتكم. يلا أهم شيء أنك تتواصل مع أحبابك.

أهلا أهلا بالجميع. بعد شوي بخبرك عن علاقة قهوة الصباح بطول العمر. الله يرزقكم جميعا طول العمر يا رب. لكن لا تكتم أي شعور إذا الحين خطر في بالك أحدهم تواصل معه. صبح عليه بالخير، يمكن هو ينتظر منك هالرسالة الصباحية. بالضبط، يمكن هو ينتظر الحين هالرسالة الصباحية.

وصباح الخير والنور لبنى الطرابلسي. تقول راشد انت صبحت بالخير على بنتي يسرى الحربي وزعلت الدكتورة ملكة. ملكة اسمها ما شاء الله. صباح الخير للدكتورة ملكة ولها تزعل الدكتورة ملكة. اهلا اهلا بالدكتورة ما شاء الله ام الدكتورات. اهلا اهلا بابو منصور وجمال ومزون. وصباح الخير لعبد الله حية وسهلة بهلال. احييكم على هذا المزيج من اغاني راشد الصباح. اليوم نريد نعيشكم اجواء صباحية منعشة متفردة وجميلة، اجواء صيف فتحتاج تخفف على نفسك الصباحات.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير لموسى البوسعيدي. صراحه اشتقت لكم ونحن ايضا يا موسى. اهلا بك يا موسى. موسى رجع بعد الاجازه السنويه، كم كانت اجازتك السنويه؟ وين رحت؟ وين جيت يا موسى؟ وصباح الخيرات للجميع. يلا بكل نشاط اريد اسالكم سؤال ونشوف تفاعل النشيطين هذا الصباح. محليا في عمان، ايش نسمي موسم حصاد النخيل، ثمار النخيل؟ موسم حصاد وجني ثمار النخيل، ماذا نسميه محليا في عمان؟ يلا اللي يعرف الجواب، الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث. محليا ايش نسمي موسم حصاد وجني ثمار النخيل في عمان؟ يلا شاركنا الجواب، ايش نسميها محليا؟ ايش نسميها الموسم محليا؟ يلا الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث. من اول المجاوبين الاجابه الصحيحه صباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1010. طبعا اجابتك خاطئه. محليا ايش نسمي موسم حصاد وجني ثمار النخيل؟ اهلا بام رتال. هالموسم اجمالا ايش نسمي؟ صباح الخير لنهله، اهلا بحسين. حسين وام رتال اجابه خاطئه. صباح الخير للجهوريه، وحيا ومرحب بناصر. محليا هالموسم موسم حصاد وجني الثمار ايش نسميه؟ اهلا اهلا بماجد اللمكي، ماجد اللمكي 200 صح. اما عبد الله الحوسني والنعبيه فللاسف اجابتكما خاطئه. أم أسامة صباح الأنوار، محليا إيش نسمي موسم حصاد وجني الثمار، ثمار النخيل في سلطنة عمان؟ إلى أن يأتي جوابك الصحيح تعال أخبرك عن مجموعة من الأطعمة المهمة جدا لصحة الأمعاء: الزبادي اليوناني، الشوفان، بذور الشيا، والتوت، والخضروات. عليك هالأطعمة. أهلا بهيثم، وصباح الخير لناصر. محليا ماذا نسمي موسم حصاد وجني ثمار النخيل في عمان؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث ونشارككم هالاختيار الصباحي.

يا مرحب يا مرحب، حيا وسهلا ومرحب بسالم بن حمد السعدي ابو حمد، وصباح الانوار لابو عبد الله. اهلا ب زيانة اليعربية، موسم صباح الخير يا زيانة. سلم على زيانة اليعربي، ودعواتكم لي بالتوفيق، عندي امتحان بالتوفيق ان شاء الله. لا، عندها اليوم معرض بالتوفيق يا زيانة. وصباح الخير لغانم، اهلا باحمد الغماري، وصباح الخير لفايز، حيا وسهلا ومرحب براشد، اهلا وسهلا ومرحبا بصالحة وعايشة الهنائي، اهلا وسهلا ومرحبا بمحمود العبيدي. ابتدى صباحك الحين، نحن نسأل عن موسم حصاد وجني ثمار النخيل في عمان محليا.

اهم شيء انك تعيش بتفاؤل. تعرف ليش؟ ترى ما بس شعور، انعكاس حتى على صحتك. يا اخي ما فات مات، اليوم انت اليوم في بداية اسبوع جديد. الحياة تقول لك تعال تعال، اقبل اقبل الى الدنيا والى الحياة بكل بهجة.

اهلا اهلا بالجميع. على فكرة عشان تعيش يوم سعيد، يوم ملؤه النشاط، تخيل انك اليوم بتصادف اشياء طيبة وجميلة. المهم تصور وعيش لحظة صباحية مميزة، عيش هاللحظة وبتشوف كل شيء سيأتيك. صباح الخير لسامي، اهلا ومرحبا بوليد، وصباح الخير لأم سلطان، حية وسهلة بعامر الحجري، صبح بالخير على الأستاذة أماني الحجري، منى البلوشي صباح الخير، بو مريم صباح الأنوار، أهلا بهلال وصباح الخير لغالية.

موسم حصاد وجني ثمار النخيل في عمان محليا نسميه موسم القيظ. موسم القيظ هو موسم حصاد وجني ثمار النخيل وبعض الفواكه بالمناسبة، والموسم يمتد من مايو إلى شهر سبتمبر. شكرا لتفاعلكم جميعا، وأسعد الله صباحاتكم بكل خير. أهلا بمحسن التوبي، وصباح الخير والأنوار لأبو يامن. إذا ممكن تأكد على كل المستمعين ضرورة الفحص الدوري لمركباتهم خاصة في فترة الصيف لضمان سلامتهم. شكرا لك يا أبو يامن. هالفترة فترة ارتفاع درجات الحرارة، خلوا في بالكم وديروا بالكم على سياراتكم. أهلا يا أبو سعود، صباح الخيرات للبريكي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. طيب، على ذكر موسم القيظ أريد أسألكم عن دار سيت. دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ منطقة دار سيت، وبالمناسبة دار سيت الساحل كانت قديما تحتوي على مزارع، والبعض من السكان يقصدها أثناء الصيف هروبا من ارتفاع درجات الحرارة. صباح الخير، معكم سكينة الغيلاني. صباح الأنوار يا سكينة، أهلا أهلا ومرحبا بعامر. عامر يقول ما سمعنا فيروز اليوم، من أول الصبح سمعنا فيروز، لكن حاضرين يا عامر. أهلا بهلال، أسألكم دار سيت في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بعدين بضيف لك معلومات مهم تعرف عن منطقة دار سيت في أي ولاية من ولايات مسقط. منطقة دار سيت، وبالمناسبة دار سيت كانت في فترة الصيف، مكان كان يقصدها الناس للتخفف من درجات الحرارة. أهلا بهيثم، هيثم جابتك خاطئة للأسف. وصبح الخير لمحمود، وصبح بالخير عليكم جميعا. أهلا يا أبو منصور، وصباحاتكم

أهلا أهلا بكم جميعا، وصباح الخيرات لي زيانة. أهلا ومرحبا بأسامة. أسألكم، دار صيد في أي ولاية من ولايات مسقط؟ يلا شاركنا الجواب بسرعة بكل نشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بطاهر المعمري، وصباح الخير لجوري. أنا جوري بنت أميرة المحروقي، يعني أمها مستمعة دائما لنا. فجوري تقول ممكن تهدو أمي هدا خاص اليوم بلسان جوري إلى أمها أميرة المحروقي، كل أغانينا واختياراتنا الصباحية إهداء، إهداء لك يا أميرة. وصباح الخير لشاب. شاب لا لا لا، إجابتك غير صحيحة. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 94133. لا طبعا، ركز ركز شوية. دار صيد في أي ولاية من ولايات العامرة مسقط؟ صباح الخير لمزون. أهلا بيوسف الحضرمي. نسألكم اليوم، أيوة بالضبط، نسألكم عن دار صيد في أي ولاية من ولايات مسقط. مسقط مسقط التي تشهد نهضة عمرانية متواصلة. مسقط العروس الفاتنة بين بحر وجبل. مسقط ومن يشبه درة عمان المتفردة. مسقط، من يشبه مسقط؟

اهلا بعبد الله الراشدي وصباح الخير. سالم العامر يصبح عليكم ويصبح على ابو اوس وصباح الانوار لتهاني الحارثي. اهلا ومرحبا بابو عماد ومهر البلوشي ابو محرز، يصبح بالخير على اولاده وام اولاده، هم رايحين دواماتهم والجامعه والمدرسه، الله يبارك فيهم جميعا. صباح الخير يا ابو شهاب، اسالكم عن يا اميره تقول ممكن أرجوك تعيد مرة، لا جوري الجوري، ممكن أرجوك مرة ثانية تعيدوا إهداكم إلى أميرة، أميرة المحروقي صباحك خير، بنتك جوري تحبك وتهديك، كل اختياراتنا الصباحية لك اليوم يا أميرة من بنتك جوري. حلوة هذه العلاقة التي تجمع الأمهات بالأبناء والبنات، وصباح الخير والأنوار لأم جسار. أهلا بناصر، منطقة دارسيت في أي ولاية من ولايات مسقط؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 904-56 أوقات مورنينج يوث. المهم لا تزعل أي حد، لا تزعل، ترى بعضهم شعوره كله شعوره وجوه ومزاجه يعتمد عليك، فليش تزعله يا أخي؟ وإذا زعلت بادر أنك تعتذر، اعتذر بكلمة أنك تبين أنك يعني ما قصدك تزعله، لأنه ترف يتزعل حتى

0: اهلا اهلا بكم جميعا وصباحاتكم ورد وفل وياسمين، ندعوكم جميعا للانضمام الى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. ندعوكم جميعا أنكم تنضموا وتشاركوا معنا وتتابعوا كل جديد عبر قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. شاركونا وتفاعلوا معنا وتابعونا. أهلا بأم طلال الرشيدي، وصباح الخير لأم جنة ولأم عزان وللمية البلوشي. أهلا أهلا برويدة، صباح الخير لرويدة، حيا وسهل برويدة. رويدة بالمناسبة اسمك متميز، يعني من الأسماء اللي ما منتشرة، الأسماء النادرة. صباح الخير والأنوار لكم جميعا أينما كنتم. نسألكم عن منطقة دار سيت في أي ولاية من ولايات مسقط. يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونشارككم الآن أولى المتابعات الصباحية في صباح المدارس.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: ومعنا الآن الطالبة ديما بنت صلاح المفرجي. ديما في الصف الثالث من مدرسة بوشر للتعليم الأساسي بولاية بوشر. السلام عليكم يا ديما.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ راشد. صباح الأحد السعيد، صباح الخير إذاعتنا الجميلة. أنا كثير سعيدة وفرحانة أني معكم يا أستاذ راشد. صباحكم حب وولاء وانتماء لهذا الوطن.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، ما شاء الله ما شاء الله على الكلام الجميل والمقدمة الرائعة يا ديمة. كيف حالك ديمة؟
1: خير.
0: نحن واجد سعيدين أن سمعنا صوتك وشاركتي معنا. ديمة؟ ديمة؟ إيش يعني اسمك ديمة؟
1: اسمي معناها المطر.
0: الله الله، اسم جميل.
1: أنا ولدت في يوم فيه كان مطر فقرروا أمي وأبوي أن يسموني ديمة.
0: ما شاء الله، ومن اللي قال لك كذا؟ هم خبروك بالقصة؟
1: أمي وأبوي.
0: يعني أنت مواليد أي شهر؟
1: مواليد شهر 7.
0: ما شاء الله يا ديمة، حيا وسهلا بديمة. كيف صف ثالث؟
1: زين الحمد لله.
0: نزل خبرينا عن هواياتك.
1: هوايتي القراءة وأحب الرسم وأحب تعلم اللغات الأخرى مثل اليابانية والإنجليزية. أستاذ راشد،
0: نعم،
1: تريد تعرف كلمات باللغة اليابانية؟
0: طبعا طبعا، خبريني بالياباني.
1: مرحبا يقولون بالياباني كونيتشوا، شكرا أريغاتو غوزايمس، عذرا سوميماسي. لون الأزرق أو، لون الأصفر كيرو، لون الأحمر أكا. وأحب ألعب لعبة الشطرنج.
0: لحظة لحظة، وليش تحبي اللغة اليابانية؟
1: لأنها لغة مميزة وأحب أن أقراها إذا كنت أعرف. إن شاء الله بعرف في المستقبل.
0: وكيف تعلمتيها؟
1: تعلمتها عن طريق الإنترنت، لكن أنا حاولت أني أحفظها بطريقتي.
0: ممتازة ممتازة يا ديمة. وقلتي لي تحبي الشطرنج بعد.
1: نعم.
0: ليش تحبي الشطرنج وكيف تعلمتي الشطرنج؟
1: تعلمت الشطرنج لأني شاركت في مسابقات شوية. بعدين تعلمت الشطرنج عن طريقها.
0: والحين واصلة يعني مرحلة متقدمة في الشطرنج؟
1: نعم.
0: وإيش فادك الشطرنج؟
1: الشطرنج؟
0: إيش فادك في شخصيتك؟ إيش فادك بعد في مذاكرتك ودراستك؟
1: كنت ألعب فيها وكنت أستانس فيها مع أخواني وأخوان وأولاد عمي أبوي علمني شوية منها وعن الأساسية.
0: وتغلبيهم أخوانك وأولاد عمك لما تلعبي معهم؟
1: أيوة.
0: شاطرة شاطرة. وشاركتي في مسابقات؟
1: نعم، شاركت في مسابقة ريدنج هيروز وكانت على مستوى مدارس ولاية بوشر، والحمد لله حصلت على مركز الأول.
0: ممتازة جدا يا ديما، إن شاء الله دائما وأبدا المركز الأول. وبعد المسابقات الثانية اللي شاركت فيها؟
1: وشاركت في مسابقة سبيكينج كومبيتيشن على مستوى مدارس ولاية بوشر، وأيضا حصلت على المركز الأول.
0: على المركز كم؟
1: الأول.
0: ما شاء الله على الأولى دائما، يعني أنت الأولى بعد في الصف في المدرسة.
1: نعم.
0: ما شاء الله يا ديما، شاطرة شاطرة. وفي الشطرنج؟
1: وشاركت في مسابقة دور الشطرنج لكن ما فزنا، ويكفي أن أنا شاركنا والحمد لله.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا ديما. متى تلعبي شطرنج؟ كل يوم يعني؟
1: ألعب
0: كل يوم؟
1: لا يعني ألعب يوم أحس بالملل.
0: زين، صعب الشطرنج يعني عادي أنا أتعلمها ولا؟
1: عادي.
0: كيف أقدر أتعلم الشطرنج؟
1: بالأساسيات. وممكن تستخدم الفيل بالحجرة بشكل أكس، ويستخدم الحصان بشكل ال.
0: زين، أنا عندي فكرة ديمة، سوي لنا دورة أنت، إيش رأيك؟
1: ما أعرف.
0: سوي لنا دورة في الصيف، نحن نجي معك وتخبرينا كيف نلعب شطرنج.
1: ممكن.
0: زين، فكر فيها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وخبرتيني تلعبي مع أخوانك صح؟
1: نعم.
0: من هم أخوانك؟
1: مع أخوي حمدان، ومع بنت خالتي ريمة، وولد خالتي نزار، نلعبها مع بعض.
0: ممتازة ممتازة يا ديمة. لكن بس أنت أخوانك حمدان؟
1: بس عندي أخ واحد.
0: حمدان أكبر عنك ولا أصغر عنك؟
1: أصغر.
0: بس أنت ما تضاربي طبعا في البيت، ما تضاربي.
1: ها؟
0: ما تضاربوا أنت وياه صح؟
1: أيوة ما نضارب واجد.
0: شاطري يعني تتضاربوا احيانا شويه، عليش تتضاربوا؟ على الالعاب ولا
1: يعني ممكن
0: على التلفزيون احيانا من يشوف من ما يشوف؟
1: لا لا،
0: ها
1: نحن عادي نشوف مع بعض.
0: ممتازه يا ديما، شوفي اذا انت طلعتي متفوقه وشاطره ترى حمدان بيطلع مثلك، فانت شدي حيلك
1: ان شاء الله.
0: طيب يا ديما، ايش عندك بعد شيء ثاني حضرتي للمشاركه معنا؟
1: شاركت في اذاعات مدرسيه وفي عيد الوطني، قلت تهنئه باللغه الانجليزيه، تحب تسمع استاذ راشد؟
0: طبعا طبعا، تفضلي.
1: In Oman's National Day, we say happy wishes to everyone. We also send our greetings to our Majesty Sultan Haytham bin Tariq Al Said and our Highness Ahmed bin Abdullah Al Said. We wish Oman more growth, happiness and peace.
0: ممتاز يا ديما، بارك الله فيك. شكرا لك يا ديما على مشاركتك الجميلة. انت ايش حلمك في المستقبل تصير ان شاء الله؟
1: حلمي ان اكون معلمة تقنية معلومات، لأني أحب برامج تقنية، وإن شاء الله بعلم الطلبة برامج ذكاء اصطناعي المفيدة لهم. أستاذ راشد، أنا أقدر أصمم قصة مصورة بالذكاء الاصطناعي في برنامج جيميني AI.
0: ممتاز يا ديما، كيف تعلمتي؟
1: تعلمتها مع أمي، أمي علمتني أكتب جملة عني وهي القصة عني أنا، عني أنا، وألبس نظارة في وأقرأ كتاب.
0: يعني الفكرة أنت تدخلي مجموعة بيانات وكلمات وعد البرنامج هو اللي يحولها إلى قصة مصورة؟
1: نعم.
0: صعب ولا؟
1: لا ما صعب،
0: لأنك أستاذة، أستاذة تقنية معلومات، طبيعي سهل عليك. أستاذة ديمة؟
1: نعم.
0: حمدان صف كم؟
1: هو الحين صف تجهيزي.
0: زين، خبري يشارك معنا بعد في صباح المدارس؟
1: بخبر ان شاء الله.
0: جهزي وحضري انت وياه، بعدين يشارك يوم الايام معنا حمدان ان شاء الله.
1: ان شاء الله يوم يكبر
0: ان شاء الله. شكرا لك استاذه ديمة.
1: بعد الشكر
0: يلا
1: استاذ راشد،
0: قولي قولي استاذه.
1: شكرا كثير استاذ راشد المذيع المتالق، وشكرا استاذ سيف على دعمك لنا وتعاونك، وشكرا لمدرستي الجميلة مدرسة بوشر ومديرتي ومعلماتي استاذة غالية واستاذة اسماء واستاذة اروى واستاذة مريم، والله يسعدكم جميعا.
0: شكرا لك يا استاذة ديمة، الله يسعدك، انت طيبة وشاطرة ومجتهدة وذكية بعد. شكرا استاذة ديمة، مع السلامة.
1: مع السلامة،
0: الى اللقاء. كانت معنا الاستاذة ديمة بنت صلاح بن حمدان الفرجي في الصف الثالث من مدرسة بوشر للتعليم الأساسي بولاية بوشر، ما شاء الله على الثقة بالنفس وعلى مواهبها وهواياتها، ونرجو لها التوفيق جيل بعد جيل يحمل راية عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مجد تبني أمجاد عمان في أكبر ثلاث مدن عمانية، من عمان لعمان، لتخدم الوطن وتحقق الرؤية. وجهات استثمارية واعدة بقيمة تصل لأكثر من 100 مليون ريال عماني، تجمع بين الندرة، القيمة العالية والموقع الاستثنائي. رؤية تبنى بخبرة 20 عاما، واستمشاريع تصنع فرقا شاسعا. لا تسمع عنها فقط، اكتشفها بنفسك في جناح مجد، بمعرض عمان العقاري، القاعة رقم 1، جناح رقم 3600، من 10 إلى 13 مايو.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
9: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشيء راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شيء مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13. ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: أهلا بكم جميعا، طابت بكم الأوقات وكل الصباحات بالمحبة والخير. أهلا بأبو عمر، وصباح الخير لبشار البطاشي. إذا ابتدأ صباحك الآن، نحن نسأل اليوم عن دارسيت. دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ ودارسيت الساحل كانت قديما تحتوي على مزارع، والبعض من سكان ولايات محافظة مسقط كان يقصدها أثناء الصيف للتخفف من درجات الحرارة. فدارسيت في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب في أي ولاية من ولايات مسقط. جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط شاركونا جوابكم الصحيح. تعرف إيش العادات اللي تضعف مناعتك وتعرضك للأمراض والعدوى؟ تعال أخبرك عن هذه العادات السيئة السلبية. من بين هذه العادات السيئة السلبية التوتر المستمر. لا تتوتر، صدقني هدي، كل شيء سيمضي على خير ما يرام، كل الأمور إن شاء الله مدركة، فلا تتوتر. تؤكد الدراسات أن التوتر المزمن من أكثر العوامل اللي تضعف المناعة مع الوقت، يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض ويؤثر على قدرة الجسم على مقاومة العدوى. وتعرف بعد من المشكلات الأخرى اللي تقلل مناعتك، تعرف إيش؟ تناول الطعام في وقت متأخر. يوسف القاسمي وحمود الجحافي ومنى البلوشي، صباحاتكم جميعا خير. وبعد أيضا من العادات اللي تضعف مناعة جسمك أنك ما تشرب كميات كافية من الماء. شرب ماي. ارتفاع درجات حرارة وصيف عليك بالماء. أهلا بكم جميعا، وصباح الخير لسليمة العلوي. أهلا بأم صالح، ونصبح عليكم بكل محبة وسعادة وبهجة. أهلا أهلا بالجميع. أول صباح تواصلت معنا مستمعة اسمها أم مجد، فسألنا مجد اسم أولاد ولا بنات؟ هو مجد من الأسماء اللي تصلح للذكور وللإناث. إيش اسماء أخرى بعد من الممكن تسميتها للأولاد والبنات؟ نشوف يلا اللي مركزين متفاعلين معنا. ساعة 7:25 دقيقة، أسماء تصلح لأن تكون أسماء أولاد وأسماء بنات بعد. حيا وسهلا يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. حي ومرحب بالجميع. الهدف من اختياراتنا الغنائية التنوع، نرضي كل أذواق. أم أنس صباح الخير، أسماء تصلح لأن تكون أسماء أولاد وأسماء بنات. أهلا هلا بالريم، وصباح الخير لك أنت تحديدا الحين في اللحظة.
3: أذكرني بحبك يا غنائي.
2: اختيارات
3: ماضيك الجميل.
2: كيف تعيش الحاضر إذا ما تريد تكون في الماضي؟

أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وسعادة وبهجة وخير ونور وإشراق. نسأل عن دارسيت في أي ولاية من الولايات؟ يلا في أي ولاية من ولايات مسقط شاركونا الجواب. أهلا بحاتم وصباح الخير لأم نبراس، أهلا وسهلا ومرحبا بريم وصباح الخير لموسى. أسماء تصلح لأن تكون أسماء أولاد وأسماء بنات. أهلا أهلا بكم جميعا، نصبح عليكم بكل محبة وخير وسعادة وبهجة وبركة. الشعور بالانتفاخة والانزعاج بعد تناول وجبة دسمة، هذه من أكثر المشكلات الهضمية شيوعا. تشير التقارير أن بعض العادات البسيطة بعد تناول الطعام يمكن أن تحدث فرق ملحوظ. من بين هذه العادات شاي النعناع والشاي الأخضر. بعد فكروا في هذه الطريقة. أهلا بالأحبة جميعا، رفقاء الصباح في صباح الشباب. صباح الخير لسعيد، أهلا بنضال، فعلا نضال وريان ونبراس من الأسماء اللي تصلح لأن تكون أسماء أولاد وأسماء بنات. أما دارسيت فهي إحدى مناطق ولاية مطرح. شكرا لتفاعل جميع المستمعين والمستمعات. إنزين، والجبل الشرقي؟ الجبل الشرقي في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجبل الشرقي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6-8-مورنينج يوث. يلا اللي ابتدى صباحكم الحين، الجبل الشرقي في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب الصحيح. وبالمناسبة الجبل الشرقي يعتبر مقصد سياحي خاصة في أوقات الصيف وارتفاع درجات الحرارة. فالجبل الشرقي في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 9-0-4-5-6-مورنينج يوث. وصباحاتكم اعتزاز بوطن عظيم وبسلطان معظم. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، منحت حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية المعرفية في الوطن العربي.

أهلاً بكم جميعاً، نصبح عليكم بالمحبة والخير والسعادة. الجبل الشرقي في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. أهلاً أهلاً بفهد ومازن، صباح الخير. أهلاً وسهلاً برؤى، رؤى للأسف إجابتك خاطئة. أسألكم عن الجبل الشرقي في أي ولاية من الولايات؟ أحمد المعودي صباح الخير، واللي ينتهي رقمك ب 37 صباحك خير بعد. الجبل الشرقي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو at morning youth. وين في أي ولاية الجبل الشرقي؟ الجواب إلى 90456 أو at morning youth. نذكر كل المستمعين اللي ابتدأت صباحاتهم الآن بإمكانكم متابعتنا عبر قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، بإمكانكم متابعة كل جديد. ونذكركم أيضا بالمشاركة في مسابقة الإجادة الإعلامية 2026 في مجالات الصحافة، الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. المسابقة تستهدف المؤسسات والأفراد وطلبة تخصص الإعلام. فترة التسجيل متاحة حتى نهاية هذا الشهر 31 من مايو. مرحبا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل سعادة وبهجة وخير. إلى هذه الكلمات

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. عيناك تختصران ما قد قيل وجميع ما سيقال جيلا جيلا. صدفة، ما أجمل الدنيا بها، أجمل الأشياء تأتي بالصدف. ذلك الإحساس ما أروعه، بهواها دق قلبي وارتجف، غرد الشوق بسمعي وانتشى، خافقي حين رآها وعزف. هذا الدلال بديع، كيف يسحرنا وفي العيون مقام البدر والعجب. في ناظريك حكايات مبعثرة، تغري القصائد أن تروى بلا سبب. حوراء شيماء لو نظرت يوما إلى حجر، لأثرت سقما في ذلك الحجر. يزداد توريد خديها إذا لحظت، كما يزيد نبات الأرض بالمطر. فالورد وجنتها، والشوق ريقتها، وضوء بهجتها أضواء من القمر. أطل اليوم فأشرق صبحنا الأحلى، وما إن زار شارعنا شدت عصفورتنا الجذلة. وفي شوق رنونا إليه من شباكنا الأعلى، فمالت ما ركضت إليه، ما لي لم أقل أهلا، وما لي ما فتحت له، أخائفة أنا خجلة. حبيبي قرب منزلنا، وأقسم إنه الأغلى. تجمع فيها الحسن حتى انتهى بها. صباحك وردة حمراء تشبه لون خديك، وقطعة سكر ذابت إذا غازلت عينيك. على شفتيك سال العشق يجري بين كفيك، وها قد جئت معتذرا أطوف أنا حواليك. فاقبليني قليل الحب يكفي منك لبيك. لا ترهقي جبينك بالحسرات، وخذ ابتهاجات الحياة وهاتي. دنياك هذه لحظتان، فلحظة صبحية اللمحات والنفحات، واللحظة الأخرى ظلام حالك. إلا إذا ناديت في الظلمات، مهما تطاول ليل حزنك فافرحي، وعد السعادة لا محالة آتي. إلى نصفين إن شئت اقسميني، ولكن بين عينيك اجمعيني. إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإنعام والكرم. فابسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدم. وعنها الصباح قد خاب واصفها، إذ ليس ينصفها بما يليق. وإن الشعر ينكسر وجه كما الأمنيات الصاعدات إلى سماء حب، ومنه ينتشي البصر. والشمس، لم أنس أن الشمس أرملة إذا بدا وجهها والنور يحتضره.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك اقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: مجد تبني أمجاد عمان في أكبر 3 مدن عمانية، من عمان لعمان، لتخدم الوطن وتحقق الرؤية. وجهات استثمارية واعدة بقيمة تصل لأكثر من 100 مليون ريال عماني، تجمع بين الندرة، القيمة العالية، والموقع الاستثنائي. رؤية تبنى بخبرة 20 عاما واستمشاريع تصنع فرقا شاسعا. لا تسمع عنها فقط، اكتشفها بنفسك في جناح مجد، بمعرض عمان العقاري، القاعة رقم 1، جناح رقم 3600، من 10 إلى 13 مايو.
8: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
9: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشي راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شيء مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13، ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالبة مسك بنت مازن العبدلي، مسك في الصف الخامس من مدرسة المدارس المتحدة الدولية بولاية بوشهر. السلام عليكم يا مسك.
1: صباح. وعليكم السلام. صباحك.
0: أهلا ومرحبا بمسك، كيف حالك مسك؟
1: الحمد لله.
0: كيف صف خامس؟
1: السلام عليكم الرابع.
0: يا مرحبا بمسك، يلا نحن متشوقين، ايش محضرة عشان تشاركي معنا اليوم؟
1: حضر مواهبي وكل فائدة عن وفائدة عن كل موهبة.
0: جميل يا مسك، عندك مقدمة في البداية بتقولي لنا؟
1: ايوه.
0: يلا.
1: صباح الخير استاذ راشد وجميع القائمين على برنامج صباح الشباب، يسعدني ويشرفني ان اشارك اليوم معكم في هذا البرنامج الجميل والممتع. معكم الطالبة مسك بنت مازن الخميس العبدلية، الصف الخامس الابتدائي من المدارس المتحدة الدولية في ولاية بوشهر.
0: اهلا ومرحبا بمسك، وخبرينا الحين يا مسك عن هواياتك.
1: هواياتي هي القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية والرسم والسفر.
0: جميل يا مسك، طيب يا مسك خبرينا الحين عن القراءة، وآخر كتاب قرأتيه؟
1: أنا أقرأ كتب متنوعة منها القصص وكتب تطوير الذات. آخر كتاب قرأته اسمه You Can Do It، أنت تستطيع فعل ذلك. الكاتب هو اللاعب مارتس راشفورد، وهو لاعب شاب في فريق برشلونة. إذا حدث اللاعب في عن بداياته وتجربته وكيف تطور من نفسه وصار من أفضل اللاعبين والناشئين في فريقه. تعلمت من هذا الكتاب أن الإنسان يستطيع تحقيق أي هدف يطمح إليه عن طريق الإصرار والجد والاجتهاد والسعي والمثابرة. علمني هذا الكتاب أن العقبات جزء مهم من الرحلة، من رحلة تحقيق الأهداف، وتشغل الإنسان ليصبح أكثر ثباتا عند الوصول إلى ما يطمح إليه.
0: جميل يا مسك، ما شاء الله ما شاء الله، ومشاركاتك اللي شاركت فيها والمسابقات بعد؟
1: أنا أحب المشاركة في الأنشطة والمسابقات المدرسية. شاركت في مسابقة STEM. مسابقة STEM عبارة عن مسابقة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة، تساعد الطلاب من التفكير بشكل علمي والابتكار. شاركت في هذه المسابقة بمشروع الطاقة المغناطيسية، وهو عبارة عن مغناطيسيين مثبتين بزاوية معينة فيدوران لتوليد الطاقة الكهربائية. هذه الطاقة تتجدد وتستمر لفترة طويلة، ويمكن أن تولد طاقة كهربائية تساعد في تحريك المروحة أو الإنارة.
0: جميل يا مسك ما شاء الله، وباقي الابتكارات والاختراعات والتجارب العلمية خبرينا عنها بعد.
1: أنا ابتكرت مشروع الطاقة المغناطيسية وبعد ذلك شاركت فيه.
0: عن إيش يتكلم مشروع الطاقة؟ إيش فكرة مشروع الطاقة المغناطيسية؟ إيش فكرته؟ كيف يشتغل؟
1: يشتغل أن المغناطيسيين مثبتين بزاوية معينة ويدوران لتوليد الطاقة الكهربائية.
0: ممتازة يا مسك، إيش النصيحة اللي تقدميها لزملائك الطلبة عشان يكونوا مبدعين متميزين مثلك؟
1: أنصح زملائي باستغلال وقت فراغهم فيما يعود عليهم بالفائدة، مثل حفظ القرآن والقراءة والكتابة والرياضة.
0: بارك الله فيك يا مسك، وانت ايش طموحك تصيري لما تكبري ان شاء الله؟
1: حلمي في المستقبل أن أكون معلمة للغة العربية، لأني أحب النحو والإعراب.
0: بالتوفيق يا أستاذة مسك، شكرا جزيلا لك على مشاركتك الجميلة.
1: أستاذ راشد، أحب أن أقدم حابة أقدم كلمة شكر.
0: تفضلي أستاذة مسك.
1: في البداية أحب أن أشكركم على إتاحة الفرصة لي للمشاركة اليوم في هذا البرنامج الرائع. لكم كل الشكر والتقدير. وكذلك أحب أن أشكر والدي ووالدتي وجميع معلماتي، تحديدا الأستاذ رشا الجندي، ولك الشكر الخاص أستاذ راشد على حسن الاستماع والتعامل.
0: شكرا جزيلا لك يا أستاذة مسك، إلى اللقاء، مع السلامة. كانت معنا الطالبة المجيدة المجتهدة مسك بنت مازن العبدلي في الصف الخامس من المدارس المتحدة الدولية بولاية بوشهر.

0: أهلا بكم جميعا، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل خير ونور. أهلا بأم إياد، وصباح الخير لأبو سعيد الجعفري، حيا وسهلا بكم جميعا وبطيب المتابعة هذا الصباح. نصبح عليكم جميعا بكل الخير ونحتفي مع كل إنجاز وكل إضافة تقدم في رصيد الثقافة المعرفية في سلطنة عمان. نبارك للدكتور ناصر بن حميد بن علي العميري صدور كتابه دور اقتصاد المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة، وهي دراسة مقارنة مع التطبيق في سلطنة عمان. الكتاب يحوي مجموعة من الموضوعات المتصلة بتحقيق التنمية المستدامة استنادا إلى اقتصاد المعرفة، وهذا الكتاب رسالة دكتوراه علمية حصل على ضوئها الدكتور ناصر على درجة الدكتوراه. نبارك للدكتور ناصر صدور هذا الكتاب. أهلا بكم جميعا. وفي شأن ثقافي معرفي مرتبط أيضا مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني يعلن بدء استقبال المشاركات في مسابقة قوافي الشعرية في دورتها الأولى، وهي تستهدف الشعراء العمانيين في مجالي الشعر الفصيح والشعر الشعبي.
1: مع الحدث
0: ينضم معنا مشكورا عبر الاتصال الأستاذ راشد بن حميد الدغيشي، وهو مدير إدارة الشؤون الثقافية بالندب بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. صباح الخير أستاذ راشد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح النور والسرور أخي العزيز أستاذ راشد، صباح جميل لك ولجميع المستمعين. يعني نتكلم عن أسبوع عمل جديد، نسأل الله تعالى فيه وفي سائر الأيام لنا ولكم جميعا التوفيق والتيسير والسداد.
0: اللهم آمين. وللحديث في البدء أستاذ راشد حول المسابقة، إيش فكرة المسابقة وأهمية وجودها؟
2: هذه المسابقة هي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مؤخرا، وهي طبعا خاصة بالشعر العماني، الشعر الشعبي والشعر الفصيح، وهي مسابقة سنوية.
0: نعم.
2: تكون موجهة للشعراء العمانيين فقط. تم اختيار اسم قوافي لهذه المسابقة. أهميتها طبعا إذا تكلمنا عن أهمية المسابقة، نحن نتكلم عن أهمية الشعر.
0: نعم.
2: يعني المعروف أن هذا الفن الأدبي الرفيع فن قديم جدا، و يعني له من الأهمية الشيء الكثير. يعني بهذا الفن الأدبي يعني دونت وسجلت الأحداث التاريخية القديمة والمعاصرة. من خلال هذا الفن الأدبي أيضا نحافظ على لغتنا العربية يعني بشقيها، سواء الفصيح واللغة المحلية. ويمكن أكثر ما يحتاج أيضا المتلقي إلى بعض المفردات التي يعني بدأت تختفي، ربما يوثقها هذا الشعر وتكون حاضرة لدى الأجيال وموظفة أيضا بطريقة يسهل فهمها في سياقاتها. الشعر أيضا منذ القدم يعني استخدم في يعني في ترسيخ القيم، ترسيخ العادات والمبادئ، في إيصال الحكمة، في حل النزاعات. يعني يمكن اللي قرأ في التراث القديم وربما حتى الحديث يعني تقاعينا على أحداث حدثت بها مشكلات عظيمة لم تحل إلا بقصيدة شعرية رصينة أسهمت في فض هذا النزاع وحل الخلاف. فللشعر حقيقة يعني أهداف كثيرة جدا، فإذا ما وظفت هذه الأهداف في صيغة مسابقة كهذه، أيضا هذه المسابقة يعني فرصة ذهبية للدفع أيضا بالمعنيين بالشعر لصقل مواهبهم وقدراتهم الشعرية، وأيضا لإثراء المشهد الثقافي العماني بتقديم قصائد منتقاة. يعني لأن المسابقات دائما بطبيعتها تدفع إلى التنافس وإلى انتقاء الأفضل. القصائد أيضا يعني تمكن الحقيقة يعني أطراف عدة من تحقيق غايات كبيرة. إذا ما تكلمنا على المشاركين أنفسهم طبعا من خلال هذه المسابقة أكيد راح يكون هناك في تلاقي في الأفكار بين الشعراء نفسهم، يتعرف بعضهم البعض على الأنماط الشعرية التي يكتب بها كل منهم. هناك ستكون أيضا تجريدات في الموضوعات الشعرية ولا يعني أحيانا قد يكتب شاعر من الشعراء دون أن يشعر في غرض شعري واحد ثابت،
0: صحيح
2: لكن حينما يدعى إلى مسابقة يتعرف على أغراض شعرية أخرى. هي مدرسة الحقيقة، المسابقة مدرسة يفيد ويستفيد منها الشعراء. نحن أيضا في مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم نستفيد من خلال هذه المسابقات في رصد المستوى الشعري العماني، ونستطيع أيضا من خلاله
0: صحيح
2: يعني التركيز على بعض البرامج المصاحبة خلال الفترة القادمة التي ستمكن الشعراء من تحسين قدراتهم، وتمكن أيضا من إثراء المشهد الثقافي العماني فيما يخص
0: نعم.
2: الجانب الشعري.
0: طيب استاذ راشد، بالنسبة لآلية المشاركة، كيف من الممكن للشعراء أن يشاركوا في هذه المسابقة؟ ثم ماذا أيضا عن الشروط التي حددت للمشاركة؟
2: يعني خلنا استاذ راشد نبدا اولا بالشروط.
0: طيب
2: يعني هنا الشروط جدا بسيطه. الشرط الاول والاساسي الاصاله والجدة، ومعنى ذلك ان تكون القصيده التي ستقدم لهذه المسابقه قصيده جديده لم يسبق نشرها في اي وسيله اعلاميه، لا مسموعه او مرئيه او مقروءه. اذا الفكره الاولى ان تكون هذه القصيده خاصه بهذه المسابقه. الشرط الثاني الهويه، وهي طبعا مسابقه خاصه بالعمانيين فقط. الشرط الثالث الموضوع، يعني لا يلزم الحقيقة المتسابق أو الشاعر بأي موضوع معين، يعني المجال مفتوح لأي موضوع من الموضوعات الإنسانية الحياتية بشكل عام. الشرط فقط أن تلتزم القصيدة المقدمة بالذوق العام. الوضوح أيضا يشترط في تقديم هذه القصيدة، أن تكون مطبوعة بشكل واضح في صيغة PDF، وأن تكون خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية. الإلقاء وهو الشرط الأخير، معنى ذلك أن القصائد التي ستقدم ستخضع أولا لدراسة أعضاء لجان التحكيم، بعد ذلك سيتم اختيار بعض القصائد وتصعيدها إلى المرحلة النهائية، والمرحلة النهائية محصورة في تقييم الإلقاء. سيدعى الشعراء المختارة قصائدهم لمقابلة أعضاء لجان التحكيم، بعد ذلك سيتم تحديد المراكز الثلاثة في كل نوع. يعني هناك ثلاثة فائزين في الفصيح وثلاثة فائزين في الشعبي. أما عملية التسجيل فهي يعني في المتناول وجدا بسيطة. هناك بريد إلكتروني خاص بالمسابقة تم نشره عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز. ما على الشاعر إلا أن يكتب القصيدة بشكل واضح وبصيغة PDF، ثم يرفقها عبر البريد الإلكتروني موضحا فيه طبعا اسمه ورقم التواصل. التسجيل أو إرسال القصائد يعني سيستمر إلى 16 يوليو
0: جميل.
2: 2026.
0: نرجو التوفيق
2: نعم.
0: لكل الشعراء والشاعرات، وبإذن الله تحقق هذه الدورة الأولى منطلق للتواصل في نسخ قادمة من المسابقة. شكرا لكم أستاذ راشد.
2: شكرا، شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة. الله يحفظكم.
0: شكرا جزيلا للأستاذ راشد بن حميد الدغيشي، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالندب بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، حول بدء استقبال المشاركات في مسابقة قوافي الشعرية في دورتها الأولى.

0: منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأركسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. ينضم معنا الآن سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة. صباح الخير سعادة السيد، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا
1: وسهلا وسهلا صباحكم بكل خير.
0: حياكم الله سعادتك. وفي البدء، كيف يعبر هذا الوسام عن التقدير العظيم للمقام السامي في دعم الثقافة العربية؟
1: هذا الوسام تمنحه منظمة الأليسكو طبعا لأول مرة منذ تاريخ نشأتها في عام 1972.
0: نعم.
1: وهو من الفئة السامية، وتم منحه هذا العام جلالة السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه ويرعاه، تقديرا لجهود جلالته في دعم الثقافة ورفع مستوى بصيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.
0: نعم.
1: خصوصا التساهم في صون الهوية الثقافية العربية والانفتاح على المعرفة ودعم قيم الحوار والتواصل الحضاري.
0: نعم. طيب سعادة السيد، يعني هذا الوسام كيف يعكس أيضا العمق الحضاري والثقافي لسلطنة عمان تاريخيا طبعا واليوم حاضرا في عهد جلالة السلطان حفظه الله ورعاه؟
1: طبعا هو وسام رفيع المستوى يعكس الأرث الحضاري العميق لسلطنة عمان الذي يمتد لآلاف السنين، وقد مثلت عمان عبر التاريخ نقطة التقاء بين الشرق والغرب ومحطة رئيسية في طريق الحرير واللبنان. هذا العمق لا يقتصر طبعا على الآثار والشواهد التاريخية، لكن كذلك يتجلى في الهوية الثقافية التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة من نظام الأفلاج ويعكس عبقرية الإنسان العماني إلى الفنون الشعبية والحرف التقليدية والمسجلة عالمية نراها اليوم في المنظمات الدولية.
0: نعم. طيب الآن هذا الوسام منح لجلالته حفظه الله ورعاه لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية، فما الأدوار الثقافية والمساهمات المعرفية لجلالته حفظه الله ورعاه عربيا التي من المهم الإشارة إليها سعادة السيد؟
1: أكيد طبعا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله تولى طبعا وزارة التراث والثقافة في عام 2002.
0: نعم.
1: وخلال هذه الفترة يعني اشتغل على العديد من الجوانب الثقافية، نقدر نقول من خلال الثقافة كقناة دبلوماسية عمانية.
0: نعم.
1: وتبنى جلالته هذا النهج اللي يرتكز على إبراز الهوية العمانية كجزء لا يتجزأ من الهوية العربية والإسلامية. واستمرت عمان في تنفيذ هذه الركيزة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات المعنية بالثقافة وتنظيم فعاليات كبرى تجمع المثقفين العرب، وهذا طبعا يعزز لغة الحوار. على مستوى آخر طبعا التبادل الثقافي بين الدول العربية كان في اهتمام كبير بحفظ المخطوطات والوثائق التاريخية لتؤرخ الدور العربي في الملاحة والعلوم والتجارة، وسلطنة عمان دعمت الكثير من المبادرات في هذا المجال ومجالات اللغة العربية والفعاليات الثقافية الدولية.
0: نعم.
1: عرض الكتاب، تبادل الإصدارات، افتتاح مكتبة السلطان قابوس في مدينة الرباط بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأسيسكو، إلى جانب ذلك طبعا جلالته اهتمام كبير بالانفتاح الثقافي في مختلف المجالات، الجوائز المحلية العربية العالمية في القطاع الثقافي في أفرع الأدب والفنون والتراث الثقافي غير المادي، كذلك من المشاريع الثقافية مثل المراكز الثقافية مجمع سيد طارق بن تيمور الثقافي.
0: صحيح.
1: واهتمام جلالته بقطاع المتاحف كحاضن للأرث الحضاري والثقافي لسلطنة عمان على المستوى الداخلي والمشاركة في الخارج. لا شك.
0: نعم. طيب يعني سعادة السيد، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأريكسو إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، فما الغايات والأهداف التي تعمل الأريكسو على تحقيقها في الشأن الثقافي عربيا؟
1: طبعا مثل ما أنت تفضل، هي ذراع الثقافي لجامعة الدول العربية،
0: نعم،
1: ولها دور محوري في صياغة الوعي العربي المشترك وتحديد الجانب الثقافي والأعمال المنظمة لها. والمنظمة كذلك لها دور كبير في صياغة الاستراتيجيات والخطط المشتركة في العمل الثقافي، وفي عديد وكثير من المبادرات والبرامج، منها برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات، العمل على التنسيق والدعم فيما يخص الملفات العربية المشتركة التي تقدم لمنظمة اليونسكو. فهذه الأدوار طبعا تقوم فيها المنظمة.
0: أنا أشكرك على هذه الإضاءات الثقافية المهمة سعادة السيد، شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لكم ومبارك لكم.
0: شكرا جزيلا لك. كان معنا سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، والحديث حول منح المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأريكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. والشيء يذكر أيضا أنه في أبريل الماضي اليونسكو تطلق جائزة اليونسكو السلطان هيثم لصون التراث الثقافي غير المادي، في خطوة تعكس التقدير الدولي للدور الذي تضطرع به سلطنة عمان لصون التراث الثقافي غير المادي.
2: بتهنأ بما حزت من منصبي، كذا استبشرت أرضنا من أبي، فكانت لنا نهضة قد بنت من الشرق جسرا إلى المغرب، ونحن مشينا بنهج الأولى ولاء لسلطاننا الأنجبي، فيا هيثم المجد حلق بنا إلى النجم ننساب كالأشهبي، متى ما تخيرت قدنا معا جيوشا إلى الصعب فالأصعب، فنحن جنود بطاح الوغى تدين لنا منذ عهد النبي، فهيأ بشعبك يا سيدي لتحقيق ما رام من مطلبي، ويا أيها الشعب قم شارقا وشمر بلا وقت للغيهبي، فهذه الغبيرة نادتكم وهبوا إلى الجد والمقصب، فيا رب احفظ لنا هيثم ويسر له كل مستصعب، وبارك له في شؤون العباد وسلمه من كل ذي مأرب، وحصن بلادي بحصن الرخاء.

0: أهلا بكم جميعا بتكليف ثامن من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. رعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. إلى ذلك تبدأ اليوم أيضا أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبشراكة مع الجمعية العقارية العمانية. ينضم معنا الآن الأستاذ يعقوب بن عامر الحارثي وهو مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. صباح الخير مهندس يعقوب، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور أخي راشد، تحية لك ولمستمعينك الكرام وسعيد بهذا الاستضافة.
0: حياكم الله المهندس يعقوب، والحديث حول المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، مسقط الكبرى إرث خالد ورؤية متجددة. ففي البداية إيش يعني المقصود بفكرة مخطط هيكلي؟ ماذا نقصد بمصطلح المخطط الهيكلي؟
1: نعم، مثل ما ذكرت أخي راشد، تفضل صاحب السمو بالعرب الأسبوع الماضي الخميس بتكليف سامي لتدشين مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وهذا يعكس يعني الاهتمام المقام السامي بهذا المشروع، الاستمرار تكون يعني الحفاظ على إرث مسقط الخالد عبر هذا الرؤية المتجددة للمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. عادة يعني تم وضع المخططات الهيكلية للمدن للرقي بالجوانب المختلفة في المدينة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وفي شتى المجالات، وبالتالي يعني المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى هو بشكل أساسي يعني موائمة بين كل هذه القطاعات لضمان أن تكون مسقط أكثر إنتاجية، أكثر ترابطا، أكثر حيوية، وأيضا تعظيم الجانب البنى الأساسية. الشيء الآخر أيضا يعني المخطط الهيكلي هو كان أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وبالتالي هو يدرس الاستراتيجية المكانية والاستثمار الذي يحقق الاستدامة، وكل مشروع مقترح في يعني الجوانب التي تم دراستها في خطة زمنية، وأيضا يعني مكان كأنه تم حجزه لهذا المشروع وتم الأخذ فيه في هذا المخطط.
0: جميل. طيب مهندس يعقوب، يعني الشراكة مع مختلف الجهات في إعداد هذا المخطط ضمانا لتنفيذه إن شاء الله؟
1: نحن في بداية هذا المشروع يعني أو في كل مشاريعنا يعني في الوزارة في معنى النهج التكاملية. وهذا النهج يعني هو مبني على إقامة هذه المشاريع بالشراكة وتحمل المسؤولية يعني مع باقي الجهات، لأنه هذه مشاريع ليست فيها معنية فقط وزارة الأسكان أو ليست هي يعني في جانب تخطيط عمراني، وإنما في قطاعات مختلفة. وبالتالي يعني في هذا المشروع والحمد لله يعني نرى أنه كانت المواءمة كبيرة إلى حد يعني كبيرة إلى حد أنه كان في توافق بين هذه المخرجات. شارك في معنا في هذا المشروع أكثر من شاركت معنا يعني أكثر من 90 جهة موزعة بين الحكومي والخاص وأيضا المدني، وتم يعني مواءمة أكثر من عدد كبير يعني من الاستراتيجيات والمستندات السابقة، وحضور يعني كبير في ورش العمل والاجتماعات الفردية، وهذا يعني كله يصب في جانب الشراكة أو ما نسميه يعني النهج التكاملي.
0: جميل. طيب يعني إيش أهداف هذا المشروع؟ أقصد يعني كيف سيكون شكل محافظة مسقط أو مسقط الكبرى بعد تدشين هذا المخطط الهيكلي؟
1: نعم، هو يعني بنينا المخطط على 5 أهداف: مسقط الخضراء، ومسقط المنتجة، ومسقط المترابطة، ومسقط المرنة والآمنة، ومسقط الحيوية. أيضا هذه الأهداف كان لها يعني صلة مباشرة مع محاور رؤية عمان 2040، وبالتالي تم بناها على يعني على مؤشرات موجودة أيضا في الرؤية، عوضا على إنه هذه المؤشرات أو المحاور كانت هي نفسها يعني مذكورة في الاستراتيجية العمانية، فكان في ترابط كبير بين أهداف المخطط الهيكلي وأيضا الرؤية. أهداف هذا المشروع يعني بسطناها إلى هذه الخمسة، وبالتالي يعني إذا يعني تفكيك كل واحد بشكل سريع، مسقط الخضراء هي زيادة الرقعة الخضراء في مسقط من خلال يعني تطوير بعض الأولية أو بناء حدائق جديدة في الأحياء السكنية، وأيضا موجود الممرات المشجرة والمظللة، وهذا يعني يقع تحت هذا الهدف. الهدف الثاني مسقط المنتجة، وهو بشكل أساسي رفع الناتج المحلي الإجمالي لمسقط الغير نفطي، وأيضا يعني تعظيم الجانب الاقتصادي للمدينة، وهذا يعني عن طريق مبدأ اللي هو وضع تكتلات اقتصادية مخصصة في المدينة وموزعة بين مناطق المدينة الخمسة أو في مسقط الكبرى. الهدف الثالث مسقط المترابطة، وهو بناء وتفعيل منظومة النقل العام بمستويات مختلفة، وهذا لضمان حركة وسهولة القاطني وساكني مسقط مستقبلا، عوضا يعني على أنه هذه لها ارتباط مباشر مع مسقط المنتجة، وبالتالي ممكن ترفع الانتاجية بشكل أكبر لدى أصحاب الأعمال. مسقط الحيوية، وتستهدف أنه يكون فيه استقرار أسري وفي وجود أماكن للجوانب الترفيهية ويعني تفعيل للشواطئ، وهي تقع في يعني في هذا الهدف في هذه المنظومة لضمان يعني أو يعني يمكن إحنا أكثر يعني كانت الأسئلة اللي جينا في ورش العمل، ليش ما معنا مثلا أماكن للترفيه وأيضا الشواطئ هذه، فكان يعني هذا اللي تم أخذه في هذا الهدف. وأخيرا مسقط المرينة والآمنة، وبعد كورونا وبعد الكورونا وحتى كورونا أنه تعلمنا كثير من الدروس فيما يخص الحفاظ على الأصول، وأن تكون مدينة صامدة ومرنة للتعامل مع أي متغيرات، وهذا متمثل يعني في جوانب عدة منها بناء سدود وتوسيع أو حفاظ على الحرامات الأودية، وأيضا وجود اشتراطات خاصة للبناء في بعض المناطق، فهذه كلها تقع يعني تحت هذا الهدف.
0: جميل. طيب ماذا بعد تدشين الخطوات القادمة على أرض الواقع اللي بعد تدشين المخطط الهيكلي مهندس يعقوب؟
1: نحن ولله الحمد يعني مع الشركاء أيضا مع الجهات، بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر لهذا المشروع في مارس 2000 من السنة الماضية، باشرنا في يعني وضع أو إرسال هذه المشاريع للجهات، وبالتالي هي بدأت ولله الحمد بعضها تضعها في خطتها الخمسية، وأيضا حتى البعض يعني بدأت في تنفيذ هذه المشاريع. وكدور يعني نحن في فريق المخطط هو الدعم الفني وأيضا متابعة ضمان تنفيذ هذه المشاريع، ولكن مثل ما ذكرت في البداية يعني المشروع يضم استراتيجيات ودراسات سابقة، وبالتالي يضم من هذا المخطط، ويعني كل جهة الآن مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع وفي خطة زمنية واضحة، فيعني المؤشرات الأداء موجودة، ولكن أيضا يعني المسؤولية يعني بين كل الجهات في تنفيذ هذا المشروع كانت يعني متوافقة بشكل كبير والحمد لله.
0: نرجو التوفيق للجميع بعون الله، متابعين للمراحل القادمة من المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. شكرا لك مهندس يعقوب.
1: عفواً، بس في رسالة أخيرة أخي راشد، نحن اليوم مثل ما ذكرت نبدأ معرض ومؤتمر عمال عقاري وتصميم والبناء، وهي يعني منصة تحت قبتها يعني كثير من الشركات التطوير العقاري أو المشاريع اللي تقوم عليها الوزارة أو الجهات الثانية، وأيضاً في الجانب التمويني، ويعني موجودين تحت هذا القبة، وبالتالي هي يعني الفرصة أن أدعو مستمعينك الكرام أنه يحضروا إلى هذا المؤتمر ويشاركونا، وإذا في أي أسئلة متعلقة يعني تخص الوزارة أو في جانب التطوير العقاري نكون حاضرين ومستعدين يعني للسؤال عنها. وأيضا إلى جانب هذا يعني المهتمين بورق العمل وأيضا الدراسات، في معنا أكثر من 90 متحدث وفي أكثر من 50 جلسة، فهذه أيضا فرصة أنه يعني المشاركة في هذه الحوارات.
0: التوفيق إن شاء الله مهندس يعقوب، و إن شاء الله يحقق المعرض والمؤتمر النجاحات المنشودة. شكرا لك مهندس يعقوب. شكرا جزيلا للمهندس يعقوب العامر الحارثي، مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، كان الحديث حول المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وأيضا اليوم بدأ معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 برعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. المؤتمر أكبر حدث عقاري في سلطنة عمان، يحظى بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء. صباحاتكم نور وخير، وبعد قليل جولة رياضية يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.

0: وحقق له كل ما يأمل، وخذ بيدينا جميعا إله، فأنت لنا الكهف والموئل. وخذ بيدينا جميعا إله، فأنت لنا الكهف والموئل.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت وفلسطين ضمن قرعة كأس آسيا 2027 التي سحبت في العاصمة السعودية الرياض. وضمت المجموعة الثانية منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية والأردن، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات إيران وسوريا وقيرغيزستان والصين. أما المجموعة الرابعة فضمت منتخبات أستراليا، طاجكستان والعراق وسنغافورة. وضمت المجموعة الخامسة منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام والمتأهل من لبنان أو اليمن، بينما ضمت المجموعة السادسة منتخبات اليابان وقطر وتايلاند وأندونيسيا. وتستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا في نسختها 19 خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير من 2027.
4: بيلعب لكرة، مستحيل. تحيا عمان، تحيا السلطنة، تحيا يا صلاح الأحياء في آخر فرص خليج 25 في البصرة، يعود بعمان مرة أخرى. يا لها من لحظة، يا له من سيناريو.
3: الغرافة يحافظ على لقبه بطلا لكأس أمير دولة قطر بعد فوزه في النهائي على السد 4-1 في استاد خليفة الدولي، وهو اللقب 9 للغرافة في البطولة، ليشارك العربي وصافة السجل خلف السد 19 لقب، ويحجز مقعدا في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل من بين مقاعد قطر الثلاثة.
5: تصويبة قوية ولكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى مزيدة كانت من فابريسيو دياز تتحول إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. كرة اللاعب فابريسيو دياز في اللقطة الماضية بالرأس، خطيرة، فرصة ما زالت، لكن خليفة أبو بكر يتمكن رافع في فرصة، هوبا، الله الله، لا يوجد أسرع من الفهود، حامل اللقب يدشن طريق الحفاظ على اللقب. نعم، لا يوجد من هو أسرع من الفهود، هدف ولا أروع بطريقة ولا أجمل، الغرافة يسجل على طريق الساسي وبرد الزعيم أكرم. الله
3: ضمن مباريات الجولة 32 من الدور السعودي للمحترفين لكرة القدم، القادسية يحقق فوزا مثيرا في الوقت القاتل على مستضيفه الفيحاء بهدفين لهدف، رافعا رصيده إلى 71 نقطة، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 38 نقطة.
6: فرصة لصالح نادي القادسية، يا الله، من جابرييل ليسجل ثاني الأهداف. إنها الضربة القاضية يا جابرييل، إنها الضربة القاضية يا جابرييل، يسجل الهدف الثاني لصالح.
3: وفي بقية المباريات سحق الاتحاد أو الاتفاق مستضيفه الخليج بخماسية نظيفة، وتعادل النجمة مع ضيفه الحزم بهدفين.
7: هناك بالدمام محاولة، أوه، هدف أول لمصلحة النجمة، فيليبي كاردوزو يسجل الضربة الأولى بالنسبة لنجمة عنيزة. 1-0. سلام، استلام ممتاز، عمر السومة.
3: اتحاد الجزائر يحقق الفوز على ضيفه الزمالك بهدف في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، ويقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل في العاصمة المصرية القاهرة. ويتطلع الفريق المصري إلى اللقب الثالث في تاريخه لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقس التونسي، في المقابل يسعى الفريق الجزائري إلى لقبه الثاني على حساب يانج أفريكانز التنزاني بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد أن فاز في 2023 بهذا اللقب.
8: وكان في سقف المرمى يا معلم، في سقف المرمى.
3: ضمن المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مانشستر سيتي يتجاوز ضيفه برينتفورد بنجاح بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة ليصل برصيده إلى 74 نقطة بفارق نقطتين خلف أرسنال الذي يحل ضيفا على وستهام يونايتد اليوم.
8: كرة إلى دوكو، إلى دوكو، الله يتنفس، فالحكاية لم تنتهي بعد، سنقاتل حتى فعل الهدف الكبير، فعل الفايكينج هالاند يؤمنها، هالارلينج لمسة إلى مرموش، الله نعم، حانت لحظة مرموش، حانت

0: يفعلها إنزو فرنانديز. ويسلي فوفانا لمس الكرة ودخل هدف التعديل.
1: واكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي مع مستضيفه ساندرلاند ليبقى ثالثا ب 65 نقطة، أما ساندرلاند ففي المركز الثاني عشر ب 48 نقطة. وتمسك بونموث بحظوظه في التأهل إلى دوري الأبطال بفوزه على مستضيف فولام بهدف دون مقابل، فيما عزز برايتون حظوظه في نيل مقعد أوروبي بفوزه على ضيف وولفرهامبتون الهابط سلفا بثلاثية نظيفة.
2: فريق خطير أمامنا، هذه استلام رايان برجل الشمال قوية يا ولد يا ولد، أقول لحضراتكم انتظروا رايان انتظروا رايان، أمامنا هو البرازيلي يسجل الهدف الخامس لي هذا الموسم جاي في منتصف الموسم من فاسكو دي جاما. و
1: سيلتا فيغو يفاجئ مستضيف أتلتيكو مدريد ويسقطه بهدف نظيف ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، أما أتلتيكو فتجمد رصيده عند 63 نقطة في المركز الرابع وواصل نهاية موسمه المخيبة التي تخللها خسارة لقب الكأس أمام سوسيداد وإقصائه من نصف نهائي دوري الأبطال أمام أرسنال.
0: لقطة نعم مفاجئة يا إكريسياس، باغته مهاجم السيلتا فيغو في الوقت الذي كان يبحث فيه الأتليتي عن الجول، جاءت الهجمة المباغتة
1: وقلب إشبيلي الطاولة على ضيف إسبانيول المتأزم وتغلب عليه بهدفين لهدف. ويحتدم صراع الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية في الليغا هذا الموسم، فالفارق لا يتعدى 4 نقاط بين ليفانتي صاحب المركز 19 قبل الأخير ب 36 نقطة وإشبيليا الذي وصل إلى 40 نقطة في المركز 12 قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.
2: تيريز دولان جول هدف أول يأتي الآن لفريق إسبانيول عن طريق النجم الإنجليزي تيريز دولان، يسجل في الدقيقة 56 هنا في ملعب رامون سانشيز بسخوان، هدف يأتي في الوقت المبكر من عمر هذا الشوط بعد منقولة خطيرة كاسترين.
1: وواصل إلتشي حصد نقاطه الثمينة في سعيه للهروب من منطقة الهبوط بتعادله مع ضيف ديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله، فارتقى إلى المركز 13 مؤقتا ب 39 نقطة.
3: حاول إلى بيريز والدفاع وحضور لفاليرا وركلة جزاء لمصلحة ألافيس في هذه الأثناء. مارتينيز يسجل مارتينيز، هدف أول يأتي بالنسبة لألافيس.
1: وعاد ريال سوسيداد بطل الكأس من بعيد بالتعادل أمام ريال بيتيس بهدفين لمثلهما بعدما كان متأخرا بثنائية نظيفة.
4: تسديد الله على هذا هدف كوتشو هرنانديز يسجل أول هدف هذا اللقاء، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تلقى التمريرة الحلوة من قبل اللاعب لوسيلسو
5: والتمريرة. والرياضة
1: في الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الإنتر المتوج باللقب يواصل عزفه المنفرد بثلاثية في شباك لاتسيو ليصل للنقطة 85.
6: بيسك بيلعبها عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء،
1: ونجح يوفنتوس في تحقيق فوز صعب على مستضيفه ليتشي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، كما فاز كالياري على أودينيزي بثنائية نظيفة.
7: سترجع ذلك من كامبياسو، عرضية محاولة مرور وتسديد، جول جول جول جول السيد العجوز تبدأ قبل الجميع. اليوفي
1: في الدوري الألماني أوكسبورغ يتفوق على بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، هوفنهايم على فيردر بريمن بهدف.

0: وبالنتيجة ذاتها الباين يهزم فولفسبورغ بهدف نظيف وهو المتوج باللقب طبعا. لايبزيغ على سانت باولي بهدفين لواحد، وشتوتغارت على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف لواحد.
1: بافاري امش كرة ثانية بافارية خطيرة، العرضية ممتازة، الهدف الأول، الهدف الأول بالنيران الصديقة على طول فيتشر المدافع اللي كان بيغطي هنا بالتغطية العكسية. شوف الكرة وشوف العرضية بالنسبة للباير، وادي على طول بالنيران الصديقة.
0: ونادي جلطة سراي يتوج بطلا للدور التركي بعد فوزه على ضيفه أنطاليا سبور بأربعة أهداف لاثنين في مباراة حسم فيها الفريق اللقب رسميا ليواصل هيمنته على كرة القدم التركية، حيث تمكن من الفوز باللقب للمرة الرابعة تواليا والسادسة والعشرين في تاريخه ليعزز موقعه في صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالمسابقة، متفوقا على أقرب منافسي فنربخشي بتسعة عشر لقبا. نهاية جولتنا الرياضية اليوم، برشلونة وريال مدريد في لقاء الكلاسيكو عند 11:00. هذه المباراة قد يحسم فيها برشلونة اللقب لصالحه، أو أن طبعا ريال مدريد يكون له رأي آخر ليؤجل التتويج. ريال أوبيدو يستضيف ختافي أتلتيك بلباو مع فالنسيا، ريال مايوركا في الرابعة مع فياريال في إنجلترا، أرسنال يحل ضيفا على ويست هام يونايتد في السابعة والنصف، وفي الخامسة أستون فيلا يلعب مع مستضيفي بينلي، كريستال بالاس يستضيف إيفرتون، ونوتنغهام فورست يستضيف نيوكاسل. إذن وصلنا بكم إلى نهاية الجولة، هل ننتظر مباراة كبيرة في الكلاسيكو؟ بالتأكيد هذا المساء نستمع. عليك هدف لريال مدريد بعد، لأن برشلونة وريال مدريد طبعا المباراة المنتظرة في 11:00 اليوم، ونختم طبعا من خلالها.
2: هنا المرور، هنا التقدم، هنا المتابعة، الله الله
0: متابعة ممتعة نتمناها لكم في 11:00. هذه تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج أيمن الحبسي. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التمييز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران بعد يوم من التصعيد وترقب للرد الإيراني حول المقترح الأمريكي. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. روسيا وأوكرانيا تتفقان على هدنة مؤقتة لثلاثة أيام تزامنا مع احتفالات أوروبا بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية. المستشار الألماني يؤكد على رغبة أوروبا في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي رغم الخلافات مع الولايات المتحدة. ودول تبدأ في نقل رعاياها من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا عقب تسجيل 3 وفيات و6 إصابات مؤكدة بين الركاب. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
0: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تدام.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: نرحب فيكم مستمعينا في برنامج التاجر الصغير. في عالم ريادة الأعمال بعض الشغف يولد مبكراً، ومن بين أكواب القهوة ورائحتها تبدأ الحكايات الجميلة. اليوم إحنا موجودين في ولاية إزكي في محافظة الداخلية، تحديداً هنا في ممشى ظلال النخيل بين الطبيعة الغناء وأصوات العصافير والنسمات العليلة. يجتمع المكان الجميل مع الطموح الصغير لكبير. اليوم معنا نموذج من النماذج الجميلة للفتاة الطموحة اللي تعلمت معنى العمل من أرض الواقع وتشارك في مشروع والدها غلاس كافيه، إلى جانب أيضاً مشروعها الخاص جيلاتين، وتقدم أنواع مختلفة من القهوة والمشروبات الساخنة والباردة بفكر واعد وحب حقيقي للتجربة. نرحب بجنى بنت جلال الخويطري. السلام عليكم جنى.
8: وعليكم السلام.
7: كيف حالك؟
8: الحمد لله.
7: إحنا جداً مستمتعين في هذه الأجواء الجميلة. جنى، احكي لنا البداية، كيف كانت أول مرة دخلت فيها عالم صناعة وإعداد القهوة والمشروبات الباردة والساخنة في مشروع غلاس كافيه؟
8: أرحب بكم في ممشى ظلال النخيل بولاية إزكي في حارة اليمن. بخبركم عن مشروع جيلاتين وغلاس كافيه. بديت مشروعي لما كنت في الصف السادس، فبديت مشروع الجيلاتين. خبرت أبوي إنه يسوي لي عربة، فالحمد لله سوى لي إياها.
7: أيوة.
8: وجلست أبيع فيها لشهور، بعدين شفت إنهم يعني يبيعوا في غلاس كافيه، فجيتني فكرة إني ليش ما أنا أتقرب منهم واجد وأشوف كيف هم يسووا القهوة والمشروبات الباردة.
7: حلو، ومن هنا كانت البداية لجنى. طيب خلينا حبة حبة، إيش معنى جيلاتين؟
8: هي عبارة عن حلويات.
7: أيوة. اسمها جيلاتين.
8: هي.
7: أيوة. تحبيها كثير؟
8: هيو.
7: وحبيت أن يكون مشروعك الخاص يبدأ من الشيء اللي أنت تحبيه.
8: هيو.
7: كيف لقيتي إقبال الأطفال على الجيلاتين؟
8: كان الإقبال حلو ويجيون بشكل دائم.
7: أيوة.
8: ويشتري من عندي كميات كبيرة من الجيلاتين.
7: جميل. إنزين، بعد ما أنت خطي هذه التجربة في جيلاتين، قررتي أنك تروحي غلاس كافيه مع عمومتك مع أبوك. كيف كانت التجربة الأولى؟ وإيش أول قهوة سوتها جنى؟ أول مشروب.
8: أول مشروب سويته اللي هو الموهيتو، علمني يا عمي محمد.
7: أها.
8: وثاني شيء القهوة سبانيش لاتيه.
7: أيوة. خبرينا أنواع القهوة اللي تعديها.
8: السبانيش لاتيه والأمريكانو واللاتيه والماتشا.
7: وبالنسبة لأنواع الشاي الموجودة عندكم واللي تعلمتيها بعد إيش؟
8: الشاي بالفستق والزعفران، الشاي زهور طبيعية، وهوت شوكليت، وشاي بالحليب.
7: بعد ما عرفنا أنواع المشروبات الباردة والساخنة، كيف كانت أول مرة جنى وقفت فيها في المشروع غلاس كافيه وكان في زباين وما حد كان معاها؟ كيف تعاملتي مع الموقف؟
8: أول ما كانوا يجيوا الناس كانت مرة زحمة، فأنا شيء من المشروبات ما أعرف أسويها.
7: طيب. اقترحتي عليهم مشروبات ثانية؟
8: هيو.
7: أها.
8: اقترحت عليهم مثل الشاي بأنواعها.
7: أها.
8: والمشروبات الباردة بأنواعها.
7: مه.
8: والمشروبات القهوة اللي أنا أعرف أسويها.
7: إيش اللي تعلمتي من هذه التجربة؟
8: تعلمت أني لازم أوثق من نفسي.
7: أيوة.
8: وما أكون خجولة. ولازم أن أتعامل مع الزبائن بطريقة حلوة.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: زين قولي لي اليوم أنا الأطفال ما شاء الله أشوف كثير أطفال هنا، إيش تقدمون لهم الأطفال؟
8: هو عبارة عن مشروب للأطفال اسمه سموثي، عبارة عن حليب وفيه خلطة خاصة.
7: كيف لقيت الإقبال عليه؟
8: إن شاء الله يعني الناس تجيه.
7: خبرتي صديقاتك في المدرسة عن تجربة المشروعين جيلاتين وغلاس كافيه؟
8: أيوة.
7: كيف كان انطباعهم؟
8: خلهم مرة حلو وإن كان نزوركم
7: موفقة إن شاء الله يا رب. خبرينا جنى، وأنت يعني في هذا المشروعين أكيد تحصلي على فلوس صح؟ مبالغ مالية، إيش تسوي بالمبالغ المالية؟
8: أجمع الفلوس حسب إذا انكسر حاجة ولا في حاجة استويت لازم أنا أسوي هذاك الحاجة بالمبالغ اللي أنا أطلعها.
7: يعني تعوضي أي خطأ بالمبلغ اللي أنت تحصليه.
8: هيو.
7: هذا القانون أنت سويتيه ولا موجود معاكم؟
8: موجود معانا.
7: الله يعطيك الصحة والعافية جنى. لما تكبري إيش حابة تصيري؟
8: مهندسة.
7: إن شاء الله تكوني مهندسة ونفس الشيء تصنعي رؤية جميلة لهذا المكان الجميل. اتفقنا؟
8: اتفقنا.
7: ونجي بعد كم سنة نشوف جنى صارت مهندسة وواقفة على مشروعها، مشروعها صار كبير. شكرا لجنى على وجودك اليوم معانا وعلى الرسائل الجميلة في ريادة الأعمال اللي قدمتيها، واللي نقول إن ما لها عمر، قصص حقيقية يعيشونها التجار اليوم الصغار عشان نتعلم إحنا منها الكثير. نتمنى لك كل التوفيق ونشوفك قريبا صاحبة مشروع خاص لك وباسمك، سواء كان جيلاتين أو اسم آخر أو أي مشروع ثاني. كل التوفيق لك يا جنى.
8: شكرا.
7: الله يحفظك إن شاء الله. وشكرا أكيد لأسرة جنى ولكل أسرة تدعم أبنائها. موعدنا يتجدد معكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير يوم الغد. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أني حاط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم.
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.
3: في المرمى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في مسك النهار في صباحات هذا اليوم الجميل اللي نعيشه معكم متابعينا في برنامجكم مسك النهار عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتواصلنا يستمر معكم إلى تمام الساعة الثانية عشر ساعة زمان، معكم من 11 إلى 12 إن شاء الله. دروب السلامة نتمناها لكم، مثل ما نقول فسحة صباحية جميلة نعيشها مع بعض بتفاصيلها أيضا حول برنامج مسك النهار معكم إن شاء الله في دروبكم. الله يحفظكم وين ما تكونوا، وين ما يصل هذا الأثير الصباحية أيضا معكم في إذاعة الشباب اللي نتواصل معكم في مختلف برامجنا من الصبح إلى المساء، برامج متنوعة عبر إذاعة الشباب، وهذا أيضا برنامج مختلف في مشاويركم الصباحية. بعض الناس طالعين ماخذين إجازة مستمتعين بالأوقات أيضا، وربما يحبوا يشاركوا معنا أيضا في هذا البرنامج بمواضيعنا المختلفة اللي دائما تكون كل يوم في مسك النهار، مثل ما نقول خفيف لطيف على قلوبكم إن شاء الله، نكون على سمعكم بإذن الله. إذن هذه أجمل تحايا منا لكم من فريق العمل، معكم في الإشراف العام الأستاذ عفراء بنت أحمد اليحيائي، وشارك معي في الإعداد محمد بن عبد الرحيم البلوشي، ومعكم في الإعداد والتقديم والإخراج عابدين بن محمد البلوشي.

إن الغريب ورجع لأهله دائما، الغريب لما يبتعد أكيد يحن لأهله وأحبابه وأخوانه وكل من يعزه على قلبه. على العموم صباحات الجمال لكم متابعينا، وتواصل يستمر معكم إلى تمام 12 بإذن الله تعالى. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في مسك النهار. مسك النهار متابعينا اليوم فقراتنا المختلفة، أولى الفقرات مسك الوطن، وهناك أيضا مسك الحياة. اصنع فرصتك في ريادة الأعمال، دردشة خفيفة كذا معكم. أما في مسك الحياة وموضوعنا أيضا اللي هو مسك الحياة اصنع فرصتك، راح يكون معنا ضيف أيضا للحديث حول هذا الموضوع أيضا. إيش لك وإيش عليك في هذه الحياة؟ دائما ربما تكون هناك تساؤلات بين الفرد وضميره أو نفسه أو للطرف الآخر اللي أمامه اللي ما حد يشوفه لكن هو يشوفه، فيتساءل ويأخذ ويعطي معه بتفاصيله. مسك الختام اليوم الفنان السعودي عباس إبراهيم، راح يكون تفاصيله أو حياته أيضا معنا في مسك الختام. على العموم صباحات الخير في مسك النهار.

0: أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة متابعينا، ونذهب معكم إلى مسك الوطن. منح جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز العربي الثقافي، منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال بوسعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الألكسو جلالة السلطان المعظم أيده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. وتعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، أنشئت عام 1970 وتتخذ من مدينة تونس في الجمهورية التونسية مقرا لها، وتعنى بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية وتعزيز التكامل الثقافي والمعرفي العربي وصون التراث الثقافي وبناء الشراكات الفكرية والثقافية بين الدول العربية. وحول هذا الموضوع ضيفنا على الهواء مباشرة الأستاذ يونس بن جميل النعماني، هو مدير دائرة شؤون التراث الثقافة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. أسعد الله صباحك بالخير بداية أستاذ يونس.
1: صباح النور والسرور أستاذ الدين، شاكر لكم أيضا هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم.
0: بالفعل ندخل في صلب الحدث أيضا مباشرة، وسام التميز الثقافي العربي، ما ماهيته وأهميته أيضا وتعريفه للجمهور والمستمع الكريم؟
1: نعم فعلا يعني منحت منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي يطلق عليه اختصارا ألكسو، وهي منظمة تابعة لجامعة الدول العربية أنشئت عام 1970، وهذا الوسام يعد الأول من نوعه، وأيضا لأول مرة يمنح لأحد الزعماء العرب. وطبعا نقول تشرف الوسام بحمل اسم حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وبالتالي هذا يعني هذا الوسام جاء تقديرا طبعا للمنظمة لجهود جلالته في دعم الثقافة، وأيضا دفع أيضا مسيرة العمل العربي، وكذلك جهود أيضا في مواصلة نصرة القضايا العربية. وهذا الوسام الذي أيضا يتكون يعني لو تطرقنا إلى مما يتكون من ميدالية رئيسية على شكل نجمة استباعية، وأيضا به حلقات 22 حلقة تمثل الدول العربية، وأيضا بها شعار المنظمة العربية. مثل ما قلت يعني هذا الوسام يعد تقديرا لجهود جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، وأيضا كذلك يعتبر مثل ما قلت أعلى درجة في هذا الوسام. ومثل ما هو معروف كذلك سلطنة عمان يعني رائدة في مسألة الحفاظ على الهوية وعلى التراث الثقافي. هناك كثير من المجالات التي يعني دعمت هذا الموضوع منذ أن كان جلالته على رأس وزارة التراث والثقافة، وهو يدعم مسألة التنوع الثقافي، ودائما ما يقول كذلك حتى في لقاءاته أن علينا أن نحافظ على الهوية الوطنية والهوية العمانية، أن يكون هناك لدينا سمت. في أحد أيضا كلماته قال أن التواصل الاجتماعي لا تربي، إنما الهوية على الآباء وأيضا يعني أولياء الأمور أن أن أن أن يعني يلتزموا أولا بالهوية الثقافية، وكم ذلك أيضا ينقلونها إلى إلى إلى أولادهم. هذه ليست فقط يعني صونها على مستوى الوطني، إنما انتقل كذلك على المستوى العربي وأيضا العالمي.
0: نعم بالفعل.
1: وما سمعنا كذلك يعني سمعنا عن جائزة السلطان هيثم أو اليونسكو السلطان هيثم لصون التراث الثقافي غير المادي، وهي من يعني من مؤسسة مرموقة مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. هذا أيضا جاء في نفس الجانب، جانب التراث الثقافي وحفاظ أيضا عمان على هذا، وتميزها بأمانة، تميزها في في في في جانب التراث الثقافي.
0: نعم، اليوم يعني ربما البعض يتساءل أيضا ما هي الإسهامات التي جعلت من عمان حاضرة في المشهد الثقافي العربي؟
1: نعم، بأمانة يعني إنجازات عمان وجهود حكومة سلطة عمان في مجال التراث الثقافي يعني ربما يعني لا يتسع المجال لذكرها هنا في هذه المقابلة، ولكن يعني دعنا نركز على أهم المشاريع وأهم المجالات التي أيضا قامت بها وأصبحت أيضا معروفة على المستوى العربي والعالمي. ربما يعني أولها تحديث القوانين التراث، يعني دائما نفتخر فيها خلال في المنظمات، يعني ورد مفهوم التراث الثقافي في النظام الأساسي للدولة، وبالتالي فهو أعلى طبعا دستور في الدولة أن يعني يحافظ الحفاظ على التراث الثقافي، وهذا طبعا يعني في قمة طبعا الاهتمام السامي للتراث الثقافي. إطلاق أيضا يعني جوائز سمعناها سابقا، إذا ما خاب ظني تقريبا 7 جوائز في مجال التراث والثقافة. أيضا الموسوعة العمانية التي تتكون من 11 مجلد يعني جمعت كثير من التراث الثقافي، الإرث العماني الحضاري الذي يمتد تقريبا إلى 5000 عام. فهذا عبارة عن تواصل مع الحضارات وتواصل أيضا مع مع مع مع الناس في في في مع ثقافات أخرى، أخذ وعطاء مع الحضارات مثلا في بلاد الرافدين قديما، الصين الهند، يعني العمانيون يقولوا بالعامية ما بقوا مكان ما راحوا له. هناك تأثر وتأثر ربما أيضا أقرب مثال اللي هو في شرق أفريقيا.
0: نعم، أثر هذه الإسهامات اليوم أيضا اللي ترفع أيضا من مقام هذا الوطن الغالي.
1: نعم فعلا، يعني رؤية صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه واضحة في مسألة التوازن بين الأصالة والحداثة. نحن يعني دائما كنا نقولها يعني أن ما فقط احنا نلتزم ونقول أنه فقط هناك موروث ثقافي وعادات تقاليد بدون يعني بدون النظر إلى العصر. لا، احنا نوازن بين هذا وذاك، نستخدم الذكاء الاصطناعي في مسألة التراث الثقافي، لما لا؟ الآن كثير من الدول وكثير من المنظمات تنظر إلى التراث والثقافة باعتبار اقتصاد، باعتبار سياسة، إذا ما دخل في مفهوم الدبلوماسية الثقافية، باعتبار قوة ناعمة كذلك تقرب يعني الرؤى، تقرب كذلك يعني نقول حتى يعني تلغي كثير من الحدود، خاصة معنا في مثلا في دول الخليج وأيضا كذلك في الدول العربية، لأن التراث الثقافي المشترك بيننا أكبر من مسألة أيضا يعني نقول الاختلافات. فلذلك التقارب بين الثقافات هذا يعكسها كذلك عمان، والله الحمد يعني عمان يعني معروفة، وهذا دائما أقوله في كل مقابلة، يعني أنه نفتخر بالثقافة في عمان في المنظمات الإقليمية والدولية، وأيضا كثير من المهتمين ومن المتخصصين يعرفوا هذه النقطة. يعني عمان رائدة في مسألة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الثقافية.
0: نعم.
1: والله الحمد.
0: نعم.
1: فهذه كلها أشياء يعني ترفع أيضا من من من من, من قيمة نقول الارتباط الاعتزاز بالهوية والمواطنة، وأيضا هذا أيضا يحدث أو حددتها رؤية عمان 2040.
0: نعم.
1: هذه الرؤية طبعا اللي جعلت من العالم أنه يعترف بعمان كمنارة ثقافية. يعني كثير السواح الذين يأتون إلى عمان يتحدثون عن هذا. عندما يذهب العماني إلى الخارج يعني هناك كثير من المديح حول العماني
0: بالفعل،
1: بتسامح وبحواره وبتقبلهم على الآخر. هذه كلها ثقافة.
0: نعم.
1: يرتكز على إرث ثقافي يعني عميق جدا.
0: بالفعل، ومثل ما ذكرت أيضا بهذه التفاصيل أستاذ يونس، نختم اللقاء معك. شكرا لك على يعني السرد أيضا حول منح جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز العربي الثقافي. شكرا لك.
1: شكرا لك أخي عبدين، ونبارك لنا والوطن، وأيضا نبارك كذلك للمنظمة العربية اختيار جلالة السلطان لأسامة التميز الثقافي
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك. إذن متابعينا، كان معنا الأستاذ يونس بن جميل النعماني مدير دائرة شؤون التراث والثقافة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ونبارك أيضا لأبناء هذا الوطن منح جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز العربي الثقافي. حفظ الله جلالة السلطان وأبناء هذا الوطن الذين دائما خلف القيادة الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

رجعنا لكم من جديد، إذا نصبح عليكم بالخير متابعينا، دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حياكم الله معنا في مشوارنا في برنامجكم مسك النهار. ومسك النهار إيش نروح؟ لأي فقرة نروح؟ مسك الحياة، ودائما نقول اصنع فرصتك، لأن الانتظار الطويل ما عاد يبني الأحلام. اصنع فرصتك، لأن الشباب اليوم قادر يحول فكرته الصغيرة إلى مشروع كبير. اصنع فرصتك، لأن النجاح ما يطرق الأبواب لوحده، بل يحتاج شخص يؤمن بنفسه ويتعب لأجل حلمه. ريادة الأعمال اليوم ما عادت مجرد تجارة أو مشروع بسيط، صارت أسلوب حياة وطريقة يفكر فيها الشباب حتى يصنعون مستقبلهم بأيديهم. شباب أو شاب بدأ من غرفة صغيرة، وآخر من فكرة على ورقة، وغيرهم من مبلغ بسيط، لكن بالإصرار والنية الصادقة قدروا يحققوا إنجازات كبيرة. الحياة ما تعطي كل الناس نفس الفرص، لكن تعطي الجميع القدرة على المحاولة. والفرق الحقيقي بين شخص وقف ينتظر وشخص بدأ يتحرك هو الإيمان بالنفس والثقة بأن التعب اليوم يصنع راحة لبكرة. ليش نخاف من البداية؟ وليش نعتقد أن النجاح لازم يكون سريع وكبير من أول خطوة؟ كل مشروع ناجح كان بالبداية فكرة بسيطة، لكنها لقت شخص عنده شغف وصبر واستمرار. وهذا الشغف والصبر والاستمرار ما أتى من فراغ، أتى بجهد كبير، بسهر ليالي، بعطاء أيضا كان مستمر، بأمنيات أيضا إنها هذه الأمنيات راح تتحقق يوم من الأيام. هي في الأخير فكرة، وهذه الفكرة تتحول إلى أيضا مشروع على أرض الواقع بسواعد أيضا الجميع. اليوم الفرد بمشاركة أيضا الأهل والأحباب والأخوان والأصدقاء أيضا راح يكون له دافع إيجابي له، وراح يوصل دائما إلى مبتغاه اللي هو يتمناه. على العموم دائما الفكرة أو المشروع تبدأ من فكرة، ويبدأ هذا المشروع بفكرة ويتحول إلى مشروع على أرض الواقع.

إذن دائما نقول اصنع فرصتك، لأن الانتظار الطويل ما عاد يبني الأحلام، ولكن الواحد يبدأ فرصته، لأن الشباب اليوم قادر يحول فكرته الصغيرة إلى مشروع كبير.

يعني الأمل دائما يكون موجود لما يكون الطاقة الإيجابية تكون موجودة لأبناء هذا الوطن الغالي. على العموم ليش البعض يقول نخاف من البداية في دخولنا لمشروع معين؟ اليوم في مسك الحياة راح يكون ضيفنا أيضا مدير إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بشمال الباطنة الأستاذ خلفان الخروصي بعد دقائق إن شاء الله من الآن. وهني دائما نتساءل مستمعينا، أكبر تحدي واجهكم في البداية، وهل تعتقدوا أن الشباب اليوم قادر يصنع فرصته بنفسه؟ وهناك نماذج كثيرة من شبابنا ما شاء الله نراهم بالفعل متفوقين دائما في جميع المجالات، نفتخر فيهم ونتفاخر بهم أيضا هنا في برامج إذاعة الشباب، دائما نستضيفهم لأنهم بالفعل مميزين. اليوم في طاقات مختلفة، زمان الريادة غير كانت واليوم أصبحت مختلفة جدا. الوعي أيضا، أهمية هذا الوعي اللي لازم يكون موجود لدى أبنائنا وأحبابنا. اليوم الطاقة الإيجابية ودعم المجتمع لهذه الفئة وهذه المشاريع هو واجب على الجميع. لا يقول واحد لا والله ما أدعم، لا، ولكن على رائد العمل أيضا أن يراعي يعني المجتمع بتفاصيله، بأسعاره، بوجودها أيضا وبمساعدته للآخرين. دائما العماني يقول أنا العماني.

0: أنا العماني دائما بتفاصيل هذا الوطن نتقدم وندعم بعض دائما وأبدا في مسك الحياة. مستمعينا لا تنتظر الفرصة الكاملة، ابدأ بما لديك وتعلم في الطريق، ويمكن حلمك الصغير اليوم يكون قصة نجاح تلهم غيرك غدا. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ خلفان بن عبد الله الخروصي، مدير إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بشمال الباطنة. أهلا وسهلا بك أستاذ خلفان.
1: حياك الله أستاذ عابدين، حياكم الله وحيا بجميع المشاهدين والمستمعين.
0: الله يسعدك يعطيك العافية، وربما دائما يعني نعطي كلمات إيجابية لشبابنا لخوض تجارب أيضا وفرص تزيد من دخلهم، ويبدأوا أيضا نقطة جديدة، حلم جديد من حياتهم. كيف ممكن يكتشف الشاب اليوم الفكرة المناسبة لمشروعه أو مجاله الحقيقي؟
1: طبعا رحب بجميع المستمعين، بداية نشكركم على إتاحة هذه الفرصة. بالنسبة للشباب طبعا احنا اليوم مثل في النهضة المتجددة، في مساحة مفتوحة للابتكار، توجد خدمات كثيرة تقدم للراغبين، خلنا نقول في الدخول في مجال ريادة الأعمال من رواد أعمال سواء أو مستقلين أو أصحاب مشاريع إنتاجية وحرفية. بإمكانهم الذهاب إلى أقرب خلنا نقول فرع لريادة، وخلنا نقول تقييم فكرتهم والأخذ خلنا نقول الاستشارة اللي يحتاجوها. هناك برامج يعني عديدة بإمكانهم الالتحاق فيها، تقدمها الهيئة سواء من الاستشارات أو سواء من التدريب أو برامج ما قبل الفكرة، أو كيف ممكن أن خلنا نقول تقيم الفكرة بحيث أنه يقدر يقيمها، بحيث أنه يقدر يقول هل أنا جاهز أني أدخل في مجال ريادة الأعمال أو لساتي أحتاج أني أنضج هذه الفكرة أو أحتاج أقيم هذه الفكرة وأحتاج مزيد من المعلومات والبيانات. فالخدمات اللي متوفرة طبعا كثيرة، سواء تدريب أو استشارات أو برامج ومبادرات هاكاثونات، كلها تقيم هذه الأفكار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أخوي عبدين.
0: يعني نعم، هل رأس المال هو العائق الحقيقي أم أن المشكلة أحيانا تكون في التردد وعدم المبادرة؟
1: يعني سؤال ممتاز، هل رأس المال هو العائق أو التردد ويعني والحد خلنا نقول أو الخوف من المخاطرة؟ حاليا أعتقد أنا يعني خلال 5 سنوات الماضية ما أعتقد أن رأس المال هو العائق الأساسي. ممكن يكون عائق غير مباشر، لكن احنا اليوم نتكلم عن التمويل والاستثمار خلال 5 سنوات الماضية والنفاذ للتمويل. يعني هناك خلنا نقول تمويل نسميه احنا عادة بالتمويل التقليدي او التمويل البديل واللي هو التمويل المبتكر. يعني انت تتكلم اليوم عن محفظة الهيئة، برامج بنك التنمية، البنوك التجارية، الصناديق التمويلية الاخرى سواء شراكة او انماء، او ايضا جهاز الاستثمار. اليوم نتكلم عن 10% فقط من صندوق عمال المستقبل مخصص للافكار الابتكارية والمؤسسات الصغيرة المتوسطة، عوضا عن انه هناك كثير من منصات التمويل اللي تم ترخيصها بواسطة هيئة الخدمات المالية. فأنا أتكلم أنه العائق الوحيد ليس هو المال أو التمويل الاستثمار، العائق الوحيد هو جاهزية الراغب بدخول مجال ريادة الأعمال أن يدخل في هذا المجال، سواء خوفه جاهزيته يعني خوفه من المخاطرة أو رغبته الأساسية في الدخول في هذا المجال. أعتقد أنه جاهزيته من ناحية أيضا ممكناته الشخصية، سواء المامو بجانب المالي، المامو بالجانب القانوني والإجرائي، أعتقد أن هذه خلنا نقول العوائق الأساسية وهي ممكنات داخلية لرائد العمل. أما بالنسبة لبيئة الأعمال نتكلم عن التمويل أو البرامج اليوم مقدمة، برامج كثيرة يستطيع الاستفادة منها رائد العمل. يعني
0: نعم، اليوم أيضا البعض يقول أهمية تطوير المهارات والتسويق الشخصي لأي شاب يريد يدخل عالم ريادة الأعمال، وهذا موضوع أيضا مهم جدا في تطوير المهارات.
1: صحيح، بالنسبة لي طبعا أهم شيء، إحنا دائما أنا عندي كلمة أقولها لرواد الأعمال، إنه 80% يا رائد عمل من الممكنات من القدرة على الأخذ بشركتك بمشروعك إلى الأمان هو أنت شخصيتك جاهزيتك رائد عمل. إحنا اليوم عندنا برنامج جاهزية رائد العمل، هذا البرنامج تخصصي مكثف ومتكامل لتنمية المهارات المعرفية والريادية لرواد الأعمال لتتناسب مع التغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال. أوكي، إحنا نعرف إنه منظومة ريادة الأعمال هي متغيرة ومتسارعة وأيضا فيها نوع من المخاطر، لكن أنت اليوم كرائد عمل لابد أن خلنا نقول تلم بالجانب التشريعي لبيئة الأعمال، تعزز المهارات المالية والإدارية، مهارات التسويق وكيف تدير الأزمات والمخاطر، وأيضا كيف توظف التقنيات الناشئة اليوم في مشروعك. برنامج مثل برنامج جاهزية رائد العمل هو موجود، استفاد فيه أكثر من 7000 متدرب لنهاية ديسمبر 2025. أيضا برنامج آخر، برنامج التوجيه، يمكن هذا ركيزة أساسية من البرامج اللي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال، والهدف فيه أنه تجمعه بالقيادات اللي موجودين في السوق اللي هم خلنا نقول مثال يحتذى به في مجال ريادة الأعمال. بإمكانه خلنا نقول في هذا البرنامج أن يجلس مع أحد رواد الأعمال المتمكنين في ريادة الأعمال في السلطنة ويوجهه بتوجيهات يطوره في التخطيط الاستراتيجي أو في تشغيل المؤسسة أو في قيادته. وهناك طبعا برامج متعددة تقدمها الهيئة عن طريق أكاديمية ريادة الأعمال اللي موجودة بالهيئة، يعني تتكلم أنت عن أكثر من خلنا نقول 200 برنامج متنوع اليوم تقدم عبر خلنا نقول هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من طبعا خلنا نقول البرامج الداعمة سواء الفعاليات أو خلنا نقول التسويق أو التسويق الإلكتروني وغيرها من البرامج والمعارض المتخصصة.
0: نعم، هل النجاح السريع واقعي فعلا أم أن المشاريع تحتاج صبر وتدرج حتى تكبر وتوصل للمبتغى اللي يطمح له كل طبعا رائد عمل؟
1: والله إحنا نقول عادة في ريادة الأعمال إذا كنت تنجح نجاح جدا سريع فأنت خاف، لازم تخاف أن هذا النجاح يكون جدا سريع. ريادة الأعمال مبنية على المخاطرة، على الصبر، على المثابرة. عادة لما يكون هناك نجاح سريع احنا نقول دائما في ريادة الأعمال إذا هناك فخ في الطريق، فيحتاج من رائد العمل أنه يكون صبور، مثابرة. النتائج لن يصل فيها في يوم وليلة، هناك نتائج ستكون قصيرة المدى، هناك نتائج ستكون طويلة المدى. يحتاج أنه يتعلم أنه الأساس في مجال ريادة الأعمال هو الصبر وقدرته على إدارة الأزمات والتحديات اللي تواجهها يوم عن يوم. أما بالنسبة للنجاح السريع هذا عادة يعني أعتقد أنه لا يأتي في مجال ريادة الأعمال إلا يعني خلنا نقول نسب بسيطة وقد تكون يعني هي مصادفة.
0: نعم، اليوم كيف يوازن الشاب بين وظيفته أو دراسته وبين بناء مشروعه الخاص؟
1: والله في يعني في أمثلة، يعني في اليوم احنا نتكلم عن مستوى ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، اليوم نتكلم عن احنا يعني بدينا نشوف طلاب مدارس في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر قاعدين يدخلوا في مجال ريادة الأعمال أو نسميهم أصحاب العمل الحر أو المستقلين بما يطلق عليهم باللغة الإنجليزية الفريلانسرز، وأيضا قد يكون أصحاب مشاريع يعني بطريقة أو أيضا موظفين اليوم أصحاب مشاريع. يعني قدرتك على أنك أنت توائم ما بين، طبعا احنا في ريادة الأعمال نقول يفضل لرائد العمل أن يكون متفرغ لعمله، لكن هذا ما يمنع أنه رائد العمل اللي حاب يختبر خلنا نقول مجال ريادة الأعمال أنه ما يستغنى عن وظيفته في البداية. لا، لابد عليه أنه يشوف إيش الممكنات اللي موجودة عنده وهو قادر على تفعيلها، وأيضا يستعين بآخرين، يعني يستعين بخبراء، يستعين باستشاريين على أساس أنهم يرشدوا لي الطريق السليم. أما نسبة أنه هو يدير مشروعه 100% وأيضا يكون في وظيفته 100%، أعتقد أن هذا حل يعني غير متوازن. لكن هو بإمكانه مثلا يجيب أحد يدير مشروعه في البداية، يشوف هو خلنا نقول يكون مثلا متابع للمشروع، وأيضا يكون في وظيفته، ويقيس هذا الأمر بناء على مؤشرات أداء خلنا نقول لمدة سنة سنتين، وبعدها يقيس هل هو بإمكانه خلنا نقول مقارنة بالدخل اللي قاعد خلنا نقول يجني من هذا المشروع.
0: نعم.
1: اللي هو غير متفرغ ليه تفرغ تام، هل بإمكانه يتفرغ لمشروعه أم هو قرار ما زال صعب؟ هذا يعتمد على كل حالة مشروع والوحدها يعني.
0: نعم، كلام جميل منك أستاذ خلفان. في نهاية حديثنا معك كلمة أخيرة تود قولها لكل شخص ربما هناك تردد لديه إلى الآن في دخوله عالم ريادة الأعمال إلى الآن.
1: والله يعني اليوم احنا عندنا شعار طبعا مولانا دائما صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق دائما يردد انه يعني ابنائنا وبناتنا رواد ورائدات الاعمال الذين يرغبون في تاسيس مشاريعهم الخاصه فاننا عازمون على الاخذ بايديهم وتشجيعهم وتشجيع برامج ريادة الاعمال وتقديم الدعم اللازم لهم. احنا نتكلم اليوم انه بيئة الاعمال متاحة فيها برامج نوعية سواء على مستوى تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة أو على مستوى التمويل والاستثمار أو على مستوى دعم الصناعات الحرفية الإبداعية، فهناك برامج عديدة. فقط أنت عليك اليوم كراغب في الدخول في مجال ريادة الأعمال أن تبحث عن البرنامج أو المبادرة التي تستطيع الدخول منها إلى أو تنطلق من خلالها إلى خلنا نقول عالم ريادة الأعمال، وأن تأخذ بأيديك خطوة بخطوة في هذا المجال. البرامج متوفرة، عليك فقط أن تبحث عن البرنامج المناسب لكي تأخذ فرصة في قطاع ريادة الأعمال بشكل أو بآخر. فالطريق أمامكم والفرص موجودة والدعم يعني خلال الفترات القادمة يتزايد يوم عن يوم يعني
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ خلفان.
1: بارك الله فيك أستاذ عبد.
0: شكرا شكرا لك. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ خلفان بن عبد الله الخروصي مدير إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بشمال الباطنة، وحديثنا حول الفرص الجميلة والطريق أيضا، والحلم الصغير غدا سيكبر وينجح إذا ما أراد هذا الشخص أن يخوض غمار ريادة الأعمال. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة في مسك النهار، وتواصل يستمر معكم متابعينا إلى تمام 12 بإذن الله. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع لنا في هذه الدقائق.

إذن رجعنا لكم من جديد متابعينا، رسائلكم عبر الواتساب 7244209، رسائل كثيرة وصلتنا. سيمان العاصمي صبحك الله بالخير والسعادة، تمر أيام روتينية بحياتك، كل شيء ماشي صح ولا فيه مشاكل، لكن يجي لك صوت داخلي يقول لك في شيء غلط في حياتك، ولما تجلس مع نفسك وتراجع كل شيء تحصل أنك محاط بالنعم، مع ذلك ما زلت تشعر أن في شيء ناقص. أحيانا تحط اللوم على الفيتامينات، وأحيانا تلوم نفسك بأنك ما تستثمر الفرص لك والأخرى. هذا الشعور أقرب ما يكون كأنك تمشي في فراغ، كل شيء تمام بس شعورك ماشي تمام. هذا اسميه فجوة الإنجاز، هو حالة تصيب الشخص الطموح الجائع للنجاح، فيربط تحسن شعوره بمقدار ما يتحقق من إنجاز أو وجود مهم. وعادة يصيب الطموح والباحث عن النجاح، لكن يرهقه ذلك الشعور، وتلاقي تلك التجربة في يقول أوصيك أنك استدراك النعم حولك، الامتنان، التأمل، وتذكر كل شيء يجي بالتوقيت إلهي محكم. سليمان العاصمي كلامك جميل اليوم، غير، مختلف، مميز. نروح لرسالة أخرى، كل شيء في الصباح يبدو جميل مختلف بطريقة ما، هدوء الناس، بركة الوقت، سكينة الروح، الضوء المتسلل للشمس عبر النوافذ، رائحة كوب القهوة، تصفحك بصمت لكتابك أو شاشة جهازك، أصوات الطيور، انتعاش النباتات، كأن هناك

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الإلكسو جلالة السلطان المعظم يده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. بلغ حجم الإنتاج الزراعي والسمكي خلال الخطة الخمسية العاشرة 5,600,000 طن بإسهام في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 1,100,000,000 ريال العماني، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي أكثر من 67%. جاء ذلك خلال بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى، والذي استعرض عدة محاور رئيسة تتعلق بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان وملامح منجزات مسيرة العمل في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والتوجهات المستقبلية. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. بحجم استثمار يتجاوز 96,000,000 ريال عماني، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع شركة ELB&T الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسينفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60,000 سيارة سنويا و1,600,000 خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. ويأتي المشروع في إطار توطين مختلف الصناعات واستقطاب الاستثمارات في قطاع المركبات والصناعات التحويلية الخضراء. وقع الاتفاقية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. استعرض معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 في مسقط أبرز التحولات والتحديات والممارسات في القطاع العقاري والعمراني بجانب المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاع، كما سيجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة. رعى المناسبة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. دعا مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني إلى إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ بلاده والهجمات التي شنتها على ناقلتي نفط إيرانيتين. جاء ذلك بعد يوم من اشتباكات متفرقة بين الجانبين أثارت مخاوف من احتمال تجدد التصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان السبت رغم سريان الهدنة مع حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد عسكرية داخل إسرائيل، مؤكدا أن عملياته جاءت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. شكرا لاستماعكم مستمعينا، وإلى اللقاء.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد وأسبوع جديد يجمعنا معاكم في صوت الشباب. مساء الخير لكم. مساء الخير هيثم، شو أخبارك؟
1: مساء الخير سلوى، ونمسي بالخير على كل المستمعين الكرام اللي يستمعوا طبعا لبرنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. تحية مسائية أيضا لمخرج حلقة اليوم جلال الخويطري وفخر. كيف أمورك؟ طيب؟
0: وعلى جوال،
1: وين الغيبة هذه؟
0: لا أنت اللي غايب. أنت الغايب، ما هو؟
1: وشلونك يا حبيب؟ وحشتنا يا حبيب، وشلونك؟ عساك طيب؟
0: بنبدأ بهالأغنية اليوم،
1: ضروري تفتتح فيها اليوم، ها؟
0: إيه خلاص،
1: ضروري ترى
0: نبدأ فيها إن شاء الله.
1: إيه والله،
0: الأجواء ما شاء الله حارة،
1: أجواء حلوة وحارة وبتزداد حرارة على الفترة المسائية.
0: ممكن تفتح
1: بخبرش كيف؟
0: كيف؟
1: لأن اليوم المساء إن شاء الله بيصير يعني شيء حلو إن شاء الله بإذن الله. زين، فأجواء حارة وحلوة أيضا في
0: هي حارة من صوبين،
1: لكن بتكون أجواء حارة وما حلوة على بعض، يعني بعض الناس يعني.
0: فهمت جلال إيش أقصد؟
1: يقصد
0: الكلاسيكو.
1: زين.
0: برشلونة.
1: فاليوم اليوم يعني أنتم على موعد مع الإثارة الكروية، والله يعين يعني الله يعين البعض، بعض الجماهير يعني.
0: اللي تلبس أبيض خاصة.
1: خاصة اللي لبس لونين يعني.
0: لا، اللي لبس أبيض الله يعينهم صراحة.
1: زين، كيف الأمور؟
0: الأمور طيبة من صوبك.
1: تمام. يعني بصراحة أنت مستانسة وكذا، بس نهاية اليوم الله يعينك.
0: لا أنا دائما مستانسة، الأمور طيبة إن شاء الله. حياكم الله أكيد مستمعينا في صوت الشباب، اللي طالعين من الدوام واللي رايحين المشاوير. ما توقع أحد الحين يطلع مشاوير برا الظهر،
1: يروحوا مولات.
0: مولات أيوة، بس يعني أماكن خارجية قصدي الحين صار
1: صعب جدا، درجات الحرارة في ازدياد أو في ارتفاع. وإحنا يعني في الأيام العشرة الأولى فقط من شهر مايو يعني، ويفصلنا تقريبا يعني شهر وعشر أيام عن بداية دخول فصل الصيف، متخيلين؟
0: أي رسميا بعد ما دخلت ترى
1: فلكيا، ف يعني نحاول ان نعيش اجواء ما قبل الصيف، بعدين بينا الصيف استمتعوا الحين.
0: الله يحفظكم ان شاء الله مستمعينا، ولكم دروب السلامه ويوم جميل عليكم ان شاء الله. احنا معاكم في صوت الشباب في الاشراف العام للاستاذ عفره بنت احمد الاحيائيه، في الاعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشيه وهيثم بن سالم الزجالي،
1: وفي المحتوى المرئي اليوم معنا الزميل طالب المحروقي، وهذه اطيب تحيه لكم من مخرج البرنامج جلال بن ربيع الخويطري.

0: مستمعين الكرام، نستمر معكم في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. كل التحايا لكم أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمشاوير في هذه الظهيرة وفي هذا المساء الجميل من مساءات عمان. وبرنامج صوت الشباب كالعادة معكم بموضوعات متنوعة وضيوف أيضا مميزين في مجالات مختلفة
1: بإذن الله. هيثم، رحب فيكم دائما مستمعينا إلى تمام الرابعة في صوت الشباب. مستمعينا، منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديراً لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي.
0: وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الألكسو جلالة السلطان المعظم أيده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب.
1: وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي.
0: وتعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، أنشئت عام 1970 ميلادية وتتخذ من مدينة تونس في الجمهورية التونسية مقرا لها، وتعنى بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية وتعزيز التكامل الثقافي والمعرفي العربي وصون التراث الثقافي وبناء الشراكات الفكرية والثقافية بين الدول العربية.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من يتواصل معانا بالاستماع أكيد عبر البرنامج. هيثم
1: أكيد، وعلى أنغام شومة الخلفية الموسيقية طبعا للبرنامج. نروح نحن مباشرة على أولى الفقرات في البرنامج، ونتعرف على تفاصيل موضوع مهم جدا ويطرح دائما وأبدا في مساحة البرنامج. واليوم أيضا هو استكمال سلوى أيضا لهذا الموضوع، وتسليط الجهود كذلك على المرأة ودورها أيضا في تنمية المجتمعات، ونتحدث عن موضوع محدد هذه المرة.
0: أكيد طبعا، يعني في كثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة بالأماكن المختلفة، من ضمنها أيضا مستمعينا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في المصنعة راح يكون في معرض تمكين المرأة الريفية، وطبعا هذا المعرض بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة. خلونا نتعرف على هذا المعرض مع ضيفتنا الأستاذة بدرية بن سيف السعيدي، أكاديمية بقسم الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة. أستاذة بدرية مساء الخير، يا أهلا ومرحبا فيك معنا.
2: يا مساء النور والسرور، أهلا وسهلا فيكم.
0: يا مرحبا.
1: مرحبا أستاذة بدرية، كيف الحال؟ عساك بخير.
2: الحمد لله نشكر الله.
0: يا مرحبا بك.
1: يعني تحدث عن هذا المعرض في البداية أستاذة بدرية، معرض تمكين المرأة الريفية بمحافظة جنوب الباطنة. هذا المعرض إيش يحوي وإيش تفاصيله؟ نأخذ في البداية كذا نبدأ عن هذا المعرض من خلالك.
2: طبعا معرض تمكين المرأة الريفية طبعا هو بالشراكة مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة. طبعا إيمانا بدور الجامعة في جانب الشراكة المجتمعية، ابتدينا يعني إقامة معرض بعنوان تمكين المرأة الريفية. طبعا هذا المعرض يهدف إلى إبراز دور المرأة الريفية ودعم مشاريعها الإنتاجية والشرفية، وكذلك من جانب تعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية.
0: جميل.
2: من هذا المنطلق جاءت فكرة المعرض.
0: نعم. بالنسبة لكم أيضا أستاذة بدرية، يعني أهمية إقامة مثل هذا المعرض، بالتحديد هذا المعرض تمكين المرأة الريفية معاكم في الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة.
2: أيوة، المعرض هذا أو تكمن أهمية هذا المعرض بالنسبة لنا نحن مثلا كجامعة، لدينا مساحة طلابية كبيرة تحتاج إلى تعزيز الهوية الثقافية الوطنية لديها، فإقامة مثل هذا المعارض طبعا راح يكون مفيد جدا لهذا الجانب. كذلك راح يتم تسليط الضوء على جهود المرأة يعني وإنجازاتها في المجتمع، كذلك نسعى إلى دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة. إضافة إلى ذلك مثل هذه المعارض تساعد في المحافظة على الشرف التقليدية المنتجات المحلية، لأن هذه تعتبر جزءا من الهوية العمانية. أيضا بكوننا نحن نمثل كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة، فمثل هذا المعرض راح يعزز ثقافة التمكين والإنتاج وريادة الأعمال لدى الطلبة بشكل عام.
0: جميل،
1: واضح. يعني الهدف أيضا المعلن من هذه الفعالية وهذا المعرض هو تسليط الضوء على منتجات أو دور المرأة الريفية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز أيضا ثقافة التمكين والإنتاج المحلي. أستاذة بدرية،
2: أو ممكن نختصرها في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وإبراز دوره.
1: نعم. نعم. كيف يتأتى هذا الشيء أستاذة؟
2: من خلال المعرض؟ طبعا من خلال المعرض مثل ما ذكرت سابقا نحن معانا كلية بأكملها تسمى كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.
0: نعم.
2: طبعا نحن ممكن نستغل هذا الجانب، أو بالفعل قمنا باستغلال هذا الجانب، راح يمثل طلاب الكلية أو راح يكونوا موجودين في المعرض لتقديم أفكار مبادرات داعمة للمشاريع الصغيرة. طبعا هم معهم مواد متخصصة مثلا في جانب التسويق، في جانب المحاسبة، فمهاراتهم راح توظف في المعرض في مجالات الإدارة، التسويق، كذلك ريادة الأعمال. طبعا هذا الجانب ممكن راح يسري الجانب المعرفي لدى المشاركات في المعرض، لأن المستوى الفكري راح يختلف، فربط المستوى الفكري للطلاب مع صاحبات المشاريع طبعا هذا راح يعزز التواصل فيما بينهم، راح يعزز الثقافات أيضا لدى الطرفين.
0: صحيح.
2: لو يعني فكرنا في هذا الجانب.
0: بالفعل.
2: فرح يكون معانا ترسيخ لمفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.
0: أكيد طبعا.
2: إحنا راح نحاول نبرز الطلبة في خدمة هذه المشاريع بأقصى حد يعني ممكن.
0: نعم أكيد. وهو يعني نفس هذه المعارض بالتحديد مثلا معرض تمكين المرأة الريفية في المحافظة محافظة جنوب الباطنة، وأنه يكون هذا المعرض موجود داخل الحرم الجامعي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة، مثل ما تفضلت وذكرت أستاذة بدرية أنه بالفعل هذا الشيء يساعد أيضا الطلاب أنهم يشاركوا في مثل هذه المعارض ويتعرفوا عليها، يقتربوا أكثر أيضا من المرأة الريفية، أو حتى في المستقبل يكون لهم أيضا مشاركات في معارض أيضا مختلفة.
2: بالضبط. هذا ممكن يعني بعد يغير معهم مفهوم أن مثلا الدخل معتمد فقط على الوظيفة. فنحن ممكن نثري هذا الجانب أساسا من خلال هذه المعارض، لأن ما شاء الله مثلا هذه الأسرة راح تشارك ممكن 90% من دخلها واعتمادها على هذه المشاريع، هي مجرد مشاريع بدأت من منتجات بسيطة إلى أن تطورت. فهذا الجانب راح يعزز معاهم فكرة ريادة الأعمال، إني أنا ما شرط مستقبلا لما أنهي الجامعة أني أتجه إلى الوظيفة أو أن أنتظر الوظيفة بمعنى آخر.
0: نعم.
2: ممكن أنا كشخص أخلق لي وظيفة تكون مصدر دخل.
1: واضح واضح أستاذة بدرية. أكيد نتمنى لكم التوفيق في هذا المعرض اللي تشترك فيه جهات عديدة، ولكن يبقى الهدف واحد طبعا. ويعني اليوم أكيد لا يمكن أن يعني نستعرض ما تقوم به المرأة الريفية وجهود المرأة الريفية أيضا في التنمية المجتمعية يعني في لقاء واحد أو في دقائق معدودة، لكن يبقى الرهان كبير أيضا على المرأة في تطوير وتقدم المجتمعات، وأيضا مجتمعنا العماني أيضا يعني لا يستغنى عن جهود المرأة. المرأة حاضرة يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى في كل تفاصيل وجوانب الحياة وأيضا الصناعة والإنتاج. فكلمة هكذا توجهيها لمن يسمعنا الآن أو يعني النساء اللي يسمعونا في هذه اللحظات أيضا، إيش حابة تقولي لهم، وخصوصا نحن نتحدث عن فترة الرهان فيها كبير على المرأة أستاذة بدرية؟
2: طبعا نحن بالنسبة لنا المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، نعول عليها كثيرا، سواء كانت امرأة في المنزل ربة منزل فهي بحد ذاتها وظيفة، موظفة، رائدة أعمال، فلكل امرأة في المجتمع دور بارز نهائيا لا يمكن إنكاره. فدائما نحن نشجع ونحفز كل النساء اللاتي مثلا لديهن مهارة معينة أو اتجاه معين نحو ريادة الأعمال. الإنسان اللي يخاف من التجربة لا يصل نهائي.
0: نعم.
2: فدائما التجربة هي مفتاح النجاح. أما الخوف من التجربة لا يوصل الإنسان إلى شيء نهائيا. فنحن نشجع ونحفز النساء على الاستمرار في العطاء والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: أكيد طبعا. نرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله أستاذة بدرية في هذا المعرض، معرض تمكين المرأة الريفية بمحافظة جنوب الباطنة، اللي راح يكون إن شاء الله يوم خلال هذا الأسبوع يوم الأربعاء بإذن الله تعالى على مسرح الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة، بمشاركة عدد من الجهات وبالتعاون أكيد مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة. موفقين كل خير. شكرا جزيلا أستاذة بدرية بن سيف السعيدي، أكاديمية بقسم الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة، موفقين خير في هذا المعرض. شكرا جزيلا لك أستاذة بدرية. شكرا جزيلا.
1: إذن هذه محطة أولى في صوت الشباب، نستمر معكم حتى تمام الرابعة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشي راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شيء مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13، ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني.
3: أنا ما قدرت
4: أقفل
3: الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
8: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صوت الشباب.
2: مع الشباب.

0: مستمعين الكرام، إذن فقرة مع الشباب، ودائما فيها يعني شباب مميزين، نخبة من أبناء عمان.
1: نعم.
0: شباب ويعني
1: شابات.
0: إنجازات. الشباب تشمل يعني
1: أكيد.
0: الرجال جميع. والنساء يعني
1: أكيد طبعا.
0: ذكورا وإناثا
1: أكيد إنجازات كثيرة
0: أكيد.
1: إحنا نستعرضها هيثم في صوت الشباب لشبابنا ما شاء الله في المجالات المختلفة، تميزهم أكيد في مجالات مختلفة. وآخر يعني من كم يوم خلال هذه الأيام طبعا تم الإعلان عن فوز سلطنة عمان بميداليات ذهبية في المسابقة الدولية للتصوير بروسيا، وهذه المسابقة طبعا على مستوى العالم، وهذا شيء نفخر فيه ونفاخر أن يكون شبابنا من الفائزين. طبعا أروى بنت محمود الجابرية هي الفائزة بالميدالية الذهبية، المركز الأول في هذا المسابقة على مستوى العالم في التصوير، وعندها أيضا مجموعة من زملائها اللي فازوا أيضا بجوائز شرفية، نوجه لهم تحية. هم أصغر منها، في بعضهم طلاب مدارس ما شاء الله عليهم،
0: ما شاء الله،
1: فنوجه لهم تحية ولآبائهم أيضا. كان مفترض يكونوا معانا بس بحكم المدرسة وكذا، فإن شاء الله نحاول يكونوا معانا في الفترة القادمة إن شاء الله. نرحب بأروى.
0: أكيد أروى، مساء الخير، مبروك.
2: الله يبارك فيك. مساء النور. أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة.
0: الله يسلمك.
2: مشكورين.
1: يا مرحبا، شو أخبارك أروى؟
2: الحمد لله زين.
1: كيف أمورك؟
2: الحمد لله.
1: خلينا نتعرف عليك أكثر، كيف ممكن تعرفين على نفسك أكثر؟
2: اسمي أروى بنت محمود الجابري، مصورة وعضو في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي.
1: ما شاء الله عليك، كم صار لك في التصوير؟
2: تقريبا بدأت تصوير سنة 2019.
1: 2019
0: ما شاء الله. وين الكاميرا اليوم؟ ما اشوف كاميرا
2: المره الجايه ان شاء الله.
0: عاد قلنا بنستضيف مصوره، بناخذ يعني كذا ولا ما تصوري البورتريه؟ ما تصوري الصور الشخصيه؟
2: اصور اكثر حياه الناس ووجوه الاطفال.
0: اي احنا خسرنا خساره اليوم، يعني كان بيطلع لنا بصورتين كذا كل واحد صوره.
1: طبعا المره القادمه ان شاء الله.
0: ان شاء الله اروح.
1: في اي كليه اروى؟
2: في جامعة مسقط.
1: جامعة مسقط، كيف الدراسة معك؟
2: زين الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يا سلام.
1: الله يوفقك إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: يعني الدراسة الجامعية أبداً ما تتعارض مع أنه يكون الواحد عنده شغف. إيش التخصص الدراسي؟
2: تخصصي محاسبة ومالية.
0: محاسبة ومالية.
1: إن شاء الله عليها بعيد يعني.
0: ولكن المجال الفني في التصوير تحديداً هو المجال اللي ماخذ خلينا نقول تفكير أروى، يعني كشغف وك يعني هواية، وربما وصلت الآن يعني إلى مرحلة احترافية، وخصوصا يعني نحن نتحدث عن مسابقة دولية مش سهل أن الواحد يعني يحصل فيها ميدالية ذهبية. فكلمينا يعني عن يعني صعوبات البدايات، وكيف وصلتي أيضا وتدرجتي من الهواية إلى أن وصلتي إلى هذه المرحلة يعني المتقدمة.
2: طبعا أنا بديت في مجال التصوير بسبب والدي كونه مصور، فكانت الكاميرا معاه في أغلب الأيام، فكنت أنا دائما يعني أشوفه وهو يروح، ومرات كنت أروح معاه يعني.
0: ما شاء الله.
2: فمن هناك بديت يعني أنتبه للأشياء اللي يسويهن، وبديت أحب التصوير.
1: ما شاء الله.
2: منها بديت يعني في مجال التصوير.
1: تذكري البدايات الأولى لما أخذت الكاميرا أول مرة؟ أيوة كيف كانت؟
2: أتذكر كنت أروح معاه الورش اللي كان يروحن، وبس كنت يعني أكون معك مساعد، ما أني أسوي شيء، بس كذاك يعني أحضر. فكان يقولي مثلا ساعدي إني مسك ستاند، مسك الفلاش، مسك الكاميرا عني، فكنت أحب أستكشف الأشياء، أفتحها أسكرها، أشوف الصور اللي هو يصورهن، بنقد له يعني عادي أبدي وأسوي، فبدأت صورت الحمد لله.
1: يعني بدأت فعليا من 2019.
2: حصلت على حتى أول جائزة كانت في 2019.
1: خبرينا
0: ما شاء الله في البداية يعني.
2: الحمد لله حصلت على جائزة تقديرية في مسابقة الشباب للتصوير الضوئي تحت سن كان 16 سنة، حصلت على الجائزة التقديرية.
1: ما شاء الله.
0: هذه كانت في
2: 2019.
0: في 2019 يعني
1: في البداية
0: قبل يعني الجائحة من بعد جائحة كورونا تغير
2: كورونا
0: في فترة الجائحة يعني
2: كورونا
0: في 2020 يعني 2020 أتوقع
1: ده كورونا كان 2020
0: أي نعم.
1: هي كانت في 2019
0: فقبل الكورونا، لكن يعني من بعد فترة الجائحة نتوقع أنه السنوات الأولى مثلا 2020 2021 كذا شوي يعني قل، بحكم أن الناس يعني خلاص أصبحت يعني تلازم منازلها. صحيح. وما في يعني الفعاليات أو الخروج يعني إلى مثلا الأماكن العامة وغيرها، فتوقع أن كانت فترة خمول شوي للمصورين يعني، إذا تتفقوا معي في هذه النقطة. كيف تصرفتي يعني في هذه الفترة؟ هل حاولتي تطوري نفسك مثلا تصوير داخلي استوديو، تعلمتي أشياء معينة؟
2: طبعا أكيد، نحن كنا ماخذين أصحاب البيت صراحة موديل يعني كنا نصورهم يعني، وطلعنا منهم صور حتى حلوة وفزنا فيهن يعني أنا وهو.
1: ما شاء الله. يعني أنت والوالد. أيوة. ما شاء الله عليك، تعلمتي طبعا أشياء كثيرة من الوالد.
2: طبعا هو الأساس أصلا.
1: أكيد طبعا.
2: لو لا يعني ما أعتقد أني كنت ببدي في وإني أتحمس إني أبدي أصور.
0: تحية للمصور محمود الجابري.
1: نوجه له التحية. في أحد غيرك من اخوانك عنده شغف التصوير؟
2: اختي تو تقول اني حتى انا ابغى ابدي يعني اتعلم
0: اصور. سمعت انك ماخذ جائزه عاد لازم
1: خلينا اروى نتكلم عن فوزك بهذه الجائزه. طبعا انت الفائزه بالجائزه الذهبيه في المسابقه الدوليه الخامسه للتصوير الفوتوغرافي للشباب بروسيا، وهذا شيء كبير بالنسبه لنا انه نشوف شبابنا يتوجوا بالذهبيه على مستوى العالم. خبرينا عن الصورة، إيش هي الصورة اللي شاركتي فيها؟
2: أول شيء اسم الصورة فاطمة على اسم الطفلة الموجودة فيها، وهذه الصورة حتى نحن صورناها يعني في البيت ترى. فكنت هذه الصورة كيف صورتها؟ كنت أبغى أتدرب أني أطلع المواهب اللي تعلمتهن من الورش اللي حضرتهن. فقلنا يعني خلينا يعني نبدأ نصور في البيت ويعني نشوف نكون أشياء. فقبلنا هذا البنات وطلعنا بهذه الفكرة الحمد لله يعني.
1: نعم.
2: وشاركت في هذه المسابقة وفزت فيها.
1: ما شاء الله. فاطمة هي طفلة صغيرة تحملها امرأة صح؟
2: أيوة.
1: في هذه في الصورة. هذه هي الصورة اللي طبعا هذه المستمعين ما يشوفوا الصورة لكن
0: بس احنا نقدر نوصفها لهم.
1: نوصف لهم الصورة. هي طفلة صغيرة تحملها امرأة. والنساء طبعا اصفي لنا الصورة.
2: الصورة توضح التباين بين اللون الأسود واللون الأبيض ومع نظرة الطفلة، يعني نظرة الطفلة وحدها هي عطت الصورة حكاية يعني.
0: يعني هذه الصورة فيها تعديل البسيط من المسموح يعني. ها
1: نعم. واضح جميلة الصورة ما شاء الله. واللي يحبي طبعا يشوف الصورة أيضا موجودة الصورة في الحساب، حساب أروى حسابها في الانستغرام، وأيضا موجود على فكرة في صفحة وزارة الثقافة والرياضة والشباب. نعم موجودة الصورة.
0: نعم.
1: ونزلت الصورة خلال الأيام الماضية ومجموعة من الصور اللي فازت أيضا شبابنا اللي فازوا في المسابقة.
0: نعم. توقعت أنه بتفوزي في المسابقة؟
2: صراحة يعني في البداية كنت مترددة لأنه ما شاء الله كمية كبيرة من الصور اللي كانت مشاركة معي، فيعني أنا شاركت وقلت لعل وعسى يعني إذا صابت صابت، إذا ما صابت نحاول مرة ثانية إن شاء الله. بس الحمد لله يعني فزت بالميدالية الذهبية.
1: الحمد لله. طبعا الصورة راح نشوفها أيضا في حساب إذاعة الشباب إن شاء الله خلال بعد البرنامج إن شاء الله راح نستعرضها مع أروى بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. إحنا أكيد مستمرين في هذا الحوار معك أروى، وحابين يعني أيضا نعرف كيف تلقيتي خبر فوزك بالميدالية الذهبية؟ أتوقع أن يعني هذه اللحظة اللي ممكن أن تكون بالفعل فارقة في مسيرتك، يعني أن تحصلي على جائزة وميدالية ذهبية في مشاركة خارجية. هذا الشيء أتوقع أن يعني أنت كنتي يعني تبي وبشدة.
2: صحيح.
0: فكيف كان تلقيش لهذا الخبر؟
2: أول شيء كنت حاضر حفلة، كنت نوصل بنت خالتي حفلة تخرجها. في السيارة يعني شفت اتصال من رقم غريب، فترددت هل أرد يعني ولا ما أرد. فأردت على الاتصال وقال السلام عليكم، مبروك فزتي معنا بالميدالية الذهبية وثلاث ميداليات شرفيات أيضا، يعني كنت فايزة مع هذه الميدالية. كنت في حالة صدمة طبعا وبين الصريخ والفرح
1: ما شاء الله.
0: صورة معبرة حقيقة يعني فيها كذا حس يعني
1: أكيد.
0: حس اللوحات الفنية اللي هي اللي كأنها يقولوا معها في المدرسة السريالية يمكن كذا. فتوقع أن ما شاء الله يعني أنت رايحة بعيد يعني في المجال، وإن شاء الله
1: نكون
0: نسمع أخبار طيبة دائما وأبدا بإذن الله.
1: إن شاء الله. سميت اللوحة فاطمة أو الصورة سميتيها فاطمة. أنا عندي سؤال يعني ليش أروى ليش اخترتي بالتحديد هذه الصورة؟ أنا عارفة أنك صورتي وايد يعني صور، بس ليش هذه الصورة بالتحديد؟
2: لأنه حسيت أنها يعني الصورة كفاية أن توصل رسالة، يعني وجه الطفلة كان واحدة معبر، تفاصيلها عيونها الأسود على لون الأبيض كيف أنه شاذ في الصورة. اخترت هذه الصورة والحمد لله.
1: شاورت الوالد أكيد.
2: أيوة أكيد طبعا.
0: نعم. بالنسبة للتصوير أنت ذكرتي تصوير حياة الناس.
2: أيوة.
0: يعني هذا المجال مجال خصب، وإحنا يعني عندنا في العالم أماكن شعوب قبائل مثلا أرياف مدن عندنا يعني مثلا تجربة زميلنا طالب موجود يعني راح يعني واخذ له جولة على العالم ما شاء الله يعني، بس هو مجاله مختلف يعني شوية تغطيات لي يعني مرئية بالفيديوهات أو بالمقاطع المرئية. ف يعني أعتقد أن المجال مكلف طالب، صح؟ مكلف ها، أنك أنت يعني تلف العالم تزور مرة قبيلة آسيوية مرة قبيلة أفريقية مثلا، وتشوف نمط حياة البشر كيف عايشين اختلافاتهم، تتعرف على ثقافات وشعوب. فهل عندك هذا الطموح اليوم أن مثلا تلف العالم وأروى يعني تروحي لدول مثلا أو قبائل معينة أو شعوب معينة وتتعرفي عليهم وتوثقي حياتهم مثلا بالتصوير؟
2: طبعا أكيد، كل يعني شعور كل مصور أنه يحب يستكشف أكثر، إنه يروح يتعرف على الدول الثانية طبيعتهم، حتى أشكالهم تختلف من دولة لدولة. فأنت لما تروح يعني لما تبغى تصور خصوصا حياة الأشخاص، فأول شيء لازم طبعا تجلس معاهم تتعرف عليهم قبل لا تصورهم، تطلب إذنهم، لأنه ما كل شخص يعني يسمح لك إنك تصور شكله. فطبعا يعني يعني هذا المجال حلو.
1: نعم.
2: وخصوصا يعني تصوير الأشخاص.
1: نعم. أنت يعني أروى بالنسبة لك خلاص حابة تتخصصي في حياة الناس.
2: أيوة.
1: تصوير حياة الناس.
2: أحس أن ارتحت فيه أكثر يعني.
0: يا سلام.
1: وجدتي نفسك أكثر. أيوة. يعني في تصوير حياة الناس.
2: تواصل معهم شخصيا. نعم. يعني مع الأطفال.
0: سلوى، إحنا خلينا ناخذ من شخص متخصص في حياة الناس لكن بالجانب المرئي شوي. طالب تعال. خبرنا تجربة تصوير حياة الناس لكن هذه المرة من باب يعني مش التصوير الفوتوغرافي، من باب السفر والترحال لاستكشاف ثقافات الشعوب. كيف يعني تشرح تجربتك أيضا لأروى ولنا وللمستمعين الكرام، كيف من الممكن أنه بالفعل يفتح يعني هذا الشيء آفاق بالنسبة للمصورين؟
3: والله شوف، أنا يعني المجال اللي أنا دخلت فيه كسفرات، أنا دائما أسافر للبلدان اللي هي صعب أن الناس يروحوا لها أو دائما تكون متوترة أو فيها كذا، فهذا يعني هذا المواضيع أو القصص اللي نحصلها هناك دائما يعني تجيب لنا تفاعل كبير، لأن هذه القصص ما تطلع كثير على يعني مواقع التواصل الاجتماعي في التلفزيون كذلك ما تطلع كثير. فحتى الدول هذه اللي احنا نروح لها كثير نحصل فيه هناك مصورين، يعني مصورين فوتوغرافيين بشكل كبير. حتى في مصورة سعودية نسيت اسمها لكن دائما تدخل مسابقات تصور يعني القبائل الأفريقية، خاصة القبائل اللي تعيش على النمط القديم، يعني كأنهم عايشين على النمط القديم بدون أي وسائل تطور أو حداثة، عايشين في البيئة القديمة. فدائما هذا العناصر تكون يعني عناصر جذب كبير للمتابعين أو الجمهور اللي يشوف. فبصراحة أنا أنصح يعني إذا حبت يعني تتخصص هذا عليها أن تروح مثلا أول شيء أثيوبيا، أو حتى ممكن تروح تنزانيا كدولة أسهل شوية، تنزانيا بعد عن أثيوبيا، ولكن إن شاء الله بتحصل يعني مواضيع كثيرة. وأنا حتى بصراحة عندي بنك كبير من الصور في أفريقيا، لحد الآن ما شاركت فيه ولا مسابقة ولا نعم. حتى نشرتهم ما حد شافهم.
1: لكن على فكرة أيضا أروى يعني لو تروح أيضا المحافظات، أيضا محافظاتنا هنا في سلطنة عمان الكثير من حياة الناس اللي راح تجدها أروى في المحافظات المختلفة في الولايات المختلفة، مع ممكن أنه تبرز أيضا حياة الناس
0: أو
1: حياة
0: الإنسان المحلي يعني.
1: أكيد حياة الإنسان العماني بشكل عام في المحافظات والولايات المختلفة، سواء كان في المناسبات أو حتى بشكل عام. أكيد عندك هذا الفكرة أروى.
2: أصلا في ثلاث صور اللي فزت فيهم في مع الميدالية الذهبية كانت من ولاية بديه. كنت من أحد كنت من أحد الورش اللي حضرتهم ومصورت فيهم، الحمد لله حصلت على ثلاث جوائز شرفية.
0: يا سلام.
1: خبرينا عن هذه الصور الثلاث.
2: كانت عن تفصيل. عبارة أيضا عن حياة صور حياة الناس. إن ثلاث صور، صورة رجال كبير في العمر وصور صحراء وصورة ثالثة أيضا معاهم.
1: الصورة الثالثة اللي هي الأولاد الثلاثة.
2: أيوة
1: اللي كانوا في رمال.
2: في الرمال.
1: هذه رمال بدية.
2: أيوة كل الصور من رمال بدية.
1: من رمال بدية. صور جميلة وفازت أيضا بجوائز شرفية في هذا المسابقة. ما شاء الله عليك يا
0: ما شاء الله. أكيد نحن اليوم استفدنا يعني من تجربة أروى، وشكرا طالب أيضا على الإثراء في هذا المجال، يعني ما شاء الله عليك، حتى أنت مكسب لذا حقيقة.
1: لا طالب
0: يعني
1: يحتاج بروحة لقاء.
0: إيه والله يباله. إحنا أكيد يعني مستمرين في هذا الحوار. القادم إيش الطموحات بالنسبة لك أروى؟ يعني حصول على ميدالية ذهبية أعتقد بأنه ليس يعني نهاية المشوار بل بداية للقادم. أعتقد أن المهمة راح تكون أصعب الحين لاعتبارنا يعني الإنتاج الصور اللي تخرج بعدسة أروى ينتظر منها أن تكون مميزة.
2: طبعا طموح أني أوصل لمستوى عالمي أكثر، وأنه أوصل أني أمثل السلطنة في مسابقات ومحافل أكبر، وإني أترك بصمة في صور يعرفني الناس فيها.
1: نعم بإذن الله. أروى خبرينا متى راح تستلموا الجوائز إن شاء الله؟
2: الصراحة بعدهم ما خبرونا.
1: بس عندك حماس أن تروحي روسيا تستلم الجوائز. إن شاء الله بإذن الله. الدعم طبعا تلقيت دعم كبير من الأسرة.
2: أكيد الدعم الأول.
1: أكيد. إيش حابة تقولي لهم؟ أيضا ما شاء الله بنات خالتك موجودين، دعم كبير بالنسبة لك.
2: صحيح. طبعا أول شيء أحب أشكر أهلي، خصوصا والدي كونه معي، وايضا بنات خالتي اللي موجودين خلف الشاشه.
1: ليلى
2: كل حد.
1: ها اسمائهم مين؟
2: ماريو وفاطمه.
1: ماريو وفاطمه وجههم اكيد تحيه. واكيد يعني
2: امي وابوي وخواتي كلهم.
1: بالنسبه لك ايضا الجامعه، كيف الدعم اللي تتلقيه من الجامعه؟ كمشاركه في المعارض مثلا او
2: حتى الان؟ لاني دخلت متاخر.

0: وهل اللي كثروا من المشاركات ولا؟
1: طبعا كثروا وشاركوا عادي، حتى لو ما كنتم متوقعينكم تفوزوا عادي، نزلوا عندكم صورة حلوة رسلوها، نزلوها لعل وعسى، يعني ما تعرفوا يمكن إذا فزتوا فزتوا، إذا ما فزت إن شاء الله، يعني أهم شيء إنكم حاولتوا يعني.
0: تجربة يعني.
1: أيوة أهم شيء هي التجربة.
2: بالضبط. إيش المسابقات اللي تتمنى تشاركي فيها وتطمح إنك تشاركي فيها في المستقبل؟ حاطة في بالك بعض المسابقات أروان؟
1: يعني أنا عادي أحب أشارك في مسابقة، أي مسابقة أشوفها عادي أشارك فيها، سواء فزت ولا ما فزت، أهم شيء إني أنا شاركت في هذه المسابقة ورسلت صوري يعني. فأحب إني أشارك في مسابقات دولية عشان أمثل السلطنة.
2: نعم.
1: وأكون يعني أكون فخورة بنفسي.
2: إحنا أكيد فخورين.
0: إحنا فخورين فيك.
1: شكراً.
0: شكراً لك أروى بنت محمود الجابري، مصورة حاصلة وحصدت ميدالية ذهبية في المسابقة الدولية للتصوير بروسيا، وكذلك حاصلة على العديد من الجوائز الشرفية الأخرى في مجالات التصوير. شكرا لك، وإن شاء الله يعني تجمعنا معك لقاءات قادمة تكون فيها حققت ما ميدالية وبس ميداليات وأوسمة وفياب أعتقد يعني إذا كان بإذن الله.
2: شكرا الله. شكرا لك أروى، يعطيك العافية، ونبارك أيضا لعامر بن محسن الحجري، فاز طبعا بجائزة شرفية في هذه المسابقة، إيمان بنت محسن الحجري، هم أخوان طبعا إيمان وعامر ما شاء الله عليهم، وأيضا ياسين بن محسن الحجري أخوهم أيضا فازوا طبعا ما شاء الله عليهم.
0: شوفي العائلة المتبقين بعد ما شاء الله
2: يعني. ما شاء الله إيه، هم أخوان ثلاثة فازوا بهذه الجوائز بجائزتين، ثلاث جوائز شرفية وجائزة أيضا ميدالية، ميدالية ذهبية وأيضا ميدالية برونزية، ياسين وعامر وإيمان عيال محسن الحجري. إن شاء الله راح نكون لنا تواصل معهم الفترة القادمة بإذن الله تعالى، الله يوفقهم، بالإضافة إلى أروى طبعا بنت محمود الجابرية اللي كانت معانا فائزة بالجائزة الذهبية في المسابقة الدولية الخامسة للتصوير الفوتوغرافي بروسيا. إن شاء الله نشوفك تستلم الجائزة في روسيا.
0: عزميهم فريق الإسناد اللي موجود بنات خالتي، عزميهم على الغداء.
2: شكرا أروى، موفقة خير، فخورين فيك.
1: شكرا.
2: شكرا جزيلا، يعطيك
0: إذن
2: العافية.
0: هكذا كانت هذه الوقفة طبعا حول حصول أروى التي مثلت سلطنة عمان طبعا في المسابقة الدولية للتصوير بروسيا، حصولها على جائزة والميدالية الذهبية أو ميداليات ذهبية في المسابقة الدولية للتصوير بروسيا. بتقولي شيء سلوى؟
2: لا بس أبارك لها يعني، تستاهل.
0: تستاهل كل خير. احنا مكملين في صوت الشباب حتى تمام الرابعة.
2: حياكم الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشي راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شيء مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13، ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني.
3: أنا ما قدرت
4: أقفل الباب. المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك
5: اللي موجودة،
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: قصص خلف كل مغول، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
8: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. دروب السلامة لكم جميعا، والله يحفظهم إن شاء الله هيثم كل الناس اللي رايحين في الطرقات المختلفة.
1: آمين آمين آمين يا رب.
0: بإذن الله.
1: وصلنا للفقرة الرياضية.
0: بس
1: ولا خليها المسا؟
0: لا المسا خليها.
1: المسا زين.
0: خليها المسا.
1: أهم شيء إن الواحد الحين من يرجع من الدوام ياخذ له قيلولة ويريح، عشان اليوم يعني سهرة كروية بانتظاركم.
0: اليوم وايد يعني متحمس. متحمس.
1: والميدان يا حميدان.
0: أكيد طبعًا.
1: يلا.
0: يا مرحبا فيكم مستمعينا، وإحنا وصلنا أيضًا إلى فقرة مبادرات. وفي المبادرات طبعا مجموعة كثير يعني كبيرة من المبادرات هيثم اللي تكون معانا أيضا في صوت الشباب.
1: صحيح.
0: وما شاء الله كثير أيضا من مبادرات شبابنا في المجالات المختلفة. في مبادرة صحية جميلة راح نتعرف عليها، مبادرة صحية لتعزيز تجربة تطعيم الأطفال في المدارس. مبادرة الوقاية تبدأ بالتجربة الافتراضية، حابين نتعرف عليها أكثر مع نورة بنت سعود المعولي وهي صاحبة هذه المبادرة. أخت نورة مساء الخير، يا هلا مرحبا فيك معانا.
2: مساء النور والسرور، حياكم الله جميعا.
0: يا مرحبا بك، شخبارك؟
2: الحمد لله بخير وعافية.
1: يا مرحبا أستاذة نورة، يعني في البداية نرحب بك و نتعرف على هذه المبادرة، أيضا كونك صاحبة المبادرة من خلالك حابين نتعرف على تفاصيل مبادرة الوقاية تبدأ بالتجربة الافتراضية، وكيف من الممكن أن تعزز هذه المبادرة تجربة تطعيم الأطفال في المدارس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المبادرة هي يعني مبادرة صحية مدرسية مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة من خلال توفير نظارة الفي آر للأطفال أثناء التطعيم.
0: نعم.
2: والإجراءات الطبية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.
0: طبعا
2: هي تقنية تفاعلية ممتعة تساعد على تقليل الخوف والقلق وتعزيز تقبل الطفل للعلاج والرعاية الصحية داخل البيئة المدرسية.
0: نعم.
2: هذا بالنسبة لي يعني للمبادرة تعريفها.
0: نعم.
2: أما يعني كهدف ليها، هي طبعا خفض مستوى القلق والخوف لدى الأطفال أثناء التطعيم.
0: نعم.
2: والإجراءات الطبية وتحويل تجربة العلاج والتطعيم إلى تجربة ممتعة وآمنة وتعزيز تعاون الطفل مع الكادر الصحي.
0: نعم.
2: طبعا ونشر الوعي الصحي بأساليب تقنية حديثة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لطلاب المدارس.
0: نعم.
2: هذا بالنسبة لأهمية يعني أهداف المبادرة بالضبط.
0: نعم جميل. قربينا أكثر يعني للمستمع الكريم اللي يسمعنا حاليا، يعني شخص يتساءل كيف راح يعني تكون المبادرة بهذه الطريقة من خلال التجربة الافتراضية بشكل عام.
2: يعني طبعا احنا رحنا للمدارس و يعني اثناء فترة التطعيم نعطي الطفل يعني نظارة الفي ار، نظارة الواقع الافتراضي يلبسها اثناء التطعيم. وأحيانا في بعض الأطفال لما يعني يكونوا داخلين للغرفة متوترين وخايفين نخليهم يشوفوا، يعني نعطيهم النظارة قبل عشان بحيث أن الطفل يهدأ.
0: نعم.
2: لما يعني ياخذ التطعيم.
1: واضح. يعني أنا أتذكر أستاذة نورة يعني في فترة الدراسة يعني في المدرسة كان في أيام تخصص هكذا للتطعيم، وكان يعني هذاك اليوم يعني من أكبر الكوابيس بالنسبة لنا، يعني وخوف ورعب والأشخاص اللي قاعدين في الأمام يشردوا ويروحوا للخلف على أساس أنه يكون دورهم آخر شيء خوفا.
0: صحيح.
1: من إبرة التطعيم يعني والتحصين. ف يعني كيف جاء الموضوع في بالك؟ يعني بصراحة محتاجين محتاجين لمثل هكذا مبادرات.
0: يمكن عشان منسقة طبية بعد، فهذا الشيء كان في بالها أستاذة نورة.
2: لأني يعني نفس الشيء أنا أم، نفس الشيء مر علي هذا يعني هذا الموقف مع أولادي، فأنا جلست أفكر إيش نسوي شيء يخلي الأطفال يعني يكونوا مرتاحين ومتحمسين وفرحانين يعني ويغيروا نظرتهم لل يعني للتطعيم. فجات في بالي هذه الفكرة، يعني شيء يعني يكون يخليهم يتشتت انتباههم وما يركزوا كثير يعني في موضوع الإبرة وموضوع التطعيم. كان حتى بعض الأطفال ما شاء الله جايين متحمسين شايفين النظارة وإيش هذاك النظارة ومتحمسين كذا عشان يريدوا يعني يقربوا. فكان يعني هي الفكرة لأنهم يعني لفتنا انتباههم لشيء جديد يعني. فجايين الغرفة وهم متحمسين.
0: جميل.
2: حتى اللي كان يبكي غير يعني رايه يعني يريد يجلس عشان بس يشوف يستخدم النظارة.
0: جميل والله، فكرة حلوة ما شاء الله عليكم. وين جربتوا الموضوع أو المبادرة بشكل عام؟
2: جربناه هنا في مدارس الولاية بوادي المعاول، في مدرسة مزون العلم، مدرسة اللاقال، في مدرسة وادي المعاول. هذا كلهم طبعا مدارس الحلقة الأولى، هو تطعيم للصف الأول كان. إن شاء الله ناويين يعني نستمر عليها على يعني سنويا على كل مرة نطعم فيها الأطفال.
0: نعم. المدارس. كيف كان التفاعل بشكل عام معاكم اللي أول مرة يعني لما جربتوها أول مرة؟
2: كان تفاعل جدا جميل، الأطفال متحمسين، حتى الكادر التدريسي أشاد فيها وعجبتهم يعني كثير الفكرة، يعني حتى يعني انبهروا فيها، يقولوا يعني فعل يعني فكرة جديدة، وكان يعني تغيير يعني بالنسبة للروتين اللي متعودين عليه دائما.
0: نعم.
2: كان الأطفال واقفين بالدور وكل واحد ينتظر دوره متحمس يريد يقرب النظارة.
0: يعني هم يلبسوا النظارة في نفس الوقت أنتوا تطعموا الأطفال.
2: بالضبط.
0: والله جميل. شوفي زمان يعني كيف كان نحن خوف ورعب، الحين
1: الحين خلاص يعني
0: الوضع جميل صار.
1: وزين أنه يعني استثمار التكنولوجيا في هذا الشيء أستاذة نورة، وحقيقة يعني نرجو لكم التوفيق في هذه المبادرة. إيش أبرز الفعاليات الأخرى أيضا يعني في المبادرة؟ هل فقط يعني يقتصر الموضوع يعني على التطعيم، أم في يعني جوانب أخرى أيضا شملتها هذه المبادرة؟
2: شملت التثقيف بعد. يعني قمنا بتنفيذ فيديو 360 درجة يشرح للأطفال حتى للكبار، حتى بعض الكبار صاروا متحمسين يستخدموا النظارة عشان يشوفوا الفيديو يعني. إن كان نفذنا فيديو 360 درجة عن التنفس، الفيروس التنفسي المخلوي. فكان يشرح كيف طريقة انتقال الفيروس وكيف الوقاية منه بطريقة تفاعلية يعني.
0: نعم.
2: كأنك يعني أنت يعني تشوف الفيروس هو يدخل وهو كيف يهاجم الرئة، وكيف إنك أنت تحمي نفسك من الفيروس. نفس الشيء يعني نالت إعجاب، وحتى المرضى في المركز الصحي صرنا نستخدمهم إياها في المركز يعني، وهم ينتظروا كل واحد يمسك نظارة ويجي يثقف نفسه في دقيقتين يعني يستفيد من وقته ومن وقت الانتظار.
0: يعني في المركز الصحي وادي المعاول حاليا موجودين أنتوا؟
2: أيوة، استخدمناها في مركز وادي الصحي وادي المعاول، واستخدمناها أيضا في فعالية لكبار السن. من خلالها شافوا مقطع 360 درجة للحق، لأركان الحق. كانوا فرحانين يعني بالفكرة يعني.
0: ما شاء الله جميل.
2: كثير كبار السن يعني خاصة إنهم ما يقدروا يروحوا الحق، فلما شافوا المقطع من خلال يعني من خلال نظارة الفي آر كأنهم يعني واقع افتراضي، كأنهم هم في الحق فعلا يعني. فاستمتعوا كثير بالمبادرة.
0: جميل. طيب هذا بالنسبة للأطفال، يعني جربتوا التجربة الافتراضية لتطعيم الأطفال في المدارس. إذا في شخص كبير مثلا يخاف من الإبر وغيرها، ممكن تستخدموها في المستقبل ولا فقط مقتصر على الأطفال؟
2: هو حاليا فطرنا للأطفال، لكن ممكن إذا يعني إذا في حد يخاف يريد يقرب ما عندنا إشكالية يعني.
1: أنت خايفة ولا شيء؟
0: لا أنا ما خايفة. خايفة من الإبرة. بس في ناس والله عندهم رعب صراحة من الإبر.
1: صح، فوبيا الإبر.
0: إيه والله في ناس عندهم يعني خوف. فإذا ممكن يعني في المستقبل ممكن يعني تعطوهم مجال يعني تخفيف الخوف. تقليل الخوف يعني مثلا أستاذة نورة.
2: أيوة، ترى هي الأساسية فعلا تقليل الخوف يعني والقلق.
1: بارك الله فيكم أستاذة نورة. وتبقى أيضا كذا محور يعني حول رؤية المبادرة أيضا يعني للسنوات القادمة أو الأشهر القادمة، إيش وضعتوا من هدف وكيف حابين أيضا يعني تنجزوا الأهداف وتحققوا أيضا الأهداف اللي وضعتوها لهذه المبادرة مثلا بالاستمرارية؟
2: هي أن احنا يعني نطمح للمدارس المبادرة تتوسع يعني لتشمل مدارس أكثر في مختلف المحافظات السلطنة. وطبعا أن احنا نطور محتوى الواقع الافتراضي ليصبح أكثر تنوع وتفاعلية.
0: نعم.
2: طبعا وإضافة لتعزيز شراكات مع الجهات الصحية والتعليمية والتقنية بما يسهم في تقديم تجربة صحية متكاملة للأطفال.
0: نعم بإذن الله تعالى.
2: المبادرة نموذجا رائدا في تحسين تجربة الطفل الصحية على مستوى السلطنة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. أنتوا شاركتوا في المبادرة هذه في معارض أتوقع أيضا أستاذة نورة سابقا.
2: أيوة شاركنا فيها في ملتقى تجربة المريض الثاني على مستوى سلطنة عمان بديوان عام وزارة الصحة.
0: كيف كان أيضا يعني التفاعل معاكم؟ الناس تسألكم بشكل عام تأخذ وتعطي، إيش أبرز الأسئلة مثلا اللي تجيكم أو الناس حابة تجرب أيضا بشكل عام؟
2: والله استمتعوا كثير فيها وأشادوا فيها كثير تجربة، وكان كل واحد يمر علينا لازم يجرب يلبس النظارة ويشوف الفيديو ويسألنا كيف جات في بالكم، وسألوا طبعا عن سعر النظارة ومن وين اشتريتيها. كانت هذه أكثر الأسئلة.
0: جميلة هذه التجارب، إن شاء الله تحب تجرب هيثم؟
1: أكيد أنا جربت حقيقة يعني يعني أنا ما من محبين مثلا، هي موجودة في البلايستيشن والبي سي لكن أنا ما أحب إنه يعني أستخدمها في اللعب، ولكن أحيانا في بعض المعارض نحصل مثلا كذا ركن الفي آر مثلا بعض التجارب أو المبادرات أو غيره، وحقيقة يعني كنت أجرب أشوف وأتابع المحتوى، حقيقة أحب المحتوى اللي يكون يعني متعوب عليه أو شغل متعوب عليه، وأحب أتابعه بنظارات البي آر لأنه بالفعل محاكاة للواقع، يعني حتى ممكن تحاكي القصص القديمة. مثلا أتذكر مرة يعني تابعت محتوى لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فكانت يعني تفاصيل الهجرة وين توقفوا والغار وقصة الغار وغيره، يعني هذه كلها يعني وضعت في محتوى لدقائق معينة، وممكن أنت تتابع صوتا وصورة ب 360 درجة من خلال نظارة البي آر، فاستفدت كثير يعني من هذه الدقائق.
0: جميل.
1: يعني
0: فما بالك أيضا بهذه التجربة صحيح. الجميلة اللي تثقف الواحد أيضا في الجانب الصحي، وأيضا يعني تعطي الأطفال فرصة أنهم يبتعدوا عن الخوف في الوقت اللي تم تطعيمهم. أحييكم على المبادرة وعلى هذه التجربة للأطفال. أستاذة نورة إذا حاب تضيفي أي شيء عن هذه المبادرة قبل الختام تفضلي.
2: مشكورين جزاكم الله خير. الحمد لله إن الله يعني وفقنا إن إحنا يعني نقدم شيء لبلدنا ولمجتمعنا، وهذا هو يعني الأهم شيء يعني بالنسبة لنا.
0: نعم الحمد لله، نرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق، وأيضا وجه تحية لزميلتك سعاد الهنائية اللي معاك أيضا في هذا الفريق، نوجه لها أكيد التحية، ونشكر وجودك معنا نورة بنت سعود المعولية صاحبة فكرة مبادرة الوقاية تبدأ بالتجربة الافتراضية، مبادرة صحية تعزز تجربة تطعيم الأطفال في المدارس. وطبعا أستاذة نور هي أيضا منسقة صحية في مركز صحي وادي

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. دروب السلامة لكم بإذن الله تعالى.
1: وين وصلنا الفقرة الرياضية ولا؟
0: متحمس أنت اليوم وايد.
1: كيف كل مرة تأخروني أنت وجلال، يعني متحمسين نحن
0: الرياضية بس بالليل.
1: بالليل يا الله ما عليه. خلينا نروح لبعض الأخبار من هنا وهناك. هناك اتفاقية أيضا لإنشاء 45 وحدة سكنية اجتماعية ضمن مبادرة مع النبني، ومع نحقق الأثر، هكذا اسمها، مع النبني ومع نحقق الأثر، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1,800,000 ريال عماني. هذه مبادرة من ضمن المبادرات طبعا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: كذلك هناك في خبر آخر،
0: نعم، جهود ميدانية في جبال ظفار لتأهيل وصيانة عدد من العيون المائية رغم وعورة التضاريس ضمن مساعي الحفاظ على مصادر المياه الطبيعية وتعزيز استدامتها.
1: كذلك إذا ما ذهبنا إلى ولاية العوابي، متحف ذاكرة الأرض والإنسان يمثل مرجعا ثقافيا وبحثيا رائدا بما يضمه من مقتنيات نادرة ومخطوطات تاريخية وعينات جيولوجية.
0: وأيضا القرى الجبلية بمحافظة جنوب الباطنة تشهد حراكا متناميا في الاستثمار السياحي مع تنوع مشروعات الضيافة بين النزل التراثية والبيوت الخضراء بما يعزز استدامة المنتج السياحي في سلطنة عمان.
1: نعم. وأيضا من ضمن الأخبار تسجيل 4,271 سجلا تجاريا جديدا بمحافظة شمال الباطنة خلال عام 2025 في مؤشر يعكس تنامي الحراك الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال بالمحافظة.
0: وأيضا بدء التسجيل في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة 2026 بسلطنة عمان بتنظيم من هيئة البحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية، ويستمر حتى 11

0: من يونيو المقبل.
1: وأيضا مراجعة توصيات التقرير الوطني الرابع لاتفاقية سيداو والخطة الوطنية للمرأة العمانية، أبرز ما استعرضته لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في اجتماعها الأول للعام الحالي.
0: واليوم أيضا مستمعين بدء أعمال النسخة 21 من معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة، مع الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالمدن المستقبلية.
1: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توقع خلال المؤتمر على اتفاقية شراكة وتطوير الأحياء السكنية 3 و15 و17 في مدينة السلطان هيثم على مساحة 640 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تتجاوز 320 مليون ريال عماني، إلى جانب إسناد الحزمة الأولى ألف والحزمة الثانية عشرة والحزمة التاسعة ألف بالمدينة.
0: كما شهد معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء شهد إسناد مناقصة لتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال الإنشاء الخاصة بالمطورين في مدينة الثريا بقيمة استثمارية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، والتوقيع على مذكرة تفاهم تطويرية في مشروع وسط الخوير.
1: أيضا مستمعين الكرام، تخلل المؤتمر توقيع 5 اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية متكاملة في كل من محافظة مسقط والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية بقيمة استثمارية تتجاوز 123 مليون ريال عماني لتوفير 2167 وحدة سكنية ضمن مبادرة صروح الهادفة إلى تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتنوعة.
0: وأيضا بحجم استثمار بلغ 96.2 مليون ريال عماني، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة توقع على اتفاقية مع شركة كورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
1: نعم، إذن هكذا فقرة الأخبار. هناك خبر أخير أيضا رياضي، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع منتخبات السعودية والكويت وفلسطين ضمن قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2027، مجموعة سهلة نسبيا سلوها.
0: أي والله مجموعة، أنا
1: أسهل مجموعة يعني
0: بالنسبة لي ولا في الأحلام يعني.
1: أسهل مجموعة ممكن تخطر يعني أو يقع فيها
0: مع صاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودي
1: اللي بيكون ضامن يعني مقعد،
0: والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الكويتي، وحتى المنتخب السعودي ترى هذه الفترة مش هو المنتخب السعودي اللي احنا
1: ممكن نتصدر يعني.
0: والله عاد نتمنى إن شاء الله
1: يا رب التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا. هذه فقرة الأخبار، احنا مستمرين معكم. نتوقف الآن لفترة أذان العصر، بعدها لنا عودة مع ضيوف البرنامج.
0: حياكم الله صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تقبل الله صالحات أعمالكم وطاعاتكم بإذن الله تعالى. وهالمرة نروح معاكم مستمعينا إلى الحديث عن فعاليات المجلس الاستشاري الطلابي العاشر لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة. هذه الفعاليات اللي بدأت هذا اليوم، خلونا نتعرف أكثر على هذه الفعاليات مع ناصر بن محمد الحارثي، رئيس المجلس الاستشاري الطلابي بالجامعة. أخوي ناصر مساء الخير، يا أهلا ومرحبا فيك معانا.
1: مساء النور أختي العزيزة، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شخبارك؟
1: الحمد لله طيبين، نشكر الله، أشكركم على الاستضافة الطيبة.
0: تستاهلوا كل خير، حياك الله يا أخوي ناصر. خلينا من خلالك أول شيء نتعرف على هذه الفعاليات، فعاليات المجلس الاستشاري الطلابي بالجامعة عندكم، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة.
1: إن شاء الله. طبعا فعاليات المجلس الاستشاري الطلابي تتمثل في الملتقى الثقافي العاشر الذي استضافته الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع إبرة بمشاركة 12 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويهدف إلى تعزيز دور المجالس الطلابية وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة، إضافة إلى تنشيط الحراك الطلابي داخل الجامعات.
0: نعم، إيش أبرز يعني الأهداف لهذه الفعاليات اللي تقيموها في الجامعة؟
1: طبعا احنا يعني تقريبا كل مجالس اللي هي التقنية، جامعة التقنية موحدة، يهدف المجلس الاستشاري الطلابي إلى تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم القيادية والثقافية وتعزيز مشاركتهم في الحياة الجامعية وصناعة القرار.
0: نعم، خلينا نتكلم أكثر عن أهمية مثل هذه الفعاليات أخوي ناصر.
1: وتمكن أهمية المجلس في كونه يمثل صوت الطلبة داخل الجامعة، ويسهم في تنمية شخصية الطالب في جوانب الفكرية والاجتماعية والمهارية، كما يساعد على إعداد كوادر طلابية قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية.
0: نعم، طيب إذا تكلمنا أيضا عن أبرز الفعاليات والأنشطة اللي راح تكون إن شاء الله موجودة خلال هذه اليومين، اللي هو طبعا اليوم بدأت الفعاليات إلى بكرة إن شاء الله مستمرة، إيش أبرز
1: طبعاً
0: الفعاليات؟
1: اليوم بدينا نحن أول يوم في الملتقى الثقافي. طبعا من ضمن الفعاليات قدمت الدكتورة فاطمة ورشة قيادية، حوار بينها وبين الطلبة وصناعة الأثر في ضوء رؤية عمان 2040.
0: نعم.
1: وبعد طبعا هذا أكبر، هذه أكبر فعالية تصير في العام الأكاديمي اللي هو الأسبوع الثقافي، بس نحن بدلنا من الأسبوع الثقافي إلى لقاء ثقافي، إن سوينا لقاء لجميع مؤسسات اللي هي التعليم العالي، جمعناهم كلهم، بنطرح لهم أفكار، بنطرح لهم اللي هي مبادرات طلابية تخدم عمان 2040 وقضايا طلابية أكاديمية واجتماعية.
0: نعم، هذا بالنسبة لليوم الأول يعني بشكل عام. ناصر، كيف بالنسبة
1: هذا اليوم الأول واليوم الثاني؟ بعد عدنا في اليوم الثاني عدنا معرض مصاحب بيشاركوا معنا شرطة عمان السلطانية، بيتحدثوا عن الأمن والسلامة، بتحدثوا عن الدراجة، عندهم دراجة نارية اللي هي فيها أحدث التقنيات. عندنا بعد قسم الآي تي بيتكلم حتى عن أحدث التقنيات الآي تي والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
0: نعم،
1: هذه وعندنا بعد بيكون عندنا ركن للطلبة الدوليين. طبعا نحن فرع إبرة استضفنا أكثر من 40 طالب دولي من أكثر من 14 جنسية
0: ما شاء الله
1: جالية.
0: نعم، جميل. كيف التفاعل بشكل عام معاكم في الفعاليات من قبل طلبة الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء أخوي ناصر؟
1: ما شاء الله، يعني عندنا مشاركين اليوم صار تقريبا عندنا فوق 150 طالب حضروا اللي هي الورشة اللي قدمتها دكتورة فاطمة الحارثي. بعد صار بكرة عندنا بيتكلم اللي هو سعادة ممثل الشورى عبد الله الحارثي.
0: نعم، ممثل ولاية إبرة. نعم
1: نعم نعم، بيتكلم عن تجربة البرلمانية.
0: جميل.
1: وطبعا نحن مسوين تسجيل قبل، فالتسجيل ما شاء الله فاق العدد المتوقع.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا دليل انه الطلبة طبعا ما شاء الله تفاعلهم جدا مميز في الفعاليات في الأنشطة اللي تقدم من خلال الجامعة.
1: بالنسبة نعم ما شاء الله ما شاء الله، اكيد لان التقنية اللي هي جامعة إبرة ما توقف فعاليات، كل اسبوع لها فعالية فالطلبة يتحمسوا لهذا النوع من الفعاليات.
0: هذه الفعاليات اخوي ناصر هي فعاليات المجلس الإشارة الطلابي العاشر يعني، فما
1: نعم
0: شاء الله يعني وصلتوا للفعاليات رقم 10 خلينا نسميها، معناته اكتسبتوا خبرة كبيرة في تنظيم نفس هذه الفعاليات انتوا كطلبة.
1: نعم صحيح، نحن نمشي على خطى السابقين اللي كانوا قبلنا في المجالس الاستشارية ونكمل عليها يعني.
0: نعم.
1: دور المجلس طبعا اللي هو ما بس في تنظيم الفعاليات، بعد اللي هو دور المجلس حلقة وصل بين إدارة الجامعة والطالب، يعني نحن ننقل صوت الطالب إلى الجامعة، ننقل كل ما يحتاجه الطالب إلى الجامعة، وأيضا ننقل كل ما يهم الطالب من الجامعة.
0: نعم أكيد، إحنا نرجوكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى. في أي شيء حاب تضيفه قبل ختام هذا الحوار معك عن الفعاليات بشكل عام، وأيضا عن فعالياتكم مثلا القادمة إن كانت هناك فعاليات قادمة للمجلس في القادم؟
1: نعم صحيح، أما التطلعات القادمة فتتمثل في تقديم المبادرات الطلابية أكثر تأثيرا، وزيادة المشاركة الطلبة في الأنشطة والبرامج المختلفة، وتعزيز التعاون بين المجالس الطلابية بما يواكب رؤية 2040.
0: نرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله. سعدنا بوجودك معنا ناصر بن حمد الحارثي رئيس المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة، كان حديثنا عن فعاليات هذا المجلس أكيد والفعاليات الموجودة يعني اللي بدأت اليوم الأحد ورح تستمر إلى يوم الغد اللي هو يومين على مدار يومين إن شاء الله في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة. شكرا يا ناصر، يعطيك العافية، وتحياتنا لكل الطلبة في الجامعة، شكرا جزيلا.
1: العفو العفو.
0: أحسنت، شكرا شكرا، وفقين خير بإذن الله تعالى. وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، حياكم الله جميعا. ومثل ما تعودنا أيضا مستمعينا، خلونا نروح شوي فاصل، نروح لفاصل بل نروح لضيفتنا على طول، نروح لفاصل ونرجع أيضا لهالمرة أيضا جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، وراح نتعرف على فعالياتهم أيضا بعد هذا الفاصل.
2: صوت الشباب.

0: من طبعا أيضا الفعاليات اللي حابين نتعرف عليها معرض إبداعات مركونة في مجال ريادة الأعمال والابتكار الفني. هذه الفعاليات طبعا راح تكون موجودة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار. ونروح إلى ضيفتنا ضياء بنت حمد الصقري، وهي رئيسة قسم الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار. أستاذة ضياء مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا.
1: مساء النور السرور، أهلا عزيزتي سلوى.
0: يا مرحبا بك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله، أنتم شو أخباركم؟ يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك
2: يا مرحبا.
0: بإذن الله. أهلا زميل أهلاً. هيثم أيضا معنا،
2: حياك الله أختي ضياء. يا مرحبا،
1: حياك الله أخوي هيثم.
0: يا مرحبا بك أختي ضياء. نتعرف يعني بشكل مقرب من خلالك عن هذا المعرض، معرض إبداعات مركونة. شو يعني الاسم انتباهك؟
1: أي نعم،
2: مركونة على جنب.
0: مركونة على جنب،
1: مركونة على جنب، أيوة. هو الشعار المصغر للفعالية، هو ما بين الظل والضوء إبداع ينتظر فرصة. فإحنا عدنا ما شاء الله التوجه لنشر ثقافة ريادة الأعمال، ما شاء الله صارت يعني عندها وعي كثير بثقافة ريادة الأعمال. فعندنا ما شاء الله إبداعات كثيرة في على مستوى الجامعة من المنتسبين، سواء كان طلاب أو موظفين. فللأسف مثل ما نقول، مش للأسف يعني، ما عندها ذاك الصيت ويعني
2: أو الزخم
1: إنها
2: يعني
1: تظهر للنور. أيوة. فهذا الفعالية جاءت لتركز يعني تسلط الضوء على هذه المشاريع، ومثل ما نقول آن الأوان لتخرج للنور. فركزنا هالمرة، يعني هو هذه النسخة الثانية للفعالية، النسخة الأولى كانت في السنة الماضية وما شاء الله حازت على إقبال كثير، يعني لدرجة أن وصلتنا طلبات من خارج فرع يعني حرم الجامعة يريدوا يشاركوا في الفعالية. بس قلنا ما شاء الله يعني ما شيء مكان نهائيا. فطلعنا من الفعالية السابقة بعدة توصيات، إن فعلا في عندنا مشاريع، في عندنا إبداعات، في عندنا مواهب كثيرة وتحتاج إن نركز عليها، تحتاج تسويق. فقلنا لا، نخليها نسخة أخرى إن شاء الله وتكون بصورة أفضل. فعملناها كذا، هالمرة عملناها تحت مسمى إحداث التغيير. كيف نحدث التغيير؟ من خلال ربط هذه رواد الأعمال عندنا في الجامعة مع المجتمع المحلي. فهالمرة إن شاء الله بتكون عندنا رواد أعمال من المجتمع الخارجي، فمن أسر منتجة، أصحاب مثل ما يقولوا الأعمال الحرة. فبيكون عندنا نوع من الاندماج ما بين طلابنا، رواد أعمالنا ورواد الأعمال الخارجي، عشان يشوفوا مثل ما يقولوا تجارب صحيحة واقعية أساس ما يستفيدوا منها. فهذه أحد التوصيات اللي استغلنا عليها، والحمد لله رب العالمين لاقت على رواج كثير. عندنا أيضا فعاليات مصاحبة لهذا المعرض، في عندنا ورش راح تكون مقدمة من قبل هيئة مؤسسات صغيرة ومتوسطة ريادة وبنك التنمية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وأيضا من خلال هذه الفعاليات راح إن شاء الله نركز على قصص نجاح مثل ما فعلنا الفعالية السابقة العام السابق. فإن شاء الله نتأمل حضور كثير لهذه الشباب. ما شاء الله الإقبال هالسنة كثير أكثر مقارنة بالسنة الماضية. إحنا السنة الماضية كان تقريبا عندنا 28 مشروع. اليوم عندنا ما شاء الله أكثر من 37 رائد عمل من الكلية بالنفس من الفرع، وعندنا أيضا رواد أعمال خارجيين. فالحمد لله في رواج. ننتظر إن شاء الله بكرة الافتتاح ونشوف إبداعات طلابنا. إحنا طبعاً المجالات مختلفة في هذا المعرض،
2: وحولنا
1: إلى سوق أيضاً. عندنا إحنا سميناه يوتاس بازار، بحيث إنه يكون في مجال إنهم هم يعرضوا يعني أعمالهم ويكون فيها نوع من يعني التسويق. مجالات المعرض هالسنة بيكون عندنا في مجال تصميم، مشغولات يدوية، رسم، أكلات منزلية، أزياء ومجوهرات.
0: يا سلام.
1: وما شاء الله مثل ما قلت لكم، الوعي بثقافة ريادة الأعمال صار كبير جدا في مجتمعنا. يعني كيف قسنا قارنا كيف الناس يتحمسوا لهالنوع من الفعاليات، هذا واحد. اثنين، رواد الأعمال صاروا يركزوا على كيف انهم يظهروا مشاريعهم بصورة متألقة ومرتبة، يعني حتى ما شاء الله في عندهم أركان مشتغلين عليها شخصيا الطلاب. سابقا كان لا مجرد احنا عملنا لهم الركن هم جابوا اغراضهم، هالسنة لا ما شاء الله عندنا ابداعات يعني اركان خاصة بيهم، بوتات كذا تعكس المشروع ومنتجاتهم.
2: واضح.
0: جميل.
2: واضح. اختي ضياء، يعني اذا ما تحدثنا عن الاثر يعني من هكذا معارض اليوم، يعني كيف من الممكن أن بالفعل يستثمر من يشارك في هذا المعرض، يستثمر أيام المعرض خير استثمار وأنه يحقق أهداف عديدة من خلال هذا المعرض؟ كيف من الممكن أن بالفعل يستغلوا هذه الفرصة؟
1: شوف أخوي هيثم، إحنا هذا النوع من الفعاليات إحنا نسميه مبادرة إنسانية أكثر مما هو أصلاً يعني أنت تحقق مؤشرات وما إلى ذلك.
2: نعم.
1: فهذا هذا النوع من الفعاليات يعطي مجال لصاحب المشروع أو رائد العمل إنه يطلع على الناس، هذا واحدة من أنواع التسويق أيضاً.
2: نعم.
1: فهو يسوق لنفسه، الناس تطلع على المنتجات، فهو إذا فعلاً حاب إنه يستفيد إحنا موفرين له كل السبل اللي ممكن هو من خلالها يطلع. احيانا احنا ثقافه رياده الاعمال يقولك لازم يكون عندي راس مال واشتغل وما الى ذلك، هني اعمل فعاليات انت تخليك تظهر للناس بدون ما تدفع. فاذا انت تستغلها صح ممتاز جدا. احنا فتحنا لهم مجال ان يروجوا لانفسهم، عملوا اعلانات كل رائد عمل عندنا سواء من الخارج او من منتسبينا يعملوا بوسترات كذا مميزه تكلم عن مشاريعهم، وعرضناها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أيضا واحد من أنواع التسويق لهم.
2: صحيح.
1: أيضا استحدثنا جوائز مصاحبة لهذا المعرض، في عندنا راح تكون إن شاء الله في جوائز احتضان مشاريع نمشي وياهم بالاتفاق مع هيئة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، في عندنا أيضا برامج تدريبية احنا راح نلحقهم بها، فاستحدثنا كذا بعض الجوائز اللي تساعدهم في انهم يسوقوا من نفسهم، يطوروا من انفسهم، يشوفوا اقرانهم من الاصحاب اللي هو رواد الاعمال، فان شاء الله هم يستطيعوا انهم يستفيدوا من هذه الفعالية.
0: نعم
2: ان شاء الله. اذا يعني الفائدة تسويقية والفائدة ايضا في نفس الوقت مبيعات معينة وايجاد شراكات ايضا ممكن انه يعني يسهم فيها المعرض بخلق شراكات معينة ما بين رواد الأعمال أنفسهم أو حتى رواد الأعمال، وإذا كان يعني في من الحضور من يمكن أن يستثمر في فكرة معينة أو منتج معين.
1: بالضبط. إحنا الآن نتكلم عن الاحتضان، نتكلم عن التسويق، نتكلم عن الشراكات أيضا مع المجتمع الخارجي، فيعني بالعكس أنا أشوفها فرصة كثيرة يعني كبيرة لكل شخص عنده يعني مجال انه يطلع للعالم بدون ما يتكلف او يعني يعني بدون اي نوع من التعقيد. انا يعني انصح انه يكون توكل روح، هذه فرص يعني.
2: صحيح.
1: فرص ممتازه لهم.
0: نعم اكيد. وبعد انا لفت انتباهي ايضا استاذه ضياء عندكم مسابقه لافضل مشروع، وايضا في جوائز ماليه ايضا وفرص لاحتضان ايضا بعض المشاريع، اذا ممكن تقربين ايضا من هذا الجانب.
1: بالضبط. احنا مثل ما قلنا عندنا شراكات مع المجتمع الخارجي، نحاول ان هذه الشراكات يستفيدوا منها طلابنا لان هم الاساس اساسا معنا في الجامعه، فعندنا شركات ناشئه، شركات طلابيه ما شاء الله، افكار رياديه كثيره يعني. فمثل ما قلنا في عندنا جوائز مثل ما خبرتكم، راح يجونا ناس من المجتمع الخارجي يقيموا هذه المشاريع، يشوفوا المشاريع اللي محتاجة إنها يتم احتضانها، يشوفوا المشاريع اللي خلاص ما شاء الله خلصت يعني ويحتاجها فقط في التسويق. راح يكون عندنا ناس من ممثلين من بنك التنمية، ممثلين من هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة، ويتابعوا هذه المواضيع. فالطالب الحين عنده الفرصة إن هو يثبت نفسه ما بين عندنا 37 مشروع ريادي بأن يحصل الفرصة على الاحتضان إذا هو في مرحلة احتضان أو في مرحلة التسويق أو اللي هو يحصل استثمار أيضا في فكرته.

0: اللي الطلاب انهم شوي طلعوا عن مجال الدراسه. احنا يعني مثلا احنا في فرع صحار التخصصات اللي عندنا اللي هي تقنيه المعلومات وايضا الهندسه. فانت لما تتكلم عن شيء خارج نطاق هذا التخصصين فانت يعني انت تتكلم عن ابداع ومواهب، فاذا يستغلوها الطلاب بيكون يعني حاجه مبدعه مثل ما اقول،
1: واضح
0: مثمره ايضا.
2: اكيد طبعا.
1: بارك الله فيك أختي ضياء، وأكيد نرجو لكم التوفيق في هذا المعرض الذي يبتدئ يوم الغد إن شاء الله. يعني إن شاء الله هكذا يعني يخرج رواد الأعمال سواء منتسبين الكلية معاكم أو حتى المشاركين من خارج الكلية يخرجون بفائدة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية طبعا بإبرة
2: صحار
1: أو بصحار عفوا. فإن شاء الله يعني هكذا تكون تفاصيل جميلة يعيشها أيضا المشاركين في هذا المعرض
0: إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله يرى النور، يعني بعض المشاهد إن شاء الله ترى النور وتكون في العنى إن شاء الله ظاهرة للجميع بإذن الله تعالى.
2: شكرا على وجودك معنا أستاذ ضياء بنت حمد الصقري.
0: شكرا جزيلا.
2: رئيس
0: شكراً
2: القسم جزيلاً. الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، كان موضوعنا عن معرض إبداعات مركونة في مجال ريادة الأعمال والابتكار الفني. هذه الفعالية اللي راح تبدأ بكرة إن شاء الله إلى تاريخ 13. شكرا جزيلا أستاذ ضياء.
0: شكرا لكم جميعا
2: أستاذ حلوة
0: وأستاذ هيثم على هذه الفرصة. شكرا جزيلا.
1: إذن يعني هذا الموضوع الشبابي وصلنا فيه طبعا لختام هذه الحلقة دقائق الأخيرة من عمر البرنامج.
2: كنا طبعا في
1: صحيح.
2: كنا في إبرة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إبرة وبعدين الحين في صحار.
1: نعم. وما شاء الله يعني جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بكل فروعها هكذا تجدينهم شعلة من النشاط والفعاليات اللي يعني لا تتوقف حقيقة حتى في فترة الصيف. سلو
2: بالفعل كثير من الفعاليات المستمرة ما شاء الله،
1: واليوم أكيد يعني إحنا استمتعنا يعني بوجود هكذا نخبة من شباب عمان في البرنامج، استمعنا إلى يعني طموحاتهم وتابعنا إنجازاتهم منذ الساعة الأولى في البرنامج أيضا مع ضيوف البرنامج، وإن شاء الله اليوم أيضا تكون يعني ليلة سعيدة على الجميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله دائما سعيدة على الجميع بإذن الله.
1: إن شاء الله إيش رأيك جلال؟
2: يقولك جلال مستلمنا من الصبح.
1: خلني دام ما أعطيتونا فقرة رياضية خلاص
2: مستلمنا من الصبح. تابع يوم في المرمى، تابع يوم الثلاثة تابع بنتكلم أكثر
1: في المرمى. أقول لك شوف ترى بخبرك واحد من اثنين يعني سيناريو هنا يعني يا أما أنه في المرمى الأسبوع الجاي بيكون حلقة عن فريق واحد كامل يا أما أنه بيكون يعني حلقة ما فيها تسليط الضوء على فاهم إلا على موضوعات كذا بعيدة جدا جدا ما تحاكي الواقع.
2: لا
1: يعني
2: لا بالعكس
1: بتشوف أنت
2: برنامج في المرمى
1: بذكرك المراوغات هذه يستخدموها تيكي تاكا
2: دائما. برنامج في المرمى برنامج محايد ما له دخل بالتوجهات. لكن على فكرة يعني
1: أنا ما علي بكلم جابر
2: المحور المحور الأساسي اللي راح يكون طبعا عن منتخبنا الوطني.
1: أنا شفت كيف ما عندهم ثقة.
2: لا لا يا هيثم لا توجه المستمعين.
1: شفت كيف ما عليه شملي موجود شملي ولا المنتصر
2: ما انت شكلك ما تتابع البرنامج. احنا دائما الساعة الأولى محلي والساعة الثانية أوروبي، هذا نهج البرنامج من سنوات من سنوات. هذا
1: أنا أتابع ودائما ألحق على القسم
2: على القسم الأوروبي
1: القسم الأوروبي يعني أتابع على الساعة 9 كذا.
2: طيب في الأوروبي خليك
1: يلا نشوف الساعة 9 أسبوع أو يوم الثلاثاء القادم نشوف كيف الوضع
2: إن شاء الله. الأمور طيبة
1: بإذن الله.
2: إحنا وصلنا معكم مستمعين لحلقتنا اليوم لختامها، ونرجو لكم إن شاء الله مسارات موفقة. خلوا بالكم في الدرب، كثروا من شرب الماء لأن ما شاء الله الأجواء حارة حارة ما شاء الله والجفاف وغيره.
1: صح.
2: فشوف هذه غرشة الماء من بداية البرنامج كملها.
1: إيه بنكملها إن شاء الله.
2: نشوفكم على خير، وهذه أجمل تحية مستمعينا من فريق العمل في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية،
1: وعبر نواقل الصوت والإعداد سلوى بنت عبد الله الخنبشي وهيثم بن سالم الزجالي وطالب المحروقي في المحتوى المرئي،
2: وأجمل تحية من مخرجنا جلال بن ربيع الخويطري.
1: مع السلامة
2: إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

اتركنا حبك حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت ورا

0: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشي راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شيء مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13، ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني. منجزات تضيء الحاضر وتعبد الطريق
1: لمستقبل أكثر إشراقاً لعمان وأبنائها.
0: رؤية عمان 2040، معاً نصنع المستقبل.
2: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم باستديو خمسة. نمسي عليكم بالخير، وإن شاء الله قضيتوا إجازة حلوة برفقة الأهل والأحبة، تجهزتوا للعيد أيضا، ما شاء الله الأسواق زحمة هاليومين والليل قصير، ما نواحي نسوي شيء، لا خلص يعني أظن المحلات يفترض أنه في فترة الصيف لما الليل يقصر على الأقل يسكروا على الساعة 11-12 على الأقل، يعني أن الواحد يواحي. يعني أنا لما أخلص البرنامج 7 يدوب أروح أصلي أتغدى على 8:30، عندي مشاوير متى أروح، لازم أعد حلقة بكرة، فأحس أنه خلاص ما شي وقت أبدا. حتى الليل عرفتوا الناس اللي تحب الليل، وأنا واحدة منهم، أنا ليلية مش صباحية، فكان عندي وقت طويل أيام الشتاء أتابع فيه مسلسل، أتعبد، أقرأ شوية يعني كذا كتب خفيفة، مو ما دخلت يعني في الكتب مال تنمية ذاتية وهذه السوالف، بعدني أحس أنه من كثر ما استضيفهم ما يحتاج أني أنا أقرأ الكتب. أحب الروايات التاريخية كثير، أو أشغل لي فيلم وثائقي مثلا، أو لقاء مهم على اليوتيوب أقعد أشوف، يعني ما أقضي وقتي أكيد مسلسلات، أرسم، أي هواية الواحد عنده، يعني يحس أنه عرفتوا لي الكل نايم بس أنتوا صحيين، ما في مراقبة عليكم، ولا ليش سويتي كذا، لا لا لا هدوء. فالحين ما في، الأذان يأذن 4:15 تقريبا، 4:10 4:15 خلاص انتهى اليوم، يعني بدأ يوم جديد. فلي متعود ينام 5:30 6 ما أظن غير، يعني كأنه صار يعني زمان في الشتاء، ما زمان كثير ننتظر صلاة الفجر عشان على طول ندخل ننام، خلاص أنا أرهقنا لأن الليل بطيء، لكن الحين يطير طيران. ف يعني الله الحمد لله رب العالمين، بعد دوام الحال من المحال، لكن أنا عن نفسي أحب أستمتع بالهدوء جدا جدا جدا. حياكم الله معنا في استوديو خمسة اليوم الأحد 23 ذي القعدة 1447 للهجرة، الموافق للعاشر من مايو أيار 2026. معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لي عمار بن خالد البلوشي.

هذه حفلة دار الأوبرا مصر في القاهرة. هذه الحفلة كانت لراشد الماجد، أغلب الألحان كانت للموسيقار طلال، كلها. وعمل حفلة ثانية أيضا لأحلام يوم، متى كانت؟ أمس الجمعة. المهم أهلا وسهلا فيكم ويانا مستمعينا. ما عارفي بعد مشكلة في الرسائل النصية الجماعية، ما قدرت أرسل، حطيت موضوع الحلقة في الحالة، بإمكانكم تتابعوه. في العلاقات احنا دايما نسمع جملة والله أنت ما عرفت تختار، أو أنت ما عرفتي تختاري، حتى لما يكون يعني يوصلوا لمرحلة، أنا أتكلم عن الأزواج طبعا، أنه ما قدروا يكملوا مع بعض، يقول لك ما في نصيب. صح أنه هو يكون ما في نصيب، لكن هل إحنا نحسن اختيار الشريك رفيق الدرب اللي بنكمل مع حياتنا، اللي بنطلع من مرحلة ومحطة الراحة في بيت الأهل إلى خلينا نقول أنا أعتبره جهاد. على فكرة الزواج جهاد جديد، كل واحد ياخذ باله من الثاني، توزيع مسؤوليات في البيت، الاهتمام بالأطفال إذا جاءوا بعد ذلك. هل أنا بفتخر إنه والله اخترت أب جيد وحنون لأولادي، وأنت هل بتفتخر والله أنا اخترت أم حنونة وفاضلة ومدبرة منزل ممتازة لأبنائي؟ هل في تكافؤ بيننا إحنا مع بعض، تكافؤ اجتماعي، تكافؤ أسري، تكافؤ فكري، تكافؤ اقتصادي حتى، أم لا؟ إيش هي المعايير اللي أنتوا تضعوها بعين الاعتبار حتى تختاروا الشريك اللي بيكمل معاكم مشوار حياتكم؟ حالات الطلاق جدا زايدة عندنا في عمان، في الخليج، في الوطن العربي بشكل عام، مقارنة طبعا بالدول الأوروبية. هل الخطأ فينا إحنا؟ ما عندنا حسن إدارة بالمشكلات اللي قد تواجهنا، ولا من الأساس اختيارنا خطأ؟ في مقولة أيضا تقول اختار اللي يختارك، يعني بما معناه اختار بالعقل لا تختار بالقلب. وفي أمثلة كثيرة تكلمت عن هالموضوع، يعني احنا ما نتكلم عن انه الحب غير ضروري عند الطرفين، او حالة من القبول، حالة من الرضا، الى اخره، لكن نتكلم عن الاختيار الصحيح. هذا الموضوع يعني ضروري جدا يسمعوا المقبلين اللي فكروا يتزوجوا، المقبلين على الزواج وأولياء الأمور، ضروري جدا تتابعوا معانا حلقة اليوم اللي بنستضيف من خلال هذا الموضوع المدربة نورة البلوشي، هي مدربة وباحثة اجتماعية، حتى نقف على هذا الموضوع ونتحاور فيه. خبرونا أنتوا، هل تؤمنوا أنه الاختيار الصحيح هو اللي بيخلينا نواصل لنهاية الدرب ونوصل لبر الأمان مثل ما يقولوا؟ هل القلب أحيانا يخلينا ننجر في ما أقول سوء الاختيار، بس منه الاختيار غير موفق؟ هل تحكموا العقل في حال أنه حدث أي صدام، أم تحكموا القلب؟ حتى في موضوع الخلافات ترى في عقل وفي قلب، إيش تحكموا؟ أحياناً إحنا نحتاج العقل، وأحياناً جداً نحتاج القلب أيضاً. فأتمنى أنكم تشاركونا على 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009، ومرحبا بالجميع.

مسي على الخير بالجميع مستمعينا. خلونا نتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم وهذه محطتنا التاريخية. في 10 مايو 1497 البحار الإيطالي أمريكو فيسبوتشي يخرج على رأس مجموعة من السفن في رحلة البحث عن طريق جديد إلى الشرق الأقصى وآسيا عبر الطريق الذي كان معروفا حول أفريقيا. وعندما اصطدم باليابسة تصور إنه وصل بالفعل إلى الهند، إلا أنه اكتشف أرضا جديدة لم تطأها قدم أوروبية من قبل وهي أمريكا الجنوبية، لذلك فإن الأوروبيين أطلقوا عليها اسم أمريكا. 1529 سليمان القانوني يبدأ بحملة من أجل حصار فيينا في قلب أوروبا. 1774 لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا. 1869 تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة وذلك في الولايات المتحدة. 1960 الإعلان عن قيام جمهورية الكاميرون. 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. 1995 المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي شين فين الذي يخوض صراعا من أجل استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطى حاجز 4 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 279 ألف حالة وفاة وحوالي 1,375,000 حالة تماثلت للشفاء. في نفس العام أفيانكا ثاني أقدم شركة طيران في العالم تعلن عن إفلاسها بسبب جائحة كورونا نتيجة توقف الطيران وتراكم الديون. 2024 سلسلة من العواصف الشمسية تؤثر على الأرض مما أدى إلى ظهور الشفق القطبي عند خطوط عرض أقل من المعتاد. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق يوم الدستور في ولايات ميكرونيسيا المتحدة وعيد الأم في السلفادور وغواتيمالا والمكسيك.

تحياتنا لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بالجميع. احنا ننتظركم على 24698151، رسائلكم على 72442009. هل تعتقدوا فعلا ان عبارة اختار اللي يختارك نصيحة صحيحة؟ هل الحب لازم يكون متبادل في البداية عشان تنجح العلاقة الزوجية؟ ليش الناس احيانا تنجذب ل يعني بعض الأشخاص اللي ما يبادل نفس الشعور، تحسوا أنه خاصة في المسلسلات يسوي المستحيل عشان يرضيها وهي ما تريده، يعني أنه يا ورد يا ما أعرف إيش، ما في مجال أنه يدخل قلبها، بالرغم أنه عارفة أن هذه الحياة من الناحية المادية من البرستيج الاجتماعي كثير بترتاح، لكن هي على قولة المصريين غاوية تعب وغاوية فقر، تدور على حب حياتها، هي تحب شخص مثلا وتبغي هذا الشخص، وكذلك الرجل. هل تعتقدوا أنه في مثل هذه الحالات أنه إذا اخترنا القلب بنرتاح ولا إذا اخترنا العقل بنرتاح؟ يمكن البعض بيقول لي بنرتاح من الجانب المادي أما المشاعر ما ممكن. طيب، هو في النهاية الزواج إيش؟ مش معاملة ود ومودة ورحمة ومحبة وحنان من الرجل. ليش المرأة أحيانا أو العكس كذلك، ليش أحد الطرفين ما يتقبل من هذا الطرف تحديدا؟ يعني كل اللي عليه يسويه عن حب وعن من قلبه مثل ما نقول، لكن نشوف ما في تقبل من الطرف الآخر. إيش السبب باعتقادكم؟ فهذا هو موضوع حلقتنا اليوم، حابين نناقش وياكم. اللي حاب يدخلنا أهلا وسهلا، وخبرونا من تجارب، من حتى لو من رواية قريتوها، من مسلسل تابعتوا، هل دايما العقل يكون صح أم دايما القلب يكون صح، أم بين شد وجد مثل ما يقولوا، أحيانا هذا وأحيانا هذا. في علاقات أو في أماكن نحتاج فيها أن إحنا نقول للقلب أنت انتظر شوي استريح، خلي العقل هو اللي يتكلم وهو اللي يعبر وهو اللي يختار، لأن دائما دائما حديث العقل هو اللي صح عند الناس العقلاء طبعا، أما الناس العاطفيين ما أظن. 24698151، نقرأ شوي رسائل إلى أن تجينا المكالمات. فايز العلوي من صور العيجة، كل الرسائل حاضفنهم اليوم خير إن شاء الله، راسل شيء بالغلط شكلك، مسي عليك بالخير وإن شاء الله تكون بصحة وسلامة يا رب. انزين شوي عندنا احنا، مش ما بقول مشكلة لكن يعني في شيء مش مظبوط في الواتساب هاليومين. طبيعي كالعادة، مسي بالخير عليكم وعلى يعقوب السيابي. وين يعقوب؟ من زمان ما تواصل ويانا، ان شاء الله تكون بخير يا يعقوب. خالد سليمان العاصمي، أهلا وسهلا، يعني أنا أتمنى أنكم تتابعوا الحلقة عشان تعرفوا الموضوع، عشان ما نضيع وقت البرنامج ونقرأ رسائل لا تموت للبرنامج بصلة، وأنا شاكرة أكيد لكم جميعا تواصلكم ويانا والخواطر اللي ترسلوها، لكن أحس أنه إذا في متسع من الوقت ممكن، بس مش مكانها الحين. مسهيل تحياتنا لك أختي الكريمة، الله يمسيك بالنور والسرور. مسعيد، نعم بصراحة يا كثر نسبة الطلاق، بس بأمانة بدون عيال أرحم عن تتشتت حياتهم وأفكارهم. أنا أتفق معك 100%، كلامك صحيح. سليمان سعيد العاصمي يقول بعض حالات الزواج لابد فيها من الانفصال، وبعض حالات الزواج من الخطأ فيها الانفصال، وهناك أيضا الطلاق ليس فيها حل، وحالات الزواج والبقاء ليس حل،

عفواً. زين بعدين يقول كلها بعض حالات بعض تعبتني رسالتك سليمان. المهم يقول الطلاق كان يمكن إنقاذ العلاقة لو كان التدخل مبكر، كما يمكن إنقاذ الحالة النفسية من التدهور لو كان الطلاق مبكر. المسألة بها متغيرات كثيرة، وأسوأ ما يمكن فعله هو إدارة الخلافات الزوجية بطريقة عاطفية سواء من الزوجين أو أهل الزوجين. احنا نتكلم اليوم عن الاختيار وحسن الاختيار. بالنسبة لكم إيش هي المعايير الصحيحة اللي ممكن من خلالها تعطينا مثل ما نقول كذا بالبنط العريض أو عنوان كبير أنه هذا الزواج إن شاء الله بيكون ناجح، خاصة الأولاد لما يعني يلقوا بالمسؤولية على الوالدين، يعني دوري لي عروس مثلا، أنه كيف هي تختار؟ يعني خلونا نخلي الجمال على جانب ولو أنه هو جزء أيضا مهم، ويكون حظ العروس الجميلة أكيد أكبر، هذا شيء كلنا نعرفه، لكن ماذا يأتي بعد الجمال من مراتب؟ هذا هو موضوع الاختيار اللي احنا نشدد عليه دائما، احسنوا الاختيار. 2-4-6-9-8-1-5-1 رسائلكم على 7-2-4-4-2009. كمل قراية الرسائل. سبحان الله صرنا نتشارك معكم في مواضيع النقاش وحتى في اختيار الأغاني. على سبيل المثال في أغنية لجورج وسوف بعنوان أرضى بالنصيب في صلب الموضوع ندى، حياك الله. كأني بزكم يا جماعة. أم ناصر الهادي أهلا وسهلا، أسفرت وأنورت، شكرا على التواصل حبيبتي وتمسي عليكم بالخير. أيضا مساء الخير أختي، الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج وليس قبل الزواج، التنازلات مطلوبة بين الزوجين، العقل دائما هو الصح للزوجين. هذا طبعا هو موضوع حلقتنا. الساعة 6 إن شاء الله بتكون ضيفتنا موجودة. خلونا من بعد الفاصل نقرأ بعض الأخبار من العالم.

تحياتنا لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بالجميع. علي النجادي أيضا شاركنا برسالة جميلة قبل أن نأخذ بعض الأخبار من العالم. المرأة لا تحب الرجل لأنه الأقوى بين الرجال ولا لأنه الأوسم أو الأغنى، بل تحبه لأنه يشعرها بالأمان والاهتمام والاحتواء، فتنجذب إلى قلبه وروحه قبل أي شيء آخر. فالمرأة قد تعجب بالمظاهر لكنها لا تحب الصدق إلا الرجل، رجلا يحتويها بلطفه، يحترم مشاعرها، يقف معها في ضعفها قبل فرحها. هي تحب بضعفه قبل قوته، بصدق قبل كماله، لأن القلوب لا تبحث عن إنسان بلا عيوب بل عن روح صادقة تشبه الطمأنينة. فالحب الحقيقي ليس استعراض قوة ولا كلمات تقال أمام الناس، بل عطاء دافئ واهتمام صادق ورحمة تبقى في التفاصيل الصغيرة. فالرجل الحقيقي ليس من يملك المال أو الجمال فقط، بل من يملك قلبا حنونا وأخلاقا طيبة ووفاء لا يتغير مع الأيام. علي النجادي شكرا جزيلا لك، كلمات أكيد جميلة، لكن نتمنى أن بالفعل الناس تفكر بمثل هذا التفكير. أحيانا لما يجي رجل، أنا أتكلم بلسان أقراني، كما وصفته أنت، إذا كانت المرأة أيضا هي لا تبادل هذا الامتنان، لا ما عندها حس امتنان، وهو خلينا نقول غير مقتدر ماديا، تبغي المقتدر الماديا رغم كل هذا الجمال في العلاقة مع المرأة الأخرى اللي عندها رجل ثري وأي شيء اللي تبغي ممكن يجي عندها بلمسة زر مثل ما نقول، لكن ما يعطيها كل هذا الجمال اللي حكيته، تبغي الآخر. فموضوع الاكتفاء للأسف الإنسان ما عنده قناعة، اللي عنده فقير يبغى غني، واللي عنده حنون يبغى بعد لو كان يعني غني أفضل. فما ما حد راضي بوضعه وبحاله للأسف. إذا كان الإنسان قنوع وراضي وسعيد، أهم شيء إنه يكون سعيد، فأكيد الحياة بتمشي وما بيكون فيها أي منغصات بإذن الله تعالى. خلونا ناخذ بعض الأخبار من العالم. أول خبر، احتفى المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط بمئوية الشاعر العراقي بدر شاكر السياب ضمن فعاليات دورته 31 المقامة بالعاصمة المغربية الرباط، عبر ندوة نقدية ناقشت إرثه الشعري وتأثيره الكبير في تطور القصيدة العربية الحديثة. وشهدت الندوة التي أقيمت في قاعة الشريف الإدريسي مشاركة شعراء ونقاد من المغرب والعراق، استعرضوا مراحل تطور تجربة السياب بدءا من تأثره بالرومانسية ومدرسة أبولو وصولا إلى أسلوبه الذاتي الذي شكل علامة فارقة في الشعر العربي المعاصر. كما سلط النقاد الضوء على قصيدته الشهيرة أنشودة المطر، معتبرين أنها شكلت نقطة تحول في تاريخ الشعر العربي الحديث لما حملته من تجديد لغوي وصوري وموسيقي، فتح الباب أمام القصيدة الحرة وأثر في أجيال من الشعراء. وتتواصل فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب إلى اليوم آخر يوم بمشاركة 891 عارض من 61 دولة، مع اختيار الرحالة المغربي ابن بطوطة شخصية للدورة الحالية.

نرجع لموضوع حلقتنا لليوم مستمعينا عن الاختيار وكيف ان احنا نحسن الاختيار، اختيار الطرف الاخر. شوفوا الاختيار وحسن الاختيار مش فقط في العلاقات الزوجية، حتى في الصداقة، حتى في اختيار العمل، حتى في المشاركة مثلا في مشروع، في هواية، في سفر إلى آخره. دائما يكون عندنا احنا معايير خاصة لاختيار الشخص اللي بيرافقنا أو الشخص اللي بيشاركنا أو الشخص اللي بيجلس ويانا. فهذه من الأشياء المهمة. حتى لما نجيب أولاد نختار أصدقائهم المفروض يجلسوا مع من، مش على حسب هواهم هم. دائما احنا نقول النص الصاحب ساحب أيضا، يعني الأم هي إيش تريد. يعني أنا قاعدة أشوف رحت السينما أخيرا فيلم مايكل جاكسون، يتكلم الفيلم عن قصة هذا الأسطورة من الصغر، من البداية كيف كان أبوهم قاسي عليهم، فكان يخيرهم. الأم تقول له خلهم يناموا، يعني يسوي لهم هم كذا مثل التور في بعض المناطق القريبة، تقول له يعني لازم يناموا، عندهم مدرسة الصبح. يقول للأم إيش بتفيدهم المدرسة؟ بيصيروا عمال مناجم مثلي، هذه الدراسة اللي بتسوي لهم آخر شيء. فكان كثير يشد عليهم، يأهلهم موسيقيا، ما كان عنده طفولة، ما كان عنده ألعاب، كان أقل خطأ بسيط يسويه على المسرح يستقبل أبوه بالحزام ويضربه ضرب مبرح. فكان عنده كذا أحس عقد نفسية. لكن إيش اللي ساعده؟ التوكيدات، كان دايما يكتب توكيدات، أنت قادر، أنت بطل، وأنت بتكون نجم. وكان التوكيدات هذه يلصقها كذا أمامه عشان يعني تشجعه حتى أنه هو يستمر في العطاء. الفيلم كثير حلو، للي يحب طبعا الأسطورة مايكل جاكسون، واللي ما يحبه بيحبه من الفيلم، كثير حلو. اللي مثل الفيلم حتى ولد أخوه جعفر اسمه، لأنه مسلم، أخوه أولاده أيضا أسلموا. فالفيلم كثير حلو، عرفتوا اللي طول ما هو عايش بس يحقق يعني أحلامه في الطفولة، يشتري زرافة، يشتري لاما، يشتري قرد، اشترى ثعبان، بعدين عمل ملاهي كبيرة، يعني ألعاب، مكان جدا كبير في بيته، تم يستضيف الأطفال حتى كثير، معطى يساعد ويدفع ملايين وما يهمه. كان أبوه هو يعني الحجرة العثرة، خلينا نقول، في حياته وفي مستقبله. صحيح أبوه اللي أسسه، بس هو كان أصلا موهوب، هو عنده موسيقى الخاصة اللي هو كان يبغي يقدمها للناس. فعشان أبوه كان يروح يعمل صفقات وتعاقدات إلى آخره، ويخليه أمام الأمر الواقع، يقول له لازم تطلع في التور معانا، يعني مع الفرقة جاكسون فايف. يضطر انه هو عشان اهله يعمل هذه، وكان كلها سولد اوت، وتكون في ملاعب كرة قدم كبيرة، فكان يعني

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: منجزات تضيء الحاضر وتعبد الطريق
2: لمستقبل أكثر إشراقاً لعمان وأبنائها.
1: رؤية عمان 2040، معاً نصنع المستقبل.
3: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.

0: سمعينا، موضوعنا اليوم يمكن واحد من أكثر المواضيع حساسية في حياتنا هو اختيار شريك الحياة، بين اللي يقول اختار اللي يختارك واللي يقول اتبع قلبك حتى لو ما كان الاختيار متبادل. نعيش حيرة حقيقية بين الأمان العاطفي والرغبة وبين العقل والقلب. عشان نفهم الصورة بشكل أعمق يساعدنا يعني نفكك هذه الفكرة من منظور نفسي واقعي، يسعدني اليوم استضافة الكوتش نورة البلوشي. نورة هي باحثة ومدربة، كذلك باحثة اجتماعية، ولها صفحة على الانستغرام أيضا، صفحتها جدا ملهمة وممكن تعطينا الكثير من الإجابات اللي قد تكون شغلة بالنا في الأمور الاجتماعية خاصة. أختي نورة أهلا وسهلا فيك ويانا في استديو خمسة.
1: مرحبا بك أستاذة رجاء، سعيدة بتجدد اللقاء بيننا هذا اللي ما يمل أبدا ما شاء الله.
0: حياك الله، طمنيني عليكي، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله طيبة.
1: الحمد لله بخير وسهلة. الحوار الأخير كانوا بنات العمل الزميلات مستمعين للحوار وكانوا يطروش يقولوا ما شاء الله أستاذة لدى يعني عندها أسلوب في الكاريزما والحوار، هي تعرف كيف تديره يعني.
0: حبيبتي تسلمي،
1: ما شاء الله الله يحفظها.
0: شكرا شكرا جزيلا والله يسعدهم مثل ما سعدوني أيضا بهذا التعليق.
1: تسلمي.
0: شكرا جزيلا. هل فعلا عبارة تختار اللي يختارك هي نصيحة صحيحة؟ يعني زميلنا عبد الله مختار قاعد يقول خذ اللي يباك وعاف اللي توده، شو رأيك؟
1: هو أعتقد اليوم ظهر هذا المصطلح يمكن لأنه خلينا نقول خذ سلطة الكثير اللي هو الزواج التقليدي، فصار الاختيار ما بناء على الشخصين المستهدفين الاثنين الزوج والزوجة، فصار يعني لعل جزء منه يشاركوه الأهل، فأيوة أنا شفتها بهالمواصفات شفتها بكذا فخلاص أنت أقدم خطوة بهذه. فالأصل أن يكون الاختيار عن وعي من الأهلين. ونحن قبل لا نبدأ هذه المسيرة أو الحوارية الجميلة هذه حابة أقول أن الزواج من التجارب الطيبة الخيرة في هذه الحياة، واللي هالتجربة تكون مليانة حب ورحمة ومودة، ولكن نرجع لموضوع الحلقة إذا كان الاختيار
0: صحيح. طبعا طبعا، عشان كذا أستاذة نورة يعني احنا نشوف حالات الطلاق كثيرة وكانوا عادين العدة للزواج الأسطوري والحفل والمعازيم إلى آخره، ما يكملوا شهر ولا شهرين ولا خلينا نقول سنة خلاص تلاقيها طول الوقت هي بيت أمها وهو مع أصحابه. يعني إيش الخلل في جيل الحالي، الجيل الحالي حاليا؟ يمكن إحنا شوية الجيل القديم صايرين صعب نفهم متطلباتهم هم إيش يريدوا. طيب أنت ما كان مفروض عليك ولا هي كانت مفروضة عليك، يعني بقرار منكم أنتوا الاثنين قررتوا أنكم ترتبطوا. أحيانا حتى الأهل يكون عندهم نظرة أعمق للطرفين أنه هذه ما بتنفعك هذا ما بينفعك، يعني ما بيكون في يعني كأنه عندهم خبرة وقراءة لدراسة سمات الشخصية، خلينا نقول أنه ما بيكون في توافق أصلا بينكم بين بعض. يكون هم شاغلهم الحب والغرام والشغف إلى آخره.
1: نقطة نموذجية هذه.
0: تفضلي.
1: نقطة نموذجية موضوع هذه الغرام والرومانتيك ده ضروري أستاذة لازم توقف عندي يعني أعطي حقه.
0: تفضلي تعليقك.
1: بس يعني خلينا نقول بدل يعني أو قبل لا نروح في الجانب التفصيلي العملي للقراءة لهذا السؤال، في حاجة مهمة جدا نفسية ودي أنا أطريها.
0: تفضلي.
1: لهذه النقطة، أول شيء اختيار الشريك الصح والمناسب يبدأ ترى ما مني أنا أشوف وأناظر هذاك الشخص أشوف شكله أو هذه أشياء خلينا نقول ثانوية، لكن الاختيار الرئيسي يكون بدءا من وين؟ يبدأ من علاقة الشخص مع نفسه، كيف يحترم أساسيات أولويات ووقت وأفكار هذه النفس اللي موجودة عند الإنسان أو هذه الروح. هل هو يالس يضبطها قبل الزواج؟ لأن نحن اليوم يالسين نصادف في المشكلة، والله أنا عصبي كذا قبل الزواج، والله أنا كذا نكدية قبل الزواج. لا، لا ما بكيفكم، يعني انت تروحوا وتنجبوا اسره كامله بناء على اجابات ممكن يعني تروح وراها نقول قرارات ما في رجعه، بعدين ما في رجعه، لانه ممكن
0: صح.
1: ما يطلقها لان بعد سنتين في المحاكم خلاص يعني مزاج بالنسبه له هذا الزواج خلينا نقول. فبالتالي اذا الشخص من البدايه كان واضح مع نفسه، عارف احتياجاته من هذا الزواج، يعني اشارك ايش استاذه ندى، في وحده من البنات تقول مثلا انا نوره حابه الشخص، قلت لها خبريني عن مواصفات شريكك، انت كيف تريدي بالضبط؟ وسبحان الله هذه المده اللي سالت فيها قبل لا ترتبط، تقول لي اريد شخص ما يطلع من البيت، ما عنده علاقات، ما عنده حياه، يعني يتفرغ تماما لي انا فقط.
0: اول اسبوعين وبتمل، بتقول هذا ما يروح مكان ما عنده اصدقاء، ما بيروح يزور اهله صح،
1: لدرجه استاذه انت تقول ان انا اغار من ربعه، لا انت واصله مراحل وجد ان انت تشوفي تدخل فعلي.
0: أنا أظن أستاذة نورة عفوا على المقاطعة، كل يرجع للنقص اللي إحنا عندنا، فإحنا نبغي نغطيه بالزوج. يمكن هي كانت في طفولتها ما تشوف أبوها، دايما مشغول، أخوانها ما موجودين، دايما مشغولين، ما عندها حد تتكي عليه وحد مصدر أمان بالنسبة لها ويكون موجود معها داخل البيت. أحيانا ترى الفقدان والاشتياق لهذه الحالة هي أصلا ذاتيا تأثر علينا إحنا من غير ما نحس، فنبحث عن شيء كان فارغ في حياتي عشان أنا أغطيه.
1: وأكملتي عني سبحان الله هذه النقطة، يعني صار تزامن وتوافق، هذه نقول عنها نفسيا وطاقيا
0: الحمد لله،
1: عبارة صدقتيني فيها، وهذا اندل فيه توافق وانسجام في الحوار الآن المقام. فسبحان الله توني كنت بقول إن لابد الشخص قبل خطوة الزواج يكون متصالح مع جروحه ومع ماضي، يعني ما يقول أنا كانوا يضربوني إذا أنا بجرب أسلوب مثلا بالضرب معهم، أنا كانت أمي مثلا تلقي ألفاظ بذيئة واليوم أنا اليوم بواصل هالمسيرة مع العيال. فلابد الشخص يكون متبحص عدل في ماضيه ويعتبر إن الماضي بالنسبة له درس ما يخليها عتبة في حياته وتظل تستنزف من أفكاره. لأن اليوم لما نفتح ملفات الماضي، كيف أبوه كان، واحدة أسألها كيف كان والدك، تقول كان يسكر، إذن هي جذبت رجل يسكر. ليش؟ لأن البدايات هاي في التنجهة يا أستاذة ندى مهمة جدا. المرأة ترضى وتشوف الشريك من عين أبوها لأنه هو أول رجل في حياتها، وكذلك والدتها اللي هو في موضوع الشاب.
0: يعني لما أبوها عفوا على الكلام يعني يشرب، تبغي هي زوج نفس الشيء يشرب مثل أبوها؟
1: هي ما نقول تريد، لكن وش اللي يصير هنا نقطة مهمة أستاذة ندى،
0: تفضلي.
1: وش اللي يصير دمج في اللاواعي. إذا المرأة ما وعت مع الوقت إن هذا الرجل اللي هو أبوها، لعل ما نعرف وش الأسباب، طبعا نفسيا شرب الخمر مرتبط بحزن، حزن عميق لهذا الشخص، وكذلك المدخن كذلك له ارتباط شخص عصبي.
0: بس بعد يعتمد يعني الأب لما يشرب كيف وضعه هو جاي البيت، هل فرحان وطربان ولا عصبي ويضربهم، يعني هذا بعد الموضوع مهم، يعني يا تلاقي واحد كذا يا كذا.
1: هو بالضبط يعني هو كل واحد يعني على حسب وضعيته، أو ليش هو شرب أصلا سبب شربه لهذا الخمر. ولكن أكيد عندك القصص بتكون متنوعة
0: صح.
1: لكن هذه كثيرا ما تتردد في الاستشارات. فمن بعد التحليل الكلي لحالتها فأقولها أن والدك في 1 2 3 تقول لي حرفيا يا أستاذة نورة أن أنا جذبت الرجل تماما كما تصفيه وهو أبي. فهذه نقطة حساسة، لأن اللاواعي وش اللي يحصل معه ما يقدر يفرج. إذا هي ما كانت واعية إن أبوي لا تصرفات ولا وعية ولا تجاربه في هالحياة، ليش صار وصل لنقطة الشرب أو التعاطي أو وش ما كان، لأنه هو نشأ في بيئة مختلفة عنها. فبالتالي لابد هي تفصل عن تصرفات والدتها كيف تتصرف أثناء الغيرة، كيف تتصرف. يعني عندش في أحد الحالات في امرأة كان الزوج يقول أنا ما أقدر أطلع مع ربي، ليش ما تقدر تطلع مع ربك؟ يقول أنا في مرة من المرات لما دشيت البيت حصلتهم يهود الخيزران، فتقولي انت وين لين هذا الوقت؟ فالمرأة لاحظة كيف انضرب عندها يعني الأمومة والتربية والزوج، ما عادت تتفرق بين الأدوار هذه. فمسكت الثلاثة، وهنا يصير العبء لما تتداخل الأدوار كلها. فبالتالي وجب ان هي تكون يعني حريصة تفصل هذا الأمر. نعم أبوي، تكون بكل وضوح مع اللاواعي اتصرح له أبوي.
0: إيه بس هي كيف تعرف في البداية أستاذة نورة أنه هي يعني في تأثيرات الماضي عليها في اختياراتها؟ كيف إحنا نطلع من هذه الهالة، خلينا نقول هالة الماضي اللي مغلفتنا، ونقدر إحنا نخترقها؟ كيف نعرف أنه إحنا في اختيارنا متأثرين بالماضي وبالأشياء اللي كانت حوالينا، تصرفات الأم، الأب، الأخ إلى آخره؟ كيف نحرر نفسنا ونعرف أن احنا بالفعل متحررين؟
1: سؤالك عميق أستاذة نورة كالعادة. هنا هي كيف ممكن تكتشف هذا الشيء؟ تلاحظ الترمومتر المؤشر عندها الداخلي هذا اللي هو المقياس الشعوري. اليوم لما هي إذا راحت مكان، والأغرض راحت حديقة، هي عذارية ما صادق، سواء هي كانت على رأس الزواج هذا أو بدون. طيب، فراحت مثلا منتزه خلينا نقول، وجلست هناك وشافت مثلا شخص يدخن، فجأة ذكرت مثلا ماضي أبوها وشعرت بانزعاج لدرجة العصبية. أو عادي مثلا تروح وتقول له مثلا، أو تقدم نصيحة، تروح لها تتجرأ، أو إنها يعني تروح تقدم وتكلم هذا الرجل. فلكن الأهم قبل الفعل إيش هي؟ تشوف المشاعر، المستوى الشعوري عندها وين. هل أنا متصالحة؟ في فرق بين الثنتين. أما نقول الخيار الأول هي هذه اللي اشتطت غضب، إن ليش، وتبدأ تحكم عليه، هذا أصلا يعني حرام مسكين، ليش هو يعني بهالطريقة، هو سيء لأنه هو يالس يدخن تو ما يعرف الأضرار، ما فتظل بهالطريقة. عندك الخيار الثاني اللي هو أقل شيء إني أنا أرحم هذا الرجل، ما أعرف مع من صادف، كيف ياب هذا الشيء أو كيف يذب هذا الشيء. أنا يا عقلي اللاواعي يالس أشوف نموذج، بس هذا النموذج ما يمثلني تماما. فبالتالي تلاقي عندها إيش؟ صفر أحكام في هذا الحدث. ليش؟ لأن في النهاية هي كافي تشوف تجاربها أصلاً، وتشوف عندها الأشياء اللي ممكن تعالج وتصلح فيها. فبالتالي ممكن إن هي ذكرتي نقطة، كيف تخلي إيجابي، تروح وين، تعزز نماذج طيبة لللاواعي في حضورها الشخصي.
0: يعني أنا أتمنى كل حد يمتلك هذه المهارات اللي يقدر يساعد نفسه بنفسه.
1: نعم.
0: ذاتيا. لكن أحيانا يعني الجيل الجديد نشوف أنه ما عنده قراءة واعية لذاته، ولا يقدر يصبر أغوارها حتى أنه هو يقدر يحلل ويضع كل شيء في مكانه الصحيح، إن صح التعبير أستاذة نورة. خلينا نتكلم إحنا عن الناس العاديين اللي ينجروا وراء الكلام الجميل، وراء اهتمام، وراء الشكل الجميل، وراء مثلا الشخص اللي من عائلة وثري إلى آخره. والشاب أيضا ينجر على البنت اللي مثلا ما نقول الأنيقة الجميلة اللي ناجحة في حياتها، اللي هي تكون كذلك يعني يعني مثل ما نقول هدف لأي شخص حاب أنه هو يتزوج. فإحنا الحين بين حالتين، بين رجل وبين امرأة، بين قلب وبين عقل، بين يعني شخصيات مختلفة، وبين محدودية أيضا الشخصية. كيف أنا أختار يعني مجموعة من الخيارات أحيانا تكون أمامي كرجل أو كامرأة؟ أحيانا حتى هما ما يريدوا يختاروا، يلقوا هذا الموضوع على الأهل، والله نقولي بنت الحلال مثل ما نقول. فهنا احنا نبغي نركز على الاختيار الصحيح. ايش يفترض تكون في سمات الشخصية؟ كم المدة اللي ناخذها حتى نتعرف على هذا الطرف قبل لا يكون في ارتباط رسمي، حتى نعرف في موائمة ولا لا؟ هل احنا نحتاج مثل ما نقرأ كتب، اعملي له اختبار واعملي له ما اعرف ايش، واذا ارد كذا يعني هل الجيل الجديد فيه نفس لهذا الموضوع كله؟ على البلاطة مثل ما يقولوا. تفضلي.
1: هو أول شيء في قبل لا نجاوب كيف نقدر الاختيار هذا، إنزين اللي هي الموضوع المدة. المدة يفضل ما أنها تكون يعني لا أنها طويلة طويلة زيادة ولا أنها تكون قصيرة وعلى طول هي ضم على هذا الزوج. الأصل يعني مثلا في أحد الحالات أو القصص الزوج يعني الآن 7 أشهر، 7 أشهر فترة الخطبة راح يكلم والدها يقولها يقول لها إنه أنا أريد والله يا عمي إن أنا 6 شهور زيادة على دولي. فلاحظ هنا كيف يصير ممكن خلل، يعني في شيء وراء هذا الطلب. فبالتالي أنت قيس من أول 6 7. وعلى فكرة في البعض يقع في هذا الفخ على بال أني أنا بقدر أستكشفه أكثر وأكثر وأكثر، فهنا بتكون عنده دائرة ارتياح معينة إن هو بعيد عن هذا الشريك. وبالمناسبة في بعض الزوجات يقعن كذلك في هذا الأمر، لما يصادف أن زوجها مثلا مكان بعيد أو أن يصادف أنهم يسكنوا مثلا مكان اللي هم بيت الأهل، فلما ينعزلوا بيت بروحهم فجأة يصير بينهم مكاشفات وكأنهم بدايات الزواج.
0: صح.
1: ليش؟ لأن أول كان في حد معاهم يعني يشاركهم في كل شيء، ها ما تعلي صوت، ها إحنا تراهنا بيت حد وكذا ما بروحنا، فيدخلوا في تربية الأولاد.
0: فعشان كذا يقولوا يمكن النصيحة أستاذة نورة، يمكن يعني توافقين الرأي، أنه في البداية ما عندكم أولاد جلسوا مع أهلكم
1: أيوة
0: عشان أنت تاخذ دورة أصلا في عملية الحياة الزوجية، في إدارة الحياة الزوجية المالية الاجتماعية، كيف تحل المشاكل. ومثل ما تفضلتي وذكرتي، إحنا ما بروحنا، ترى معنا ناس، لازم صوتنا ما يعلى، لازم نتكلم بهدوء نتفاهم، وبعدين يكون كأنه خلاص يعني هم مشوا على هذا المنوال وصار بينهم بالفعل حوار واحترام.
1: صحيح، ولذلك يعني تلقيهم يعني صعب يكون كأنه تأسيس من البداية، لأن الأهلين ما يعني بدون تدخل أحد آخر تماما، فيبي عاد قيمهم. قبل القيم خلينا نقول أجاوب على اللي هو تكملة السؤال، إذا حيدتي الشخص هذا أو هم شافوا هذا أو أحد الطرفين خلاص إني أنا شفت هذا الشخص، طيب أبدأ ألاحظه عن بعد وأشوف ما بالمرة أنا، وبعد نحن عندنا موضوع بعد صلاة الاستخارة يعني الآن صارت كأنها أنا يعني شماعة، ما أدري ليش ربطوا هذا الأمر بذي يعني، فصارت كأنها يعني في كل مرة الناس الأبوين صاروا ينزعجوا كأننا يعني إلى متى أنت صغار، إلى متى مثلا كذا، وأنت ليش ما تقرر على طول. فنحن اليوم نبدأ إجابة نموذجية منطقية. الاستخارة هي شيء إيماني مساعد وليس كل القرار اللي ممكن يحدد مصير لحياتك الزواجية هذه.
0: صحيح.
1: طيب فبالتالي يعني أول شيء، أول النقاط البارزة، إن لا تنبهر بالبدايات سواء للرجل أو المرأة، هذه نقطة مهمة. حتى أتذكر يعني إني كنت في أحد الورش فكانت المحاضرة تقول اهربي من الشخص المتمسك منك كده، ويقول على طول داش وياش كلام رومانتيك يعني. فبالتالي لا ننبهر لا بالشكل لا بالحديث من البدايات، لأن في النهاية كلنا نعرف نكون لطيفين صحيح من النظرة الأولى. فنشوف ذات هذا الشخص، نشوف كيف يعني أموره وضعه العملي. يعني في واحدة من البنات أنا سألتها قلت لها مثلا أخذت شخص يتعاطى وهي ما كانت تعرف يعني، قلت لها أنت سألت أو سألت عنه بالأحرى هذا الرجل، كانت تقول بكل يعني بكل هي راحت بال يعني تقول ما أدري صراحة إذا أخواني سألوا عنه ولا لا، المهم إن أنا توافقت على هذا الزواج. طيب ليش؟ ليش توقع يعني أنت اليوم بتسخري حياتك وقتك فكرك يعني؟
0: أو بعضهم أستاذة نورة في نقطة أيضا مهمة، أنا باخذه وأنا بساعده، أنا بوقف معاه وبخليه يبطل إدمان. يا أختي أنت هنا أنت ما اختصاصية نفسية ولا معالجة ضد الإدمان، أنت هنا زوجة، أنت جاية تأسسي حياة زوجية، لازم تختاري الشخص اللي
1: جاهز. نعم.
0: ليش أنت تتحملي مسؤولية دام أهله ما قدروا عليه، أنت منه عشان تقدري عليه يعني
1: فعليا. وهذا الظلم اللي يصير انه هو خلينا نقول يعني انه ممكن اعطيه فرصه، ممكن اعطيه فرصه. حتى البنات عجبتني في بدايه خطبتهم قالها بس يعني هي لازم تكون منتبهة طبعاً، الواعية لازم تكون منتبهة في مؤشرات، ما أنها تروح تخليها تحت الشماعة هذه ممكن يتغير بعدين. فقالها من بداية الخطبة طبعاً تحاخروا في أشياء كثير، فلما وصلوا لهذه النقطة قال عادي تسلميني بطاقتك البنكية وتكون عندي طول الوقت، وإنت إن بغيتي شيء منها تقدري تأخذي. فمباشرة هي طلعت من عندها راحت
0: للحين على هذا التفكير مال الثمانينات ما زال موجود.
1: يبدو ذلك يعني. فهي بالمرة يعني كلمت إخوانها الكلام ما كان عنده نهائي، لأنه ما في فايدة حرفيا إذا كان من البداية هالطريقة.
0: هم يا الرجال أغلبهم يخافوا من الاستقلال المادي للمرأة، لكن الحين أنا أتصور صاروا أكثر وعي في هذا الموضوع. يعني إنزين الحين إحنا عندنا يعني في موضوع وايد مهم أستاذة نورة، الوازع الديني. ليش الناس صارت تغفل عن الوازع الديني، عن التزامه بصلاته، خوفه لربه، تعامله مع خواته شلون يخاف عليهم ويخاف على امه وكانه هو متحمل مسؤوليتهم؟ لانه الزواج في النهايه موده ورحمه، اذا انفقد هذه الشيئين الموده والرحمه تحسي انه الحياه الزوجيه اصلا ما فيها بركه، ما فيها حب، ما فيها انه الطرف يتحمل الطرف الاخر، فيها يعني تحسي في شيء كبير ناقص، وللاسف هم ما يعرفوا ايش اللي ناقصنا عشان ان احنا نعيش سعيدين ويعني مترابطين كذا مع بعض. ليش الناس صارت يعني تجهل هذا البند أو هذا الجانب تحديدا؟ يعني شوفي في رسالة جاتني من أحد المستمعين، إيش يقول؟ يقول إضافة إلى كلام الأستاذة نورة، في هذا الزمن يحتاج للمقبلين على الزواج تثقيف شامل اجتماعي وشرعي وقانوني. أقصد قانونينا الأخصائيين ينسوا موضوع التثقيف القانوني خاصة للتعريف بأثر الطلاق بين الزوجين، خاصة في النفقة والحضانة. احنا ما نبغي نوصل لين هذه المرحلة إن شاء الله، لأن احنا قاعدين نحط أساس للزواج السعيد وهو الاختيار الصحيح. أستاذة نورة تفضلي.
1: نقطة مهمة هذه، إن الشخص إذا فعليا ارتبط بورشة أو التحق لكن خلينا نقول يختارها من الشخص الصح، لأن في بعضهم فقط هو كلام ترديدي، فكيف ينشأ الزواج وكيف أساسياته وش الأمور اللي يعني في أشياء تكون محفوظة. لا، نحن نبقى نبش بزواج واعي، زواج أنا مثلا أحد الأشياء اللي ممكن تساعدني أن أنا أختار هذا الشخص، دائما ما تسمي أعتقد أستاذة ندى موضوع الأمان. في واحدة تقول أنا ما أحس بالأمان معاه، أنا خذلني هذا الشخص، أنا هذا الشخص، فتبكي تترنم عندها هاي المرأة بعد ما يجرحها بالخيانة أو بكذب أو بشيء معين. يعني ليش المرأة توصل لهالمرحلة؟ عندها اللي هو مفهوم الأمان مهزوز. نحن وصلنا مرحلة إن الأمان صرنا على فكرة بصراحة أنا اللي أشوفه إن اليوم نحمل الإنسان صداع أو أشياء ما شرط أنه هو يتحملها، اللي هو خلينا نقول موضوع الأمان. الأصل الأمان والسند أول شيء نستمد من الله سبحانه وتعالى، هو خير حد نأمن عليه في كل تفاصيل حياتنا. وليش ما نقول نحن نقلل هذه النسبة عند الإنسان؟ لأن الإنسان معرض اليوم من الأيام خلينا نقول للضغوطات، للخذلان، للخيبات، للمزاجية.
0: وارد. نعم صح.
1: فبالتالي يعني خلينا نقول نعلي حس اللي هو التفهم، وفي نفس الوقت أنا أقيس مؤشر آخر أشوف هذا الشخص هل أنا معاه طول الوقت متوتر ولا أيلف، أنا أحلل إني أنا ليش قلت هالكلمة، ليش سويت كذا، ليش حطيت كذا. فبالتالي إن نشعر الأصل أو يكون بيننا احترام متبادل، مسؤولية، طريقة تفكير تكون أقرب لهذه الشخصية، والتعامل مع الأهل كذلك لما قلتيني هو موضوع تعامله مع والدته مع خواته، وفي نفس الوقت كذلك اللي هو إدارة المال والصدق بين الأثنين. يعني في واحدة من البنات في أحد الورش ذكرت قالت أستاذة نورة عادي سؤال في نص الورش، قالت انا يعني صار لي انا مش راش في الشريك اللي يكذب، انا ما احبه بقوه يعني كذا، وكانها متعصبه لموضوع الكذب. فقالت ليش يظهر في موضوع، ليش الزوج يوصل لمرحله انه هو مثلا يكذب؟ قلت لها وصلتي لنقطه فاصله، اي شيء في حياتنا نقاومه بشده وننكره في الحياه بيجينا النقيض، بيجينا النقيض تماما. عشان يجي يعلمنا في يوم من الايام كيف نتوازن. في وحده تقول مثلا زوجي بشكل ما طبيعي غير نظيف في البيت، ليش؟
0: بس موضوع الكذب أيضا يعني أستاذة نورة إذا سمحتي لي أوقف عند هذه النقطة، أحيانا يعني الإنسان يعني يكذب عشان يحمي نفسه من حاجة معينة، عشان ما يجرح مثلا زوجته. مو شرط يعني كل كذب في ضرر أو في تجريح، يعني إلا إذا كذب الكبير. أنا مثلا يعني الأمور المادية، العلاقات طبعا مع النساء إلى آخره، هذه أكيد يعني. بس في أحيانا كذب يمر يعني مثل ما نقول، وبالعكس يمكن لما
1: يعني في
0: يكذب
1: كذبة بيضة
0: أنا أتصور إيه في، والله إنه في يعني في، لأنه يبغي يراعي مشاعرها في النهاية، يعني يكون الكذب لصالحها مش لصالحه هو.
1: أيوة فاهمة
0: هذا هو أنا أقصد الموضوع. لكن
1: صح هو.
0: لكن
1: نعم
0: في نقطة أيضا ثانية أنا حابة أوجه فيها بناتي اللي مقبلين على زواج حاليا، الموضوع المادي. هذه من النقاط اللي دائما تكون هي سبب الخلاف، وهي سبب الزعل، وهي سبب الأول للطلاق أحيانا تكون. أستاذة نورة، في النهاية أنت تشتغلي هو يشتغل، صح؟ أنت اخترتي شريك حياة هو اختار شريكة حياة. هل هو مضطر أستاذة نورة أنه راتبه كله يصرفه عليك وعلى البيت وعلى احتياجاتك اللي ما تنتهي؟ هل هو مضطر؟ هل هو تزوج عشان ينحرم من الحياة ومن ملذاتها، عشان يسخر نفسه ليل نهار بس لك أنت ولي أولادكم؟ هل هذا عدل أنت تشوفيه؟ يعني أيوة، يعني موضوع الإنفاق هي تشيل إيدها من كل شيء،
1: أبداً.
0: حتى أنت تعال اشتر لي العطر وادفع الخياط وادفع ما أعرف إيش وادفع الصالون وادفع ما أدري إيش
1: أنا
0: والهدايا وما هو هو
1: حبيت
0: أنت
1: أستاذة
0: أنت
1: عزة
0: ما
1: وأقول
0: أنت ما مشتر ما متزوجة ترى ATM أنت
1: صحيح،
0: مش
1: صار الصراف آلي يعني
0: أيوة، يعني
1: بالضبط
0: شيلي منه جزء. الحياة في النهاية تكاتف،
1: بالضبط،
0: ما
1: هذا هو
0: ممكن هو ما يقدر يا عيني يشتري له عطر، عطر ما يقدر يشتري له على الرواتب المحدودة وعلى تكلفة الحياة والمعيشة، وبعد تعال أنت الزوج وأنت القوام وأنت المفروض تدفع كل شيء. خلينا نتكلم في هذه النقطة كجزء من التوعية لبناتنا.
1: أستاذة ندى، يعني وقفتي عند وقفة عميقة جدا فيما يخص المال، لأن اليوم أصبح البنات بس للبهرجة أو للمظاهر، وإن خلاص داخلة بقوة في موضوع اللي هو الاستقلالية المالية، ففهمت غلط هنا، انضربت عندها بعض المفاهيم بشكل خاطئ جدا وانعكس على حياتها فيما يسبب خلينا نقول ما خلاف، صار مشكلة في البيت. فاللي يصير في وحده من البنات جايه ويعني في قمه يعني خلينا نقول لباسها وكذا، وجايه والطالب انه انا اريده هو ينفق، اريده هو، ومعليه صوتها ويلفت الريول على ريول. وقلت لها بس من فضلك يعني قبل المطالبات، عذرا اني انا اوجه لك كامراه هذا الحديث، عدلي جلستك انت في مكان محترم. كانت تقول لا بس لازم كذا، هذه نحن كذا لما نجي نطالب بحقوقنا لازم يعني احدها اني انا اعلي صوتي. وقلت لها انت فاهمه خطا يا مرة، انت فاهمه خطا اني كيف الطالب بحقش. قلت لها وعمرها ما يعني، وطبعا هذا الشيء يعكس تماما علاقتها مع شريكها بالصراخ، الطلب بدون طريقه مهذبه ومحترمه، ما في تقدير، في مؤشرات اوليه تقرأ فيها سواء الزوج او الزوجه. فبالتالي فعليا نحن معانا هنا في نطاق المحكمه استاذه ندى، يعني حرفيا نخلي النقاط على الحروف ونقولها انت اي وهم عايش لنا، لابد تكون في مقاسمه. اذا كان هذا الشيء برضاش انت طيب، في نفس الوقت انت تساعدي اذا انت شايفه مثلا وضع زوجك بهذا الراتب بهذا القدر من المال. ففعليا
0: والله جدا جدا استاذة نورة انا اتعاطف مع هذا الجيل بأمانة، يعني اذا كأنه يعني تزوج ورط نفسه، لا يقدر يسافر، لا يقدر يروح، لا يقدر يجي، لا يقدر يشتري، لا يقدر يمتع نفسه، يعني كأنه هي متزوجة شخص طلعت من بيت أهلها عشان هذا يصرف عليها.
1: صحيح،
0: يا حبيبتي
1: تحطه
0: غلط،
1: بالضبط على الدين.
0: والله غلط ترى. في النهاية
1: صحيح،
0: هو عنده أهل، يمكن يبغي يساعد أهله، عنده التزامات بنكية يبغي يسدها، يعني ما يصير، يعني لازم المكاشفة في البداية قبل لا يكون الارتباط، إيش علي وإيش لي، لازم
1: بالضبط.
0: تكون هذه النقاط المادية يتم الكشف عنها بكل شفافية ومن غير
1: هو
0: كذب، أنا مدخولي كذا، هذا الجزء يروح لي كذا، وهذا فقط اللي عندنا.
1: الوضوح ممتاز، صح، الوضوح حلو في البدايه، من البدايه جميل. يعني في احد الحالات في وحده تقول انا مثلا الماليه اللي عندي 90,000، طيب انت كم مرتبك؟ يقول لي انا يا دوب ما
0: أنا
1: يوصل
0: تعرفي إيش اللي
1: 400.
0: يضايقني؟ كلام أنتِ عودتي، أنتِ عودتي،
1: ايوه
0: شنو عودت على إيش؟ طيب هو ما عنده إمكانية، أنا عندي إمكانية، أنا بشتري لنفسي اللي خاطري فيه، لازم كل شيء هو اللي يجيبه؟ إنه بعدين لا تجي تشتكي إن زوجي ما يجيب لي، طيب أنا عارف البير وغطاه مثل ما نقول. فموضوع المكاشفة المادية هذه من النقاط اللي جدا مهمة، والله صدقيني أستاذة نورة، ويمكن اللي يسمعنا حاليا بيأكد على كلامي، بيوت تنهدم وتوصل لمرحلة الطلاق عشان ما جاب لها عطر، عشان ما دفع لها الخياط، طيب ما معه،
1: عادي جدا. صحيح، هذا صح،
0: تروح بيت أهلها وزعلانة، يعني
1: بالضبط.
0: حتى هو يستحي إنه يوم يواجه أبوها وأمها إنه والله طالب عطر أنا ما قادر أجيب لها، لأن عندها مليون عطر يمكن على التسريحة. لا، يعني لازم إحنا نوعي أهلنا وبناتنا إنه مو كل شيء الأمور المادية، أنت تبغي تعيشي ترى هو بعد يبغى يعيش، هو بعد شاب في عز شبابه، ما ممكن يدفن حياته عشان يلبي لك طلباتك أنت بس. أغلب الشباب لو بتجلسي معاهم يحسوا نفسهم إنهم تزوجوا وانسجنوا،
1: ايوه
0: يعني كأنهم تورطوا وإنهم بعدهم في عز شبابهم ما شافوا الدنيا.
1: فجأة توب ان شافوا طلبات، ان يلا حقق وسوي لي وما تلفني. حتى تعرف الغريب من غرائب الاشياء استاذه ندى،
0: مو بس طلبات، توصيل،
1: ايوه، ان
0: انا
1: الاباء
0: ما اسوق،
1: اليوم
0: ودني الخياط، ودني بيت اهلي، ودني عند ما ادري وين، ودني، يعني خلاص انه قال انا ليش استعجلت وتزوجت، احنا ما نبغي نوصل لين هذه المرحله.
1: ايوه بالضبط، نعم صحيح. يعني نحن لو نقول جزء من هذه الاشكاليه اليوم، من غرائب الاشياء اللي ممكن نسمعها، ان الاباء صاروا انه يستعطفوا البنات، يعني عاقات بالعاطفه، كيف يخلوا الاباء في صفهم. فيعني احد الاباء كان يقول انا لو اعرف، يعني في مجلس رجال، فيقول لو كنت اعرف انك انت ما بتودي بنتي دبي الامارات او وين ما كان المكان، كان مني انا ما زوجتك من البدايه. فيقول انا حسيت لما يعني انقالت هالكلمه وفي وسط مجلس رجال، فكانها ضربت عنده شيء في الرجوله. يعني فاليوم يعني وش بك اذا الاب صاير يعني تابع للابن؟ فالاصل ويش انه تصير مناصفه. طبعا نحن عندنا في العمل الناصف بين الزوجين، انت ما يستوي اذا كان مرتبك 90,000 او انت مجمعت لك ما ادري كم من المال، ما تناصفي، عندك دروس خصوصيه لابنه، ما هو انت حاولي، هو بيدفع جزء، خلينا نقول اذا ما كان عندك او يعني بالكامل تبي رغبتك في المشاركه، الراتب العام اخذتوه في مقاسمه، ففعلا يطلعوا الطرفين راضين. حتى كان يوم الاحد طالعين مستانسين كذا، خلاص صار بينهم صارت بينهم هاي البنود وهم متفقين. فليش نخلي فعليا كل العبء على طرف واحد؟ والعكس صحيح، ترى استاذه ندى الحين تو ما نبغى نقول
0: صح صح صح صح
1: النساء يسمعونا بعد كذلك
0: صحيح.
1: الجانب الثاني. فهو
0: في نساء بالفعل متحملين كل المسؤولية، حتى تشتري له يمكن هي دشداشتة والعطر وإلى آخره، في نساء متحملين كل المسؤولية، أنا أقر بذلك، نعم، وفي نماذج وتعرفنا عليهم وبعدين ندمت، هذا اللي يقولوا عنها، يعني أنت في البداية عودتي، لازم يكون في تقسيم للأدوار وللمهام، أنت عليك كذا كذا كذا وأنا عليك كذا كذا، لأن هي قامت بدور الرجل، فخلاص قال لها
1: سلام
0: تفضلي
1: جميل.
0: استلمي استلمي هذا الدور
1: صح
0: وبكل سرور. موضوع مثل ما ذكرنا تقسيم الأدوار، هذه من الأشياء المهمة جدا لما نيجي نختار أستاذة نورة. التكافؤ المعرفي والفكري والثقافي، التقارب الاجتماعي أيضا بين الأسر، هذه من النقاط المهمة اللي يفترض أن احنا ناخذها بعين الاعتبار. المستوى المعيشي، يعني في بعض البنات هم عايشين في مستوى معيشي مرتفع عند أهلهم، ما يبغوا يتزوجوا وهذا المستوى يقل، صح ولا لا؟ هنا إذا أنت حاسة أن هذا الزوج ما بيعطيكي بنفس المستوى، بإمكانك ما تخليه أولوية عشان ما توصلوا لمرحلة الطلاق، التكافؤ المادي هنا. إيش بعد؟ ساعديني.
1: هي طبعا من ضمن الاشياء بعد كذلك النقاط المهمه اللي هو يكون الشريك على طبيعته. يفضل يا جماعه ان ما حد يتطلع في فتره اللي هي سواء الاختيار ولا حتى في فتره الخطبه. يعني في دار في حوار عائلي الجمعه هذه الماضيه، فعلى اساس انه في البعض صار في توجهات ان مثلا نحن كيف بنعرفه مثلا او ما يظهر على حقيقه الشريك هذا. لا، في اشياء قبليه تكون بينه. زين كيف اقدر هذه الاشياء؟ من خلال الحوار. فما طول الوقت انا بجلس هايمه في الغرام والحب وتعال ناشبه 24 ساعه، انت وين رايح؟ انت وين جاي؟ وش سويت؟ وش حطيت؟ الرجال حاله مساحه وهي كذلك حالها مساحه. فوجب ان الاثنين من خلال التعاطي في الحوار ونوعية السؤال اللي ينسأل أثناء هذا، لأن ليش ما بيجي حد ثاني وبيسأل طول الوقت هم مع بعض.
0: أستاذة نورة،
1: فبالتالي
0: أنت تطرقتي لموضوع مهم. يعني أنا أحس الحين ترى ما عندهم هذه الأمور، يعني ما أدري إيش عندهم، عندهم جفاف عاطفي أظن الأبناء. يعني مثلاً أم تسأل ولدها، تعرف إنه هو على علاقة مع سين، ها تكلمتوا اليوم؟ لا ما تكلمنا. متى آخر مرة كلمتها؟ يمكن قبل 3 4 أيام. إنزين رسلت لها رسالة، ليش أرسل لها رسالة؟ يعني هل صار في خلل في هذا الموضوع؟ يعني أنا أتذكر أبو سعيد قبل أن نتزوج أول ما يصحى يكلمني، بعد ما ياخذ شاور يكلمني، في الطريق للمكتب يكلمني، لما يوصل للمكتب يكلمني، في البريك يكلمني، لما يعني اكثر من 15 اتصال في اليوم.
1: صحيح صحيح
0: في
1: فعلا صحيح،
0: تواصل، اعرف
1: واضح هذا
0: هو في
1: الشيء.
0: وين وراح وين وايش سوى وانا ايش سويت. الحين ما شيء، ترى ما اعرف ايش صار. صار بالدنيا. ما في تواصل. انا هذا اللي
1: بالضبط.
0: مستغربه منه، انه ما تكلمتوا؟ لا ليش نتكلم؟ لازم كل يوم نتكلم؟ تعالي استاذه نوره شرحي لي الوضع الجديد مع مع الابناء.
1: هو الأصل أستاذة ندى يكون
0: هل هم
1: الأطفال،
0: صح واحنا غلط كنا ولا ايش؟
1: لا لا بالعكس أستاذة ندى، يعني شوفي هذا نسميه التعلق المرضي. نحن هنا إذا بنتطرق هالنقطة بيكون
0: هذا
1: في
0: يبالي حلقه بروحه، هذا ولا حلقة بروحها. يلا احنا في دقيقة، بإيش تنصحي الاختيار حتى نعيش حياة زوجية سليمة؟ خلينا نختصر الحلقة الحين، تفضلي، أو
1: الأصل
0: نلخص الحلقة.
1: أستاذ، كل ما كان الشخص متوازن مع هذه النفس ومع هذه الروح وعرف إنه هو ياخذ فكرة عامة وخاصة، العامة اللي هي من خلال الورش والدورات، والخاصة من خلال خلينا نقول انخراطه في نماذج طيبة خيرة في حياته الواقعية. وإذا ما شاف وصادف وقال إني أنا لا والله ما صار، إني أنا يروح يشوف فيلم سينمائي كيف إن التوازن يحدث والتفهم وكيف يقللوا ويدللوا الخلافات بينهم كزوجين. أو إذا ما صادف إنه يروح سينما يجلس في بيته ويفتح أقرب برنامج
0: صحيح
1: يشوف من خلال
0: صحيح.
1: هذا الفيلم
0: أستاذة نورة
1: يكون واعي أكثر.
0: كلامك جميل ورائع، وأتمنى أن المستمعين بالفعل استفادوا من الحلقة، لكن يدخل علينا وقت أذان المغرب. شكرا جزيلا على وقتك وعلى النصائح اللي قدمتيها، وإن شاء الله بيوتنا دائما آمنة ومستقرة
1: يا رب يا رب
0: ومطمئنة يا رب. شكرا جزيلا لك، كانت
1: الله
0: معنا الكوتش نورة البلوشي، مدربة وباحثة اجتماعية.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن
2: موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. نقرأ آخر الرسائل اللي وصلتنا في البرنامج. الذكاء في اختيار الشريك ليس رفاهية بل هو حصن من الشتات، فالمرأة التي لا ترى في الرجل إلا ممولا لمتطلباتها أو تفتقر للاحترام في حضوره وغيابه ليست سوى عاصفة تسرق السكينة، ومن العبث أن ينتظر المرء من ينقذه من عسره، فالرجل يبني نفسه بساعد لا بوعود الآخرين، والأشد خطرا هو فتح الأبواب لمن غادرت يوما لغيره، فالرجوع في هذه الحالة ليس حبا بل هدم لما تبقى من أطلال الروح. في نهاية المطاف يبقى المطلب الأسمى هو راحة البال، فإذا غابت السكينة وحل التعاسة محل المودة صار البقاء مجرد استنزاف لا يليق برجل يعرف قيمة نفسه ويصون هيبته. الله الله عليك يا علي النجادي، كاتب لي بعد الرائع علي النجادي، شكرا جزيلا لك. يقول لماذا يقدم الاعتذار لشريك الحياة عبر منصات التواصل؟ هل هو بحث عن التعاطف أو زيادة في المتابعين أو هروب في المواجهة؟ في كل الأحوال الاعتذار الحقيقي مكان بين الطرفين ولا أمام الجميع. الحين أزيدك من الشعر بيت بعد يا علي، يهنوك على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ما يسوي لك منشن. يعني زين، يعني لو رسلت لي رسالة على الواتساب كل عام وانتي بخير، سنة سعيدة عليكي، كل عام وانتي طيبة، بس يكفي. سوشيال ميديا ترى أنا هنيتها زي ما وصلتني تهنئة، أنا ما كل الوقت قاعدة على السناب شات، أحيانا بالأشهر بالأسابيع في ناس ما تدخل مشغولة. بعض الزوجات للأسف حجر عثرة بين الزوج وأهله، وإيش الحل مع مثل هذه الزوجات بعيدا عن الطلاق؟ هذا بروحه يبالى حلقة. علي شكرا جزيلا لك. يعقوب القاسمي شكرا على تواصلك أخي الكريم. راسل دعاء، اللهم ألف بين قلوب الأزواج واهدهم سبل التفاهم والرحمة واجعل بيوتهم سكنا ومودة ورحمة، اللهم اصرف عنهم أسباب الفرقة والخصام وامنحهم الصبر والحكمة عند الشدائد، واجعل الطلاق آخر الحلول لا أولها، واحفظ أبناء المسلمين من آثار التفكك وضياع الاستقرار. الله عليك أخي الكريم. أيضا الاسم أبو منذر الرحبي، يسعد الله مساكم جميعا إذاعة الشباب أمسي على الجميع. يسأل عن يعقوب أيضا، جميل جدا بعد الجمال، جميلة جدا بعد الجمال طلاق يغار عليها، ومن جمالها والحب بعد الزواج وليس قبل الزواج. كلمة قصيرة عن شريكة حياتي، شركة حياتي اسم على مسمى فيها الأمان والطموح، البداية لكل شيء حلو، الله يبارك خطواتها ويكبرها ويزيدها نجاح. كيف تعبر عنها بكلمة؟ بفخر أفتخر أني جزء من شركة حياتي. شكرا لشركة حياتي، ما قال شريكة على الفرص اللي فتحتها لي. باختصار شركة حياتي بيتي الثاني. تبغاها تكون رسمية حماسية. زين. شكرا عموما لك على تواصلك ويانا. أيضا عندنا رسالة من كلام جميل مع الأستاذة نورة عيون المها، شكرا على تواصلك، لا تتعجل في الاختيار، لمجرد أن تقولها قد حققت اللذة تكمن في تحقيق الأشياء التي تشبهك ويرضى لها قلبك وعقلك. عيون المها طبيعي. أسمع بعد الشباب عن معاملات زوجاتهم وينصحوهم بعدم الزواج. البعض يسمع كل شيء يقول مستحيل أتزوج، التفاهم والتعاون في كل شيء، في الميزانية وشغل

لأن العقل يتحكم بكل ما يدور بفكرة معينة. الحب هو اهتمام، رحمة، مودة يعيشها الأزواج، تبادل الدور الحقيقي في سبيل العيش بحياة كريمة، الاكتفاء الذاتي من كل الجوانب بالحياة الزوجية. دايما رسائلك أيضا مميزة أختي عواطف، شكرا جزيلا. أخوي خميس الغزالي أبو حسن، الحب قبل الزواج ليس مجرد كلمات جميلة فقط، هو صدق وفاء وحسن تعامل وفي قدرة الطرفين على بناء الثقة بينهما، كما أن هذا الحب يمنح العلاقة فرصة لفهم الطباع والأفكار والطموحات بين الطرفين، ما يساعد على تكوين حياة زوجية أكثر استقرار ونضج. لكن الحب الحقيقي يحتاج إلى حدود تحفظ الكرامة والاحترام، وأن يكون هدفه بناء مستقبل جميل لا مجرد مشاعر مؤقتة. فعندما يكون هناك حب ونية صادقة وأخلاق طيبة، تأكد بأنه راح يصبح أساس متين لحياة مليئة بالمودة والرحمة. ما أجمل رسالتك أخي خميس، شكرا جزيلا لك، شكرا على تواصلك اليوم، الرسائل بأمانة جميلة جدا جدا جدا. شكرا جزيلا على كل من تواصل ويانا بالبرنامج. أيضا هنا يتكلموا عن التنازلات مطلوبة بين الزوجين، أنا أتفق مع هذه الكلمة 100%. أحمد عزيز الحسيني، الاختيار الصحيح له دور كبير في استمرار الحياة الزوجية واستقرارها، لأن التوافق في البداية يخفف كثيرا من المشكلات المستقبلية. فعندما يكون هناك انسجام في الطباع والأفكار تصبح العلاقة أكثر قدرة على مواجهة ضغوط الحياة. الاختيار الصحيح وحده لا يكفي، فنجاح الزواج يحتاج إلى صبر، تنازل، تقدير متبادل ورغبة حقيقية من الطرفين في بناء حياة مستقرة وسعيدة. رسالتك جميلة جدا أخي الكريم، شكرا على التواصل. أم غيث المحروقي أيضا شكرا على تواصلك ويانا. شكرا لك علي النجادي على الكلام الجميل. خليفة الرحبي، ذكرت اسمك أخي الكريم، شكرا على تواصلكم. في النهاية اختاروا ما يناسبكم، اختاروا الشخص اللي يناسبكم، اللي يتوافق معكم، مع مبادئكم. لا تشددوا على الشروط أنها تكون مرسومة بالورقة والقلم ومؤطرة تأطير حاد، لا لا لا، لازم يكون في مرونة. اليوم مربع، بكرة مستطيل، بكرة دائري، اللي بعده مثلث، ما يمنع. المهم في النص إيش فيه؟ في حب، في تفاهم، في مودة، وفي رحمة، في صبر. دايما أنا نصيحتي لكل الأزواج، أنت بتتزوج الحين لكن لازم تتزوج الصبر مع العلاقة. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم. بكرة إن شاء الله موضوع جديد أيضا نشترك فيه سوا. هذه تحياتي، تقبلوها، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عمار بن خالد البلوشي، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

آه أحمد، شنو في راسك يا أحمد؟ لا لا خلونا نقول، شنو في راسك يا أحمد؟ عطنا. آه يلا يلا يلا، أعطيني يا أحمد. آه

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الصوتية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: نرحب فيكم مستمعينا في برنامج التاجر الصغير. في عالم ريادة الأعمال بعض الشغف يولد مبكرا، ومن بين أكواب القهوة ورائحتها تبدأ الحكايات الجميلة. اليوم إحنا موجودين في ولاية إزكي في محافظة الداخلية، تحديدا هنا في ممشى ظلال النخيل بين الطبيعة الغناء وأصوات العصافير والنسمات العليلة. يجتمع المكان الجميل مع الطموح الصغير الكبير. اليوم معنا نموذج من النماذج الجميلة للفتاة الطموحة اللي تعلمت معنى العمل من أرض الواقع وتشارك في مشروع والدها غلاس كافيه، إلى جانب أيضا مشروعها الخاص جيلاتين، وتقدم أنواع مختلفة من القهوة والمشروبات الساخنة والباردة. فكر واعد وحب حقيقي للتجربة. نرحب بجنى بنت جلال الخويطري. السلام عليكم جنى.
8: وعليكم السلام.
7: كيف حالك؟
8: الحمد لله.
7: احنا جدا مستمتعين في هذه الاجواء الجميله. جنى، احكي لنا البدايه، كيف كانت اول مره دخلتي فيها عالم صناعه واعداد القهوه والمشروبات البارده والساخنه في مشروع غلاس كافيه؟
8: ارحب بكم في ممشى ظلال النخيل.

0: بولاية سكي في حارة اليمن، بخبركم عن مشروع جيلاتين وجلاس كافيه. بديت مشروعي لما كنت في الصف السادس، فبديت مشروع الجيلاتين. خبرت أبوي إنه يسوي لي عربة، فالحمد لله سوالي إياها.
1: أيوه.
0: وجلست أبيع فيها لشهور، بعدين شفت إنهم يعني يبيعوا في جلاس كافيه، فجيتني فكرة إني ليش ما أنا أتقرب منهم واجد وأشوف كيف هم يسووا القهوة والمشروبات الباردة.
1: حلو، ومن هنا كانت البداية لجنى. طيب خلينا حبة حبة، إيش معنى جيلاتين؟
0: هي عبارة عن حلويات.
1: أيوة، اسمها جيلاتين.
0: هي
1: أيوة، تحبيها كثير؟
0: هي.
1: وحبيت أن يكون مشروعك الخاص يبدأ من الشيء اللي أنت تحبيه.
0: هي.
1: كيف لقيتي إقبال الأطفال على الجيلاتين؟
0: كان الإقبال حلو ويجيوني بشكل دائم.
1: أيوة،
0: ويشتري من عندي كميات كبيرة من الجيلاتين.
1: جميل. إنزين، بعد ما أنت خطي هذه التجربة في جيلاتين، قررتي أنك تروحي جلاس كافيه مع عمومتك ومع أبوك. كيف كانت التجربة الأولى؟ وإيش أول قهوة سوتها جنى؟ أول مشروب؟
0: أول مشروب سويته اللي هو الموهيتو، علمني يا عمي محمد.
1: أها.
0: وثاني شيء القهوة سبانيش لاتيه.
1: أيوة، خبرينا أنواع القهوة اللي تعديها.
0: السبانيش لاتيه والأمريكانو واللاتيه والماتشا.
1: وبالنسبة لأنواع الشاي الموجودة عندكم واللي تعلمتيها بعد إيش؟
0: الشاي بالفستق والزعفران، الشاي زهور طبيعية، وهوت شوكليت، وشاي بالحليب.
1: بعد ما عرفنا أنواع المشروبات الباردة والساخنة، كيف كانت أول مرة جنى وقفت فيها في المشروع جلاس كافيه وكان في زباين وما حد كان معاها؟ كيف تعاملتي مع الموقف؟
0: أول ما كانوا يجيوا الناس كانت مرة زحمة، فأنا شيء من المشروبات ما أعرف أسويها.
1: طيب، اقترحتي عليهم مشروبات ثانية؟
0: هيو.
1: أها.
0: اقترحت عليهم مثل الشاي بأنواعها.
1: أها.
0: والمشروبات الباردة بأنواعها. والمشروبات القهوة اللي أنا أعرف أسويها.
1: إيش اللي تعلمتي من هذه التجربة؟
0: تعلمت أني لازم أوثق من نفسي.
1: أيوة.
0: وما أكون خجولة. ولازم أن أتعامل مع الزباين بطريقة حلوة.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
1: زين، قولي لي اليوم أنا الأطفال ما شاء الله أشوف كثير أطفال هنا، إيش تقدموا لهم الأطفال؟
0: هو عبارة عن مشروب للأطفال اسمه سموثي، عبارة عن حليب وفيه خلطة خاصة.
1: كيف لقيت الإقبال عليه؟
0: إن شاء الله يعني الناس تجيه.
1: خبرتي صديقاتك في المدرسة عن تجربة المشروعين جيلاتين وجلاس كافيه؟
0: أيوة.
1: كيف كان انطباعهم؟
0: قلم مرة حلو، وإن كان نزوركم
1: موفقة إن شاء الله يا رب. خبرينا جنى، وأنت يعني في هذا المشروعين أكيد تحصلي على فلوس صح؟ مبالغ مالية، إيش تسوي بالمبالغ المالية؟
0: أجمع الفلوس عشان إذا انكسر حاجة ولا في حاجة استويت لازم أنا أسوي هذاك الحاجة بالمبالغ اللي أنا أطلعها.
1: يعني تعوضي أي خطأ بالمبلغ اللي أنت تحصليه.
0: هيو.
1: هذا القانون أنت سويتيه ولا موجود معاكم؟
0: موجود معانا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية جنى. لما تكبري إيش حابة تصيري؟
0: مهندسة.
1: إن شاء الله تكوني مهندسة، ونفس الشيء تصنعي رؤية جميلة لهذا المكان الجميل. اتفقنا؟
0: اتفقنا.
1: ونجي بعد كم سنة نشوف جنى صارت مهندسة وواقفة على مشروعها، مشروعها صار كبير. شكرا لجنى على وجودك اليوم معانا وعلى الرسائل الجميلة في ريادة الأعمال اللي قدمتيها، واللي نقول إن مالها عمر، قصص حقيقية يعيشونها التجار اليوم الصغار عشان نتعلم إحنا منها الكثير. نتمنى لك كل التوفيق، ونشوفك قريبا صاحبة مشروع خاص بلك وباسمك، سواء كان جيلاتين أو اسم آخر أو أي مشروع ثاني. كل التوفيق لك يا جنى.
0: شكرا.
1: الله يحفظك إن شاء الله. وشكرا أكيد لأسرة جنى ولكل أسرة تدعم أبنائها. موعدنا يتجدد معكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير يوم الغد. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع.
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار.
5: فأنا سويت الفكرة أني حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تدام.
6: بالنسبة حال العملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار.
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بالحدايد في جيبي. يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: يعطيكم العافية.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجاهرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاء فأحببناهم للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية. شكرا شكرا.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور فبها مفاتيح.

الأمور وهنا ميادين الصقور وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

هي بس قصة حسن، ورغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

هيك قولوها من جوا بنات بس لطيف.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: انتوا الآن ما جهزتوا لهم، ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي؟
2: هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس.
1: هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا؟
2: اقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك.
1: هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة.
2: باختصار وأكثر مثال واقع من هذا أنا لن أثق بها.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة. في حلقة اليوم نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية. تعد النزاهة الأكاديمية عاملا أساسيا في جودة مخرجات التعليم، فهي تمثل الصدق والثقة والسلوك الأخلاقي. وفي ظل المشهد التعليمي سريع التغير في المرحلة الآنية، يشكل الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة لقدرة النظام التعليمي على الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، كما يؤثر على المؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية. رغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب في إنجاز مهامهم الأكاديمية، إلا أنه يعرضهم لخطر انتهاك قواعد النزاهة الأكاديمية الأساسية. فهل فعلاً يشكل الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً في المنظومة التعليمية والبحثية، أم أنه خطر يلقي بظلاله على الثقة في المنتج البحثي والفعل الأكاديمي؟ وهل يجب على المؤسسات الأكاديمية أن تفرض حدوداً صارمة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أم تعدها فرصة سانحة لاستثمار الأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والبحثية؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها طرفي الموالاة والمعارضة في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. في هذه الحلقة نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانب المعارضة والثاني يمثل جانب التأييد. معي في جانب التأييد الذي يؤيد فكرة حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك عمران.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله عمران. وأيضا في طرف المعارضة أو الذي يعارض فكرة حدوث أو حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك سارة.
5: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة.
3: طبعا هناك محددات وضوابط نطرحها في بداية كل حلقة كما نذكرها، يعني تؤطر هذه المناظرة طرح الموضوع بشكل عام لا يمت بالصلة لبلد ما أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص والأماكن أو الجهات بعينها، احترام الطرف الآخر وعدم السخرية أو التقليل، والالتزام بموضوع المناظرة، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مهذبة ومفهومة للمستمع العام، أيضا الاعتماد على الحجة للشخصنة، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح، وأبدأ معك عمران. استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة أو في الجامعات بشكل عام يعد أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية؟ كيف تقدم وجهة النظر التي تؤيد جانبك؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. شكرا على هذه الفرصة الجيدة. نبدأ أولا بتعريف ما هي أصلا النزاهة الأكاديمية بحد ذاتها. الذكاء الاصطناعي هو شيء معروف أنها هي أداة وخوارزمية تطور من حد ذاتها، وهي الآن تواكب فكر الإنسان وإلى ما ذلك. أما النزاهة الأكاديمية أستاذ إدريس، هي إلزام الطالب بالصدق والأمانة في إنتاج عمله العلمي، وأهم فكرة ونسب الأفكار لصاحبها أو العمل في مخرجه النهائي. فالذكاء الاصطناعي لأن نحن نستخدمه أداة للفهم، تحسين العمل،
1: مع تفكير النهائي يكون للإنسان أو الطالب بحد ذاته. هذا هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد المشروع. فيما ذلك أنك تنسب العمل الذي قام به الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى نفسك، هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة. من بعد ما عرفنا المصطلحات المهمة، الآن ننتقل إلى موقفي أنا كشخص في الموالاة. نحن الآن نرى الذكاء الاصطناعي كحتمية واقعية في المجتمع، في المجتمع العماني والمجتمع في العالم ككل. فوفق الدراسة اللي قامت بها HEBI في 2025، وهي مؤسسة معروفة في البحث في بريطانيا، أن 92 من الطلاب في الجامعة بدوام كامل، وكانت الدراسة على 1041 طالب، هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما. وأغلب من في هذه الدراسة يستخدموه للفهم، تحسين الأفكار، وأيضا توليد أفكار البحث. ففكرة حتمية الذكاء الاصطناعي هي موجودة والطالب يستخدمها. الآن الفكرة الحين نناقشها اليوم هي كيف ردة فعل المؤسسات التعليمية لهذا الاستخدام. يجب أن تؤطره، يجب أن تمنعه، يجب أن تتشدد في المنع إلى ذلك. فالسؤال اللي أوجهه لفريق أو متحدث المعارضة، هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا، أم ستبني نظام ذكي يفرق بين المساعد المشروعة والغش؟ فأنا من وجهة نظري كفريق موالاة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطرق المشروعة التي ستضمن لي النزاهة في حد ذاتها. فنحن اليوم مشكلتنا ليست في الذكاء الاصطناعي وليست في النزاهة، بل في تنظيم الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي أنت كشخص من ناحية تربوية، من ثم المؤسسة كيف نظمت الذكاء الاصطناعي، وسنبين لكم ما هي الوسائل التي يمكن أن نصل لها إلى النزاهة وأيضا إلى الذكاء الاصطناعي. لأننا لا يمكن أن نتخلف عن الركب العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. فنحن حجتنا الأولى أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في استقلال الذكاء الاصطناعي. اليونسكو في المنشور الأخير 2025 قال تصميم المؤسسات هو الذي يهم، تصميم المؤسسات وتنظيمها. فنستدل بذلك الآلة الحاسبة. عندما ظهرت تدريس الآلة الحاسبة في بعض الزمان، قالوا أن الآن الفكر الرياضي عند الطالب سيذهب، والإبداعي وإلى ما ذلك. ولكن رأينا الآن بعد كم سنة أن الآلة الحاسبة بالعكس وفرت الوقت، سهلت التعليم، وهي أداة فعالة. أيضا الإنترنت، وقيس على ذلك الكثير من الأدوات. الآن نحن الآن في مرحلة انتقالية، إدريس مرحلة انتقالية مهمة جدا. يجب أن نقرر أما أن نستخدم هذه الأداة بالسبل المشروعة الصحيحة، ونحن كعمانيون وكطالب نواجه ونواكب الركب، أم نتخلف عن الركب لما ذلك. ولهذا نحن نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي لا يهدد النزاهة الأكاديمية، أن استخدمه بالطريقة السليمة
3: والوضع في إطار تنظيمي. هذا الإطار الذي تنطلق منه في خطابك الافتتاحي عمران وتقدم فيه وجهة نظرك. انتقل إليك مباشرة سارة، كيف تقدمين وجهة نظرك في المقابل؟
5: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنكون صريحين منذ البداية، اليوم ما يروج به أنه هي أداة تعليم لم يعد كذلك داخل هذه الجامعات من الأساس، تحول إلى اختصار مقلق. هذا الاختصار هو يقوض جوهر العملية التعليمية. اليوم جوهر العملية التعليمية لا يقتصر فقط على فكرة أنك أنت تستطيع أن تفهم المعلومة كما يؤطرها عمران في هذا الجوهر، يقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك. هناك فرق وشتان كبير بين من يفهم الشرح ومن يستطيع أن ينتج هذا الشرح وأن ينتج هذه الإجابة بنفسه. اليوم ما يحدث في خلال استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، أنت اليوم حتى لو قدم لك شرح هو يقدم لك كيف تتوصل إلى الناتج، لكن السؤال الحقيقي والفعلي هل أنت تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج بدون استخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ حتى بافتراض جدلية أنك تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج، ما مدى جودة هذا الناتج أو كم الوقت الذي تستغرقه لإنتاج هذا الناتج من الأساس إذا كنت أنت من الأساس تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي؟ أنا أعتقد بأن نحن لا نواجه مجرد وسيلة مساعدة كما يصفها عمران، بل نواجه أداة قادرة. هذه الأداة قادرة على إنتاج المعرفة بدلا من الطالب، تستطيع أنها تكتب بحوث، تستطيع أنها تقدم إجابات، لكنها لا تعكس أي جهد حقيقي. نحن نعتقد بأن لأنها هي لا تعكس الجهد الحقيقي، هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس. اليوم كيف نضمن عدالة في التقييم في ظل أن أداة تساوي بين من اجتهد ومن لم يبذل أدنى جهد؟ هنا الخطر ليس نظريا فقط، نحن نعتقد بل أنه هو واقع نعيشه. أصبحت اليوم فكرة الأصالة، فكرة الصدق، فكرة النزاهة الأكاديمية من الأساس محل شك. أصبحت تمييز بين العمل الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل أو شبه صعب من الأساس، حتى بوجود أدوات اليوم. هذه الأدوات تستطيع أنها تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي، ويتطور تحايل الذكاء الاصطناعي من الأساس. هذا التفعيل لنقطة عمران الذي يقول اليوم بأنه هو يريد التنظيم، ولكن نحن نعتقد بأنه نحن لسنا ضد فكرة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. نعتقد بأن أنت اليوم في مرحلة جامعية، سواء كانت أو مرحلة مدرسية، أنت بحاجة أنك تبني المهارات الأساسية من الأساس. لا يقوم بهذه المهارات الأساسية الذكاء الاصطناعي بدلا عنه. لذلك نحن نعتقد بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم يسبق قدرة المؤسسات على أنه هي تستوعب، يسبق قدرة المؤسسة على أنه تستطيع أن تضبطه. لذلك نحن نعتقد حتى بافتراض جدلية أنه هذه الضوابط موجودة أو أنه هذه الضوابط ستوجد، نحن نعتقد أنه وسائل الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وهذه سرعة التطور من الأساس المؤسسات غير قادرة أنه هي تحتويه. لذلك هو يهدد هذه النزاهة بشكل عام.
3: نعم، تنطلقي من مفهوم النزاهة والأصالة والصدق في المنجز البحثي والتعليمي، وأنها القيم الأولى التي يعني هي محل تهديد بما فرضته أدوات الذكاء الصناعي أو بما تم استخدامه. وهذا يحلنا أيضا يعني سارة وعمران إلى الحديث إلى محاور أكثر تفصيلا أو عمقا في هذا الموضوع تحديدا. أذهب إلى المحور الثاني في فرضيته، يقول هذا أو الفرضية تقول أن استخدام الذكاء الصناعي في الجامعة سيفقد الدارسين مهارات التفكير والنقد العلمي التي تعد محورا مهما في أصالة المشروع العلمي، الأمر الذي يفقد الثقة في المؤسسة برمتها بوصفها جهة أكاديمية. عمران، أبدأ معك في الرد على هذه الفرضية.
1: أولا، نحن نخالف هذه الفرضية قلبا وقالبا. لماذا؟ خلينا نقول أن الآن هو قلل من بعض المهارات، ولكن هو أيضا الذكاء الاصطناعي ينمي مهارات أخرى. نعم. مثل ما مهارة التدقيق والتفحيص وإلى ما ذلك. فالآن فكرة الذكاء الاصطناعي، أنت كنت تحتاج جهد ووقت أكثر لخراج مثلا خلينا نقول معلومة معينة يمكن أن تقدم لك، من ثم أنت تتعمق في هذه المعلومة، تخرجها بجودة أفضل، تخرجها بفكر أعمق، وتخرجها بوقت أقل. وهذا أنا كشخص أو كباحث يسمح لي أن أتعمق في هذه الفكرة بشكل أعمق، فهو لا يفقد النزاهة أو الفكر النقدي وإلى ما ذلك. بالعكس، أنا يسمح لي أن ينمي مهارات أخرى. أصلا الفكرة اللي نحن نروج لها بالتنظيم، كيف يصير التنظيم؟ الآن هي أيضا اختصارة ذكرت أنها سيفقدها الأصالة وإلى ما ذلك. الأصالة ما أننا سلم فقط العمل الكتابي وإلى ما ذلك، الأصالة بأني أنا أقدر أشرح هذا العمل الكتابي بفكري أنا، الأصالة أني أنتقد هذا العمل الكتابي بفكري أنا. فأني أنا أخذ هذا العمل، ثم أنا كجهة مشرعة مثل مؤسسة تعليمية، يا أخي أتواكب مع هذا التغير، أسوي لي وسائل تقييم أخرى. يا أخي عمران، سلمت أنت هذا العمل، اشرح لي إياه، انتقد هذا العمل، بيّن لي كيف وسائل بحثك لهذا العمل، كيف وصلت لي هذا العمل، أسئلة أيضا واقعية عن هذا العمل. فأنا الآن كمقيم لهذا العمل، أنا واكبت الذكاء الاصطناعي، واكبت بأني سويت تقييمات هي تقول أن إذا سوينا تقييم يكون الجهة الثانية الذكاء الاصطناعي سيواكب تقييماته إلى ما ذلك. هناك تقييمات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصل إليها، مثل أن يشرح لي العمل وإلى ما ذلك، يجب الطالب أن يشرح ذلك العمل. فهذه هي الفكرة، إذا عملنا هذه الضوابط لن نفقد الأصالة ولن نفقد البعد النقدي وإلى ما ذلك الذي تقول به هذه الفرضية.
3: نعم، سارة كيف تردي على ما ذكره عمران في هذه الفرضية؟
5: نعم، بخصوص التدقيق والتفحيص كما ذكره عمران، عمران يقتصر التعليم على أنه أنت تتعلم مهارة التدقيق والتفحيص. أنا أقولكم بأن التعليم ليس فقط مواكبة أدوات، التعليم يتطلب بناء مهارات أساسية أولا. اليوم حتى مهارة استخدامك للذكاء الاصطناعي من الأساس هي متطلب بأنك أنت تتعلمها من الأساس. نحن نعتقد أنه حتى بوجود أداة الذكاء الاصطناعي أنت اليوم هناك تمايز من الأساس ما بين كيف تطرح طريقة السؤال لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف تبني سلسلة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي اليوم من الأساس خلاك أنك أبسط طريقة، أبسط حوار مباشرة، أنت تفتح تشات جي بي تي، حتى ما لا يوجد داعي أنك أنت تكتب السؤال من الأساس، أنت تفتح الفويس نوت مال تشات جي بي تي مباشرة، أنت بأي لغة، بأي لكنة، بأي لهجة، حتى أنت لا أساسا غير مستدعى أنك تفكر بطريقة عميقة أو أنك تنمق الكلام، هو يستطيع أنه يفهمك بكل سهولة من الأساس. نحن نعتقد هذا الشيء اللي فعليا يشكل لي خطر، هو لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت أصل المشكلة هي ضعف في التعليم، هو يلتف حولها من الأساس. الأساس هو يعطيك أبسط الأدوات، أبسط الطرق تجعلك، إذا لا أعلم إذا تعتقدون اللي هي النظريات اللي ظهرت حاليا اللي هي نظرية تعفن الدماغ بسبب الريلزات المنتشرة في الأنستا. اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس ينافسها في عملية تعفن الدماغ. أنت اليوم تريد أبسط معلومة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة، أنت اليوم لا تريد أن تبني جهد من الأساس، لا تريد أن تبحث، لا تريد أن تبني جهد متواصل لتستطيع أنك أنت تحصل على هذه المعلومة، ولكنك تحصل عليها بطريقة جدا سهلة. لذلك نحن نعتقد من الأساس أنه فعلا هو يهدد النزاهة الأكاديمية، وأيضا نحن نعتقد أنه الطالب يصبح مستهلكا للمعلومة بدل أنه هو يكون بدل أن يكون منتج لهذه المعلومة من الأساس. تتراجع عنده المهارات مثل التحليل. اليوم حتى لما يكتب لك تشات جي بي تي على سبيل المثال مقالة إلى آخر، أنت تفتقد لمهارة أنك تستطيع أنك تحلل هذه المقالة، أنت وهذا ما رأيناه واقع، أنت تأخذ كلامه كمسلمات. حتى عملية تحليل البيانات، لأن البيانات هي دائما بطريقة متغيرة، خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم لا تمتلك الوصول لجميع هذه البيانات، فعلى المدى الطويل يفقد الطالب قدرته على التعلم الذاتي من الأساس.
3: وبالتالي حتى في مسألة الثقة يعني في الأدوات نفسها بشكل عملي قد تكون هي محل ثقة أو عدم ثقة يعني من من قبل المستخدمين. وربما أنتم يعني سارة وعمران كوكم أيضا يعني في المؤسسة التعليمية الجامعية قريبين جدا من هذا الحقل تحديدا بكل يعني سلبياته وإيجابياته. هذا يضعني أذهب إلى محور آخر بشكل أكثر عمقا فيما يتعلق بالأدوات نفسها. هناك فرضية تقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المصداقية والدقة في معالجة البيانات والاعتماد عليها جملة وتفصيلا ينذر بانهيار منظومة أخلاقيات البحث العلمي. أبدأ معك عمران في الرد على هذه الفرضية وفي هذا المحور الثالث، كيف ترد عليه؟
1: أولا هذه الفرضية نحن واقعيون في فريق المؤلاء، نعم للذكاء الاصطناعي عيوب ومنها هذه تسمى الهلوسة في مصطلح الذكاء الاصطناعي، وهذا أن يفتقر إلى بعض المعلومات، ولكن نسقطها على واقع الحال. جوجل لديه معلومات خاطئة، هل سنمنع المستخدمين من استخدام جوجل فقط لأن فيه معلومات خاطئة؟ هل أيضا رد للأستاذة سارة بالاستخدام الخطأ، هي تأتي بأسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي وتطرحه في الطاولة، هل سنمنع الهواتف فقط لأنها قد تستخدم للغش وإلى ما ذلك؟ لكل جانب هناك سلبيات، ولكن الذكاء كيف أميز هذه السلبيات وأقدر أني أنا أتخطاها؟ فنعم هناك هلوسات في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يميز الطالب لأنه يعرف أن فيها هلوسات. في النهاية يجب أن يبني مهارة التحليل، مهارة التدقيق، لأني أنا أعرف أن هذا العمل غير كامل، يجب أن أطفي فيه شرعية الجانب البشري. وأيضا إيش نوع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نتكلم فيه؟ هناك العديد من البرامج، تشات جي بي تي له إيجابيات وسلبيات، مانوس وكلاود جميعها لديها إيجابيات وسلبيات، يجب أنا كطالب أن أطلع عليها كي أعلم في أي موطن أستخدمه. فبعضها الوسات في بعض الجوانب. فكرة أخرى جاءت بها الأستاذة سارة وتعفن دماغ وإلى ما ذلك، وأنا لا أعلم أستاذة سارة على أي دراسات تستند، لأن لم تأتينا إلى الآن بأي رقم يدل على ما تقول من حقيقة، ولكن في فكرة الساينتيفيك ريبورت 2025 تبين أن من بعد عملوا دراسة على من أكثر من 1000 طالب، بينت بعد استخدامهم للذكاء الاصطناعي جودة العمل وجهدهم في في في في الجانب الدراسي زاد، إقبالهم والشغف على الدراسة بسبب مساعدتهم من جانب الذكاء الاصطناعي، يعني يعطيهم 6 شروح للنقطة اللي ما فهمها. فالشغف هو كطالب في الجانب العلمي يزيد، جودته في العمل تزيد. وهذا أيضا مثال اللي ذكرته قبل للمؤسسة اللي 92 من الطلاب يستخدموها للفهم وإلى ما ذلك. جميع البحوث تشير أن الطلبة يستخدموا الذكاء الاصطناعي وتزيد من جودتهم للعمل. فإحنا الآن في الفكرة ما أن نمنع الذكاء الاصطناعي، وأنا هذا أسأل الأستاذة سارة ما حلك إذن للمسألة، هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو واقع الحال، ولكن الفكرة كيف ننمي مهارة أول شيء الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كيف يستخدمه بطريقة أخلاقية، ومن ثم كيف تنمي المؤسسة وتكون مرنة في تقييمها للطلبة مع مجريات الذكاء الاصطناعي.
3: هل لك أن تسمي المؤسسة التي قامت بهذا الدراسة أو التي أجرتها لي الطلاب في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن كنت أو إن كانت المعلومة حاضرة لديك عمران؟
1: هو الساينتيفيك ريبورت من المنتدى الاقتصادي.
3: نعم. إذن
1: 2025.
3: جميل، وهذا رصد مهم جدا يعني في واقع التعامل مع المشروع البحثي ايا كان مصدره من اي مؤسسه تعليم عالي، وهو اساسا في محل جدل ونقاش حتى على مستوى الباحثين والخبراء في مختلف المجالات. اذا يعني سارة يعني ينظر عمران من عدة زوايا حول الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها جملة وتفصيلا من مما طرحه أو مما انطلق إليه عمران في الرد على هذه الفرضية؟
5: نعم، من أسوأ النماذج ومن أسوأ الأمثلة أن يأتي متناظر بنظرية ويعمم هذه النظرية من الأساس أو هذا المثال. نحن عندما نقول دراسة أجريت على 1041 طالب أو الدراسة أجريت على 1000 طالب في مجتمع معين في جامعة معينة وتعمم على جميع طلبة العالم، أنت تفترض بأنه كل الجامعات هي مساوية لتلك الجامعة، أنت تفترض أيضا أنه كل طالب من الأساس مساوي لأولئك طلبة. اليوم ما الذي في اعتقادك ربما أجريت هي على عينات معينة من الطلبة، ربما هم طلبة متميزون من الأساس؟ لذلك نعتقد أنك أنت تأخذ دراسة وتسقطها على جميع الطلبة هي نظرية خاطئة من الأساس. لذلك لم أساسا أتعب نفسي بتفنيد الأمثلة، لأن الأمثلة من الأساس هي لا يمكن أنك أنت أساسا تطبقها،
3: وقد تكون عينة عشوائية.
5: نعم، تكون عينة عشوائية أو تكون مختارة، أو ربما هي دراسة فقط. نعم، وليست بحث متكامل من الأساس، عينة من مختلف الدول، هي مجموعة من الطلبة في جامعة معينة. يقول لي عمران جوجل وأن جوجل يمتلك معلومات خاطئة. هي الفكرة، نحن يجب أن نميز ما بين أداة ذكاء اصطناعي وما بين موقع محرك بحث. محرك بحث أنت تستطيع أن تطلع على المعلومات الموجودة كاملة من الأساس، تستطيع أن تقيمها بعقلك الناقد لأنه هو أبطأ طريقة ممكنة. لكن هي الفكرة أنك أنت اليوم لا تتوجه إلى جوجل من الأساس، أنت تتوجه إلى أسرع أداة، أداة ذكاء اصطناعي. أنت اليوم حتى لا تستطيع أنك تحلل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة. حتى المصادر التي يكتبها أساسا الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق مصادر غير موجودة من الأساس اليوم، مواقع غير موجودة من الأساس. لذلك نحن نعتقد بأنه هو فعليا يهدد النزاهة الأكاديمية. أيضا نحن نعتقد في هذا المحور أنه يهدد البحث العلمي ومصداقيته، لأنه يقدم معلومات خاطئة وغير دقيقة بدون توثيق. هي إنتاج نصوص تبدو أصلية لكنها مبنية على مصادر غير واضحة كما أسلفت، تؤدي إلى تضليل الباحثين وتقويض الثقة في الإنتاج العلمي. كيف ذلك؟ نحن نعتقد بأنه لأنه أنت عندما تكون معتمد على الذكاء الاصطناعي لبحث أو لمقالة معينة، إن لم يكن عندما أقوم بتقييمك إن لم يكن هذا التقييم معبرا عن جهد حقيقي، الدرجات تصبح غير عادلة كما أسلفت سابقا. اليوم أصبحت الشهادات اليوم المقدمة من هذه المؤسسات اليوم أنا لا أثق فيها، لأن إذا هذه المؤسسة من الأساس تسمح لك أنك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، حتى أخبرتكم حتى بافتراض أنه وجود ضوابط، اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس سريع التطور، هذا سرعة التطور يجعله صعب توقع جميع أشكال إساءات الاستخدام. الضوابط مهما كانت جيدة تحتاج إلى تحديث مستمر، ونحن نعتقد بأن المؤسسات غير جاهزة من الأساس لهذا التحديث المستمر. ثغرات ما زالت موجودة، النزاهة الأكاديمية تهدد بشكل مستمر حتى في المستقبل حتى مع وجود هذه الضوابط.
3: نعم، فيما يتعلق يعني بأن المؤسسات غير جاهزة، ربما أنت تختمي الرد على هذه الفرضية بهذه الجملة تحديدا، وهي ما ننطلق منها إلى المحور التالي، أن هذا الموضوع ينعكس أو هذا التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كان بشكل يعني متطرف أو مفرط، أو سواء كان بشكل نسبي يخدم العملية التعليمية أو البحثية، إنما هذا الأمر ينعكس على حتى على الكادر التدريسي أو المنظم لهذه العملية في البيئة التعليمية. هناك فرضية تقول أن الهيئات الأكاديمية والكوادر التدريسية تواجه صعوبات في تقييم ومناقشة الواجبات والمشروعات البحثية أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الواسع عليه من قبل الدارسين في الجامعات. عمران، هذه الفرضية مطروحة في هذا السياق، كيف ترد عليها؟
1: أولا، هذه الفرضية حقيقية بسبب الفرضيات التي تدعو لها سارة في هذا المجال. يدعوننا بالتزمت، يدعوننا أن نبقى على حالنا، فيما في الجانب الآخر الذكاء الاصطناعي يتطور.
3: نعم،
1: هذه مجلة بولس ون أثبتت أن 94% من مؤسسات البحث العلمي لا تكتشف الغش في الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن مثل الوضع الحالي لم يتخذوا قرار جريء بأننا لا يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي، فإني إيش؟ شوف ذكاء اصطناعي آخر يكتشف الذكاء الاصطناعي الذي استخدم في الغش. وهذا موجود، ترى الدراسات اللي أتينا بها من الـ HBI وأيضاً Scientific Report هذه متقدمة في الذكاء الاصطناعي. HBI في المملكة المتحدة يعتبر متقدمين، وأيضا في أمريكا. نحن نأتي بالمثال الذي نريد أن نصل إليه، للجامعات اللي لديها أعلى تصنيف في العالم. في النهاية نحن عندما نقارن مثلا في جامعة سلطان قابوس نقارن التصنيف بأعلى تصنيفات في الجامعة، فلهذا نأتي بمصادر بهذا التصنيف كي نصبح أو نحتذي من حيث وصل الآخرون. فإلى ما ذلك، فنحن اليوم نعم هناك صعوبة، ولكن الحل واضح وسهل. أن تواكب المؤسسات التعليمية، وهذا ما يحتاج إلى ترى إنشاء صواريخ وإلى ما ذلك أو إنشاء الذرة، فقط أن نواكب مثل ما هناك وسائل للغش في الطرف الآخر وسائل الكشف، وهذا أصلاً موجود. نعم. ترنت إن وإلى ما ذلك برامج هي موجودة،
3: ولكن عن المقابل الهيئات التدريسية والأكاديمية عندها الثقة أساساً للذهاب نحو استخدام هذه الأدوات.
1: الآن هناك أيضاً مدرسين في الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي وإلى ما ذلك يستخدمون يدخلون المنهج للذكاء الاصطناعي كي يشرح للطالب بعض المقريات، وهذا يسهل للكادر التعليمي. يا أخي في إيجابيات ممكن نستخدمها. فكرة أخرى، أنتوا الآن ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي، طب سوق العمل، أنت الطالب المؤسسة التعليمية ليست فقط مؤسسة بحثية، هي منصة لتجهيز الطلاب لسوق العمل. الفكرة هنا أستاذ إدريس مهمة جدا، المنتدى الاقتصادي اللي كان يضم 1000 من أصحاب العمل كان تحتهم 14 مليون موظف، أثبتوا سألهم مش أهم مهارة حاليا يجب أن يكتسبها الطالب، هذا في 2025 مهارة الذكاء الاصطناعي. لينكدين المنصة المشهورة للتوظيف، أكثر مهارة للبحث يدورها صاحب العمل هي الذكاء الاصطناعي. يعني أنا الحين الطالب 5 سنوات خيفان منه أنه يتأثر من الذكاء الاصطناعي، ويلا منعت وسويت الذكاء الاصطناعي، الطالب ما قادر يشتغل ولا يستخدمه، خرجته بعد 5 سنوات هو متأخر عن الركب، لا يستطيع أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ولم يواكب سوق العمل. هذا ما يدعو إليه هذه السردية الخطيرة التي تأتي بها فريق المعارضة. يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي ونستخدمه، لأن هذا في النهاية ما يحتاجه الطالب.
3: نعم.
1: أنتم لستم مؤسسة تعليمية تلبون ما يحتاجه الطالب، هذا ما يحتاجه الطالب في هذا العصر، عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي.
3: نعم. إذن سارة كما يقول عمران أن الصورة الذهنية، إن كنا نتحدث يعني عن الحقل الأكاديمي أو القائم على الحقل الأكاديمي والهيئة التدريسية والأكاديمية، ما وصلت إليه في مسألة التعامل مع هذه الأدوات هو نتيجة سردية فيها مغالطات أو يعني معلومات خاطئة في مسألة فهم التعامل مع هذه الأدوات في سياق هذه الفرضية، وفي سياق أيضا ما ذكره وما قدمه عمران في الرد على هذه الفرضية. كيف تقدمي ردك؟
5: نعم، أعطيك مثال واضح، أو نفترض سيناريو مفترض.
3: نعم.
5: اليوم جامعة السلطان قابوس اليوم أتاحت لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بوجود الضوابط. أنا اليوم كرب عمل.
3: نعم.
5: أو الباحثين، هل سأستطيع أن أثق بأن هذه الشهادة فعلا تعكس كفاءة ومهارة صاحبها إذا كان هم يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لكن وفق ضوابط كما يدعي عمره؟ باختصار وأكثر مثال واقع من هذا، أنا لن أثق بها، لأنه أنا أعلم بأن هذا الجهد غير منسوب لصاحبها كثر ما هو منسوب لأداة من الأساس. اليوم يقول لي عمران، وهذا حل نحن كفريق معارض، يقول لي سوق العمل، أنا ضد فكرة أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي حاليا في العملية الأكاديمية.
3: لا.
5: إذا كان عمران يقول بأنه هي عملية سهلة التعلم وهي عملية أنت تستطيع اليوم تكتسب مهارتها سريعة، إذا يستطيع يكتسبها في سوق العمل إذا اضطر الوضع إلى ذلك. أيضا بخصوص الوظائف الذي يقول عمران بأنه اليوم صاحب العمل يبحث عن من يستطيع أنه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اليوم صاحب العمل فعليا يبحث عن من يستطيع أن يبرمج الذكاء الاصطناعي من أساس، أنه يستطيع أن يكتشف اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه حتى صاحب العمل متخوف من فكرة أنه يتم غش في مناقصة من الأساس، يتم تزوير أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأن من الأساس حتى فكرة أنه هي متاحة وفق ضوابط هي فكرة خطيرة وتهدد نزاهة الأكاديمي. نحن نعتقد بأنه هي لا يجب أن أساسا تطرح في العملية الأكاديمية من أساس، أنه تستطيع أن تستخدمها خارج العملية الأكاديمية. نحن لسنا رجعيين ولسنا ضد التطور، ولكن نحن نعتقد بأنه العملية والنزاهة والعملية الأكاديمية تتطلب أنك تكتسب مهارة حقيقية، وهذه المهارة الحقيقية هي ما تبني عليها مهارة تعلمك للذكاء الاصطناعي. لكن واقعيا لا يحدث ذلك في الجامعات حاليا، الطالب يبحث عن أبسط وسيلة وأسرع وسيلة من الأساس تتيح له هذه المعلومة.
3: لا. بكل تأكيد، وأمام كل هذه المنظومة بدءا من الفكرة برمتها وانطلاقا من استخدام الطالب أو حتى بالنسبة للإدارات والمنظومات التعليمية والهيئات الأكاديمية والتدريسية، هناك حالة من النسبية في مسألة يعني التعامل بشيء من الثقة مع هذه الأدوات، وحتى فيما يتعلق بمصداقية النتائج أو المخرجات التعامل مع هذه الأدوات في ظل حتمية الذكاء الاصطناعي والبعثة معها حتمية. إذا نصل هنا إلى خطاب الختام لكل واحد منكم، دقيقة واحدة، أبدأ معك عمران دقيقة ثم أنتقل إليك سارة.
1: أول شيء، ماذا وجدنا في هذه المناظرة؟ وجدنا حقق موزونة عند فريق الموالاة مدعومة بأكثر من 5 تقارير عالمية 5 تقارير من مؤسسات مستقلة، 5 تقارير من أكثر من 5 دراسات أخرى، وجدنا حتمية الذكاء الاصطناعي. أنا لا أفهم ماذا يدعو إليه فريق المعارضة، ما هو حلكم إذن؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ وأصلا هل نستطيع أن نمنع الذكاء الاصطناعي من الطلبة وهو أصلا موجود في كل جهاز؟ الحل ليس أن نمنع الذكاء الاصطناعي، الحل أن نواكب الركب، بل أن نكون أول من يواكب الركب في ذلك. هذا التخوف كان موجود عندما برز الإنترنت أو الآلة الحاسبة أو إلى ما ذلك، كنا متخوفين، الآن نجد أنفسنا متأخرين بسبب تخوفنا في ذلك الوقت وترددنا في ذلك الوقت. لهذا أنا أدعو اليوم من هذه المنصة تحرك واقعي، تحرك واقعي يبني على مسألتين: تجديد المؤسسات بأنها تواكب أنظمتها مع تطور الذكاء الاصطناعي من ناحية الكشف وتقييم الطالب وإلى ما ذلك. ثانيا، أبني طالب واعي عنده أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعرف متى يستخدمه بشكل موزون يفيده وبما مر وبالشكل الذي لا يفيده. فإذا بنيت على هذا الفرضيتين أنا جهزت حال سوق العمل، وهي الحجة الأخيرة التي أتيت بها في هذه المناظرة.
3: أشكرك كمان سارة، تفضلي.
5: نعم، دقيقة. في اختصار أقولكم بأن إذا فقدت العملية التعليمية صدقها فقدت قيمتها، وإذا فقدت قيمتها أصبحنا ننتج جيل مستهلك وليس جيل منتج لهذه الفكرة، وأصبح النجاح مجرد مظهر لا يعكس فعليا الكفاءة الحقيقية ولا يعكس مهارة صاحبها من الأساس. الإنترنت الذي يندد به عمران هو توقف في التطور عند حد معين من الأساس. الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانياته هائلة وغير محدودة ولا يتوقف عن التطور من الأساس في نقطة معينة. لذلك نحن نعتقد يجب أن يمنع في العملية الأكاديمية من الأساس، يجب أن تبني مهارة حقيقية لهذا الطالب لتستفيد من العملية التعليمية.
3: أشكر جزيل الشكر. في جانب المعارضة لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
5: شكرا جزيلا.
3: كما أشكرك أيضا عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
4: شكرا سيد الدرس على الصلاة.
3: إذن مستمعينا، في ختام هذه المناظرة يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يظل قضية مركبة تتأرجح بين كونه أداة تعليمية واعدة وبين كونه تحديا حقيقيا لمنظومة النزاهة الأكاديمية. ختاما نترك لكم الحكم مستمعينا ولكم الرأي، هل نحن أمام أداة يجب احتضانها وتطوير آلياتها أم تحد يستدعي مزيدا من الحذر والتقنين؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق برنامج المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان، من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
6: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب.
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
6: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
13: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
14: رفعة الجادرجي.
15: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
14: معاذ الألوسي.
16: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
14: راسم بدران.
17: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
14: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
18: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
19: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو.
20: أهلا بكم في رحلة تقلب موازين الحواس. نحن نعيش في عالم نظن أننا نراه بوضوح، لكننا في الحقيقة نعيش وسط غابة كثيفة من الروائح الخفية التي لا ندركها إلا بأنوفنا.
19: تخيل معي، ماذا لو حدثت طفرة جينية في أعيننا وأصبح بمقدور البشر رؤية الروائح كما يرون الألوان؟ تخيل أن كل رائحة تنبعث من حولك لها طيف وشكل ولها كثافة مرئية. كيف سيبدو شكل الحياة؟ هل سيصبح العالم لوحة فنية لا تنتهي؟ أم أننا سنغرق في فوضى بصرية تحرمنا رؤية الواقع؟
20: تخيل صباحك الأول في هذا العالم، بينما تغلي قهوتك لا تشم رائحتها فقط، بل ترى خيوطاً ذهبية دافئة تتصاعد من الفنجان كأمواج ناعمة تملأ الغرفة. عندما تمشي في حديقة سترى الأزهار وهي تنفذ غيوماً من الألوان الوردية والبنفسجية الساحرة.
19: كل نسمة هواء ستحمل معها رسائل مرئية. رائحة المطر على الأرض ستبدو كضباب زمردي ينبعث من التراب. سيصبح الكون عبارة عن طبقات من الألوان المتداخلة. لن تحتاج لأن تسأل ماذا طبختم للغداء؟ لأنك سترى أبخرة برتقالية أو حمراء تخرج من مطابخ الجيران لتخبرك بكل التفاصيل.
20: لكن الأمر لن يتوقف عند الطبيعة. هل تعلمون أن مشاعر البشر لها روائح كيميائية؟ نعم، الخوف له رائحة والسعادة لها رائحة. لو رأينا الروائح لن يستطيع أحد إخفاء مشاعره بعد اليوم.
19: تخيل أنك تتحدث إلى شخص يدعي الشجاعة، لكنك ترى حوله هالة صفراء شاحبة تنبعث من جسده، إنها رائحة التوتر. أو أنك ترى شخصاً تعيساً لكن جسده ينفث لوناً رمادياً كئيباً. سيصبح البشر كالكتب المفتوحة، لن يعود الصدق خياراً بل يكون حقيقة بصرية لا مفر منها. سيتغير مفهوم الخصوصية للأبد، فرحلتك بين الناس ستكون رحلة وسط هالاته الكيميائية.
20: ومع ذلك ليس كل ما نراه سيكون جميلاً. نحن نعيش في مدن مزدحمة، تخيل نفسك في وسط الزحام، سترى عوادم السيارات كسحب سوداء كثيفة تحجب عنك الرؤية تماماً. سترى رائحة القمامة كأشكال هلامية بشعة تملأ الأزقة.
19: قد يصاب البشر بما يسمى العمل البصري الناشئ عن الروائح، ستصبح الرؤية متعبة للدماغ. سيكون هناك ضجيج من الألوان في كل مكان، لن تعود قادراً على رؤية صديقك الذي يقف أمامك بسبب غيمة العطر القوية التي يرتديها، والتي ستبدو كجدار ملون يفصل بينكما. سنحتاج إلى نظارات خاصة لحجب الروائح لكي نستطيع السير في الشوارع دون أن نفقد الاتجاه.
20: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن حواسنا مصممة بدقة مذهلة. لقد أعطانا الله القدرة على شم الروائح لا رؤيتها، ليترك لنا مساحة من الخصوصية ومساحة للرؤية الواضحة دون تشويش. ربما يكون رؤية عطر من نحب أمراً شاعرياً، لكن بقاء الروائح في عالم الخفاء هو ما يجعل للخيال طعماً وللأسرار لذة. أشكر الله على نعمة البصر ونعمة الشم وعلى هذا الفصل البديع بينهما.
19: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي بكم في المرة القادمة لنبحث عن جواب لسؤال جديد. إلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم
2: بسم الله الرحمن

0: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن حبوط عمل المنافقين، كما تتحدث عن المرتدين وصفات المؤمنين المحاربين لهم، وعن الولي الواجب الاتجاه إليه. ونبدأ اللقاء مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم، هي أقسم: جهد، يرتد، أذلة، أعزة، حزب. الكلمة الأولى أقسم. القسم هو الحلف واليمين، وسمي القسم حلفا لأن العرب كانوا إذا تحالفوا على شيء أكدوا ما تحالفوا عليه بالقسم. وسمي يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا وأقسموا وضع كل منهم يمينه في يمين الآخر. الكلمة الثانية جهد. الجهد هو فعل ما في الوسع والطاقة، ومن معناه المشقة والنهاية والغاية. ومعنى أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا بالمحلوف عليه على أبلغ ما في وسعهم. الكلمة الثالثة يرتد. الردة هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. والردة والارتداد في الأصل هو الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل في الكفر وفي غيره. ومن الارتداد بمعنى الرجوع إلى الكفر قول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ومن الارتداد بخلاف الرجوع إلى الكفر قول الله تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجع من الطريق الذي جاء منه. الكلمة الرابعة أذلة، جمع ذليل. والذل بضم الذال مشددة، ما كان عن قهر وهو الضعف والهوان، كقول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. والذل بكسر الذال مشددة، عدم الصعوبة، ومنه قول الله تعالى في شأن بقرة بني إسرائيل: لا ذلول تثير الأرض، أي سهلة ومنقادة وليست بصعبة. وذلة المؤمن للمؤمن يعني التواضع وعدم التعالي عليه. وعلى هذا المعنى جاء قول الله في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين. الكلمة الخامسة أعزة، جمع عزيز. والعزة هي القوة والغلبة، أو بمعنى آخر هي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. والعزيز اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الغالب الذي لا يقهر. ومعنى أعزة على الكافرين أن يظهرون الشدة والقوة. الكلمة السادسة حزب. الحزب هو الجماعة فيها قوة، ويطلق الحزب على كل جماعة تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم، كل حزب بما لديهم فرحون. وحزب الله هم المؤمنون القائمون بنصر شريعة الله. وبعد أن انتهينا من معاني بعض الكلمات المختارة، نتحدث بمناسبة ما جاء في التلاوة الكريمة من ذكر الردة، أقول: نتحدث عن الفرق التي ارتدت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قالوا: ارتد عن الإسلام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل، هم بنو مدلج، ورئيسهم الأسود العنسي الذي تنبأ أي ادعى النبوة باليمن وأهلكه الله عز وجل على يد فيروز الديلمي وأراح المسلمين منه ومن شره. كما ارتد بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب جاء فيه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وظل خطر مسيلمة الكذاب قائما حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فقاتله أبو بكر، وكان قاتله وحشي قاتل حمزة، ولذلك كان وحشي يقول: قتلت خير الناس وشر الناس، يقصد حمزة رضي الله عنه ومسيلمة لعنه الله. كما ارتد بنو أسد أيام النبي صلى الله عليه وسلم وزعيمهم طليحة بن خويلد، وقاتله أبو بكر أيام خلافته ففر إلى الشام وأسلم وحسن إسلامه. كما ارتد أيام أبي بكر قبائل منهم غطفان وفزارة وبنو سليم وبعض من بني تميم التي تزعمتهم سجاح بنت المنذر وقبائل أخرى. وقد واجه سيدنا أبو بكر جميع القبائل المرتدة بكل عزم وشدة وحسم حتى أخمد هذه الفتنة. ورغم ما كان يعرف به أبو بكر من وداعة وحلم، إلا أنه في وقت الحاجة لاستعمال القوة كان صلبا لا يتهاون ولا يخاف في الله لومة لائم، وإلى الله وحده، ثم إلى من جعله الله سببا في إخماد هذه الفتن وهو أبو بكر، يرجع الفضل في انتشار الإسلام الذي تحقق عمليا في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه.